يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح وصفت بالمتوسطة والمستقرة إثر تعرضه مساء أمس لإطلاق نار في جديد المكر. هذا وقدمت للمصاب الإسعافات الأولية ثم نقل إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في سياق يعم الإضراب اليوم كافة مؤسسات السلطات المحلية العربية واليهودية لا يشمل جهاز التربية والتعليم، وأبدأ الإضراب من الساعة 8 حتى 10 صباحا. ويأتي الإضراب احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. وفي جلسة طارئة عقدت أمس تقرر تنظيم مظاهرة قطرية يوم السبت في جديد المكر عند الساعة 2 بعد الظهر إلى جانب مظاهرة قطرية أخرى في مدينة اللد يوم 13 من حزيران المقبل، وذلك في إطار تصعيد الحراك الشعبي والضغط على الجهات المسؤولة للجم العنف والجريمة. وفي هذا السياق يشار إلى أن الشرطة أعلنت عن اعتقال مشتبهين بالضلوع في جريمة إطلاق النار، وتم تمديد اعتقال أحدهما على ذمة التحقيق. أرجى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عسكريا على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اتصالات أجرها مع قادة خليجيين طلبوا منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية. وأكد ترامب في الوقت نفسه أن القوات الأمريكية

0: هي باتت على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق في أي لحظة إذا فشلت المفاوضات. من جانبه أكد الرئيس الإيراني أن الحوار لا يعني الاستسلام، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. بدوره قال مصدر باكستاني إن إسلام أباد أطلعت الولايات المتحدة على مقترح معدل قدمته إيران لإنهاء الحرب. في لبنان يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، فيما يرد حزب الله باستهداف تجمعات لجنود الجيش وآلياته. وبحسب آخر التقارير الميدانية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة عنيفة على بلدة المعشوق في قضاء صور بعد وقت قصير من توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان المنطقة بإخلاء مبنى ومحيطه بزعم استخدامه من قبل حزب الله. في غزة شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة استهدفت أرضا قرب خيام تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، وسط تصاعد الغارات على مناطق النزوح. وقبل ذلك أنذر الجيش الإسرائيلي عائلات نازحة بالإخلاء تمهيدا لقصف محيط خيامهم شمال غرب خان يونس. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا بحماية قوات الجيش يوم أمس أراض زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن مستوطنين أضرموا النار في أراض زراعية في منطقة السهل الشرقي، ما أدى إلى احتراق معظم الأراضي الزراعية في المنطقة. قتل 3 أشخاص بينهم حارس أمن جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري يضم أكبر مسجد في مقطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وعثرت الشرطة الأمريكية لاحقا على جثتي مشتبه بهما قرب المكان، وسط ترجيحات بأنهما أقدما على الانتحار بعد تنفيذ الهجوم. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، كما تخف وطأة الحر. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح عبر أثير إذاعة الشمس. اليوم الثلاثاء 19 من أيار

من العام 2026. الساعة الآن هي 7:07 هنا في استوديوهاتنا في مدينة الناصرة. هذا اليوم كما قال الرئيس الأمريكي ترامب، ونحن يوميا نفتح بتصريحاته وبإعلاناته، كان من المفروض أن تبدأ الحرب أو الضربة الجديدة مرة أخرى وتستأنف الضربات ضد إيران، ولكن الرئيس الأمريكي الليلة الماضية مرة أخرى غرد وقال بأنه استجاب لتوجهات من قبل بعض الدول العربية، قطر والسعودية والإمارات، بأن يعطي فرصة أخرى لاستئناف الحوار والمفاوضات مع إيران على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق. وهل ترامب جاد في تصريحاته ومواقفه وفعلا كان هنالك تخطيط لأن تعود الحرب من جديد بشكل أو بآخر؟ لا أعلم يعني إذا كان هذا الهجوم الشامل أم ضربات محدودة، كل هذا منوط بالبعد العمليات العسكري ولا نعرف التفاصيل كثيرا، ولكن ساعة الصفر كان على الأقل وفق تصريحاته وعلى ذمته أن تكون اليوم، وتم التأجيل، وبالتالي لا نعلم هل هذا سيؤجل لفترة طويلة والتوصل إلى اتفاق ينهي هذا التوتر. والسؤال الذي لا نملك إجابة عليه، هل ستعود الحرب من جديد أم لا، خاصة وأن النافذة الزمنية قد تكون محدودة في هذه المرحلة، أم هي مرة أخرى هدنة مؤقتة جدا وبعد ذلك نعود إلى هذا المسار. المؤشر الإسرائيلي كان واضحا أن هنالك تصعيد، اجتماعات متتالية لرئيس الحكومة مع ما يعرب بالمجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية، والكثير من المشاورات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، وهذا أدى إلى تأجيل جلسة أخرى من جلسات محاكمة نتنياهو التي لا تنتهي. ولكن عندما جاء البلاغ يوم أمس عن تأجيل الضربة وفق الرئيس الأمريكي، تذكرت المثل أو قصص شعبية معروفة في مجتمعنا، عندما كانت مثلا لعبة كرة قدم أو هنالك خلاف بين مجموعة، كان من يقول اشتري الطوشي، بمعنى كان واضح أن هنالك من يخطط لأمر ما، فيأتي العاقل أو البالغ أو المتمول ولديه الإمكانيات ويدفع مبلغ معين ويشتري الطوشي. كما يبدو قادة الخليج اليوم اشتروا الطوشي، وبالنسبة لترامب هذه جزئية مهمة جدا، ولكن نحن هنا في حربنا الداخلية في مجتمعنا حتى الآن لم نتمكن من شراء الطوشي ولا قضية العنف والجريمة. فكما تابعنا يوم أمس في مثل هذه الساعة البلاغ عن محاولة قتل رئيس المجلس المحلي في جديد المكر والنائب، هذه الليلة بلاغ عن إصابة أيضا ما بين متوسطة وخطيرة في البلدة، هنالك بلاغ أيضا عن إصابة في حيفا، وهذا المسلسل الذي لا يتوقف. بين هذا وذاك انشغال الحلبة الحزبية السياسية بالمفاوضات وماذا سينتظرنا في الانتخابات القادمة، الموقف في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والساحة اللبنانية غير هادئة تماما هذه الليلة، من يسكن في المنطقة شعر أن هنالك توتر كبير، قصف مدفعي لم يتوقف، طائرات ومسيرات. وفي حزب الله كما تقول مصادر لبنانية انتقلوا من مرحلة القتال المنظم إلى مرحلة حرب العصابات في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، بما معناه أن الأمور حتى الآن ورغم الإعلان عن تمديد الهدنة ليست هادئة إطلاقا. مع هذه المحاور وأخرى سنتابع في هذا الصباح أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عاد ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: كوت.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
3: صحصح دايما
2: وانت عيش.
4: اهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنا اصل الكهرباء.
1: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين، تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، تسموديت كرا، انظمة المغناطيس، بروفيل ماجنيتي، اضاءة داخلية وخارجية، واضاءة للحديقة، مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
4: تمنا نبع الكهرباء،
2: تمنا اصل الكهرباء،
1: تمنع اناقه الضوء تبدا من هنا.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1 ب 29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1

0: الأوقات بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: يوسي كار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسي كار العفولة، نجمة 4973. يوسي كار، أمان وضمان.
0: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: الشمس دائماً.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:21 الساعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نبدأ بالعناوين لهذا الصباح. أولا، الراصد الجوي يقول في موقعه انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، تقسم بين غائم جزئي إلى صاف، وانخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشرقية، ودرجات الحرارة وفق معدلها الموسمي. ودرجات الحرارة في هذا اليوم: القدس 25، تل أبيب ويافا كذلك، أيضا في حيفا والساحل الشمالي والجليل الأعلى، في طبرية 28، في الناصرة 27، في الساحل الجنوبي كذلك، أيضا في النقب 29، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. والتصعيد في المنطقة الشمالية: الجيش الإيطالي يطالب سكان في منطقة شرق مدينة صور بمغادرة هذه الأحياء وتمهيدا لقصف جوي وقصف مدفعي خلال ساعات الليل. كانت وتيرة القصف المدفعي عالية جدا، وكذلك الطائرات الحربية في أجواء الجنوب وجنوب لبنان وشمال إسرائيل، وكذلك استهداف مواقع في الجنوب اللبناني. وهذا التطور جاء في ساعات الصباح. في المقابل، الرئيس الأمريكي ترامب أعلن بعد انتصاف الليل أن الهجوم الذي كان من المفروض أن يبدأ اليوم، هجوم جديد على إيران، تم تأجيله ليومين أو 3 أيام، بعد أن هدد في وقت سابق بأنه سيقوم بتوجيه ضربة عسكرية لإيران. كتب ترامب في تروث سوشيال: كنا على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجوم كبير، ولكن قمت بالتأجيل على أمل أن ينجح ذلك في إطار الاتصالات الجارية. يقول: الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى طالبت الولايات المتحدة بالتأجيل يومين أو 3، باعتقاد هذه الدول أن هنالك إمكانية للتوصل إلى اتفاق. يقول ترامب أيضا بأنه تم تبليغ إسرائيل وإعطائها المعلومات، وكذلك

0: جهات أخرى ضالعة في جهود الوساطة. هنالك أيضا تطورات إيجابية، وننتظر إذا كانت هذه الاتصالات ستثمر وتنضج لاتفاق. نحن لا نريد إيران مع سلاح نووي، هذا ما كتبه ترامب الليلة الماضية. ونحن إلى أخبارنا في إذاعة الشمس. غرفة الأخبار، أصيب صباح اليوم شاب ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة حيفا، وهذا في منطقة أو في حي رمات هنسي، كما جاء من الناطق بلسان نجمة داود الحمراء. الطواقم الطبية نقلت المصاب إلى المركز الطبي رمبم لاستكمال العلاج، والشرطة ترجح أن الخلفية جنائية. وفي الجديد المكر، بعد الحادث الذي كان الليلة قبل الماضية، أصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح وصفت بالمستقرة. واليوم إضراب في جزئي في كافة مؤسسات السلطات المحلية العربية وكذلك اليهودية، بناء على قرار صدر عن مركز السلطات المحلية بعد جلسة طارئة عقدت يوم أمس في المركز أو في عفوا في مجلس جديد المكر المحلي. وهذا الإضراب يأتي احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس سهيل ملحم والنائب عبيد عبيد. وفي جلسة طارئة عقدت أمس، تقرر تنظيم مظاهرة قطرية يوم السبت في الجديد المكر في ساعات الظهيرة. يشار إلى أن الشرطة أعلنت عن اعتقال مشبوهين بالضلوع في جريمة إطلاق النار، وتم تمديد اعتقال أحدهما على ذمة التحقيق، وآخر سيتم النظر في طلب تمديد الاعتقال اليوم. إذن هذه التطورات. وفي لبنان يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، ويرد حزب الله باستهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. مصادر أيضا لبنانية تقول، وكذلك أمنية إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي واصل في استهداف قرى وبلدات. في المقابل، عناصر حزب الله الذين يتواجدون في المواقع التي تسيطر عليها إسرائيل يخوضون معارك بما يعرف بحرب عصابات، بمعنى أن الأمور الآن ليست مرتبطة فقط بقيادات هرمية عسكرية، وإنما بحرب عصابات لمواجهة الجنود الإسرائيليين. إذن هذه أبرز العناوين أيضا في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: إطلاق النار على رئيس مجلس الجديد المكر المحلي سهيل ملحم ونائبه عباد عباد وإصابتهما بجراح خطيرة ومتوسطة، والشرطة تعتقل مشتبها به في العشرينيات من عمره. إضراب في جميع السلطات المحلية في البلاد العربية واليهودية الثلاثاء من الساعة 8 حتى 10 صباحا باستثناء المدارس، احتجاجا على جريمة إطلاق النار. مصادر إسرائيلية تقول لنيويورك تايمز إن الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك تجديد الهجمات ضد إيران خلال هذا الأسبوع. القوات الإسرائيلية تسيطر على 10 سفن من أسطول الحرية المتجه إلى القطاع بهدف كسر الحصار، مع استمرار العمليات للسيطرة على سفن أخرى. الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار المفاوضات الحالي يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش وعودة النازحين وسط مواصلة الغارات على مختلف مناطق لبنان. ارتقاء الشاب محمود زياد العمل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بمحيط الجدار الفاصل في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل.

0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة، والملفات كما ذكرنا هي ما بين الأخبار المحلية وما تطور يوم أمس في إطار الملفات العنف والجريمة واستهداف رئيس المجلس المحلي في جديد المكر ونائبه. سنعود إلى هذا المحور وكذلك من اعتقل على ذمة التحقيق، ولكن نبدأ بعنوان الساعات الأخيرة. أعلن الرئيس الأمريكي تأجيل الضربة ليومين أو ثلاثة، هكذا كتب، وهذا بناء على توجهات من قبل قادة دول الخليج وفق بيان ترامب الرسمي. دكتور سالم اليامي المستشار السابق في الخارجية السعودية والخبير في العلاقات الدولية، تحياتي أستاذ سالم، أهلا بك معنا.
1: أهلا بحضرتك وتحياتي لكم جميعا وللسيدات والسادة المستمعين.
0: هل هو فعلا استجابة لطلب قادة الخليج أم سلم يبحث عنه ترامب من حين إلى آخر؟
1: مجددا أحيي حضرتك، وسؤال مهم حقيقة، لكن أنا أعتقد أن دول الخليج يعني هي أحد المصدات التي تحاول ألا تتدهور الأمور في المنطقة إلى الحد الأخير الذي يتحدث عنه ترامب. ترامب لديه يعني حالة إحباط مما حدث، وهو ربما يواجه العالم ويواجه بلده في المقدمة أمريكا بحالة من عدم النجاح، وأنا أعتقد أنه لو استخدم الأداء العسكرية مجددا ستكون عواقبها وخيمة، خاصة أن الجانب الإيراني كما يقولون مستعد للقيام بعمليات تخريب أكثر، وعمليات التخريب قد تطال الدول، مو قد تطال، هناك يقين بأنها ستطال الدول التي طلبت ألا يحدث تصعيد، لأنها تعرف أنها ستكون في عين العاصفة كما يقولون، أو أن هناك أخطارا من الجانب الإيراني الذي هو غير منضبط في الحقيقة. ولعل حضرتك والسيدات والسادة المستمعين تابعوا التصريحات على مدى اليومين الماضيين.
0: نعم، ولكن هذا الموقف الآن بضرورة التأجيل وعدم توجيه الضربة يعني يأتي معاكس لما نشر في الفترة الأخيرة، وكأن بعض دول الخليج حثت ترامب على توجيه ضربة أخرى لإضعاف إيران، وحتى هنالك من خطط للمشاركة الفعلية بالعمليات العسكرية من خلال القصف الجوي، وكان قبل ذلك الاستهدافات لبعض المواقع في دولة الإمارات. بمعنى ما نسمع الآن وكأن الخليج غير معني بالتصعيد، في المقابل تنشر تقارير أمريكية عن مصادر أمريكية وعربية أن هنالك حث خليجي لتوجيه ضربة أخرى لإيران.
1: لا، دعني أقول لك شيء وهو الأكيد في رأيي كما أرى أنا، يعني دول الخليج ليس لديها موقف واحد، لكن أنا أعتقد أن الغالبية من دول الخليج وخاصة الدول التي ذكر اسمها بأنها أثرت على الموقف الأمريكي أو طلبت من الموقف الأمريكي، وعلى فكرة يعني هي ليست المرة الأولى التي يؤجل الرئيس الأمريكي بطلب من أحد الحلفاء، في المرة السابقة كان هناك طلبا ملحا وكبيرا من الباكستان واستجاب له الرئيس، اليوم هذا الطلب على الأقل من المملكة العربية السعودية ومن دولة قطر ومن دولة خليجية أخرى ذكرت وهي الإمارات العربية المتحدة. هذا الموقف ربما يكون لأنهم يعرفون أن الأضرار التي سيبنى عليها القرار أخطر. الشيء الثاني ما استمعنا إليه في المرات السابقة من أن دول الخليج تدفع بتصعيد الحرب لإضعاف إيران، إيران أضعفت وإيران لم تعود كما كانت على الأقل في المدى القريب 10-15 سنة القادمة، هذا رقم واحد. رقم اثنين وهو مهم جدا، أن دول الخليج تحملت آثارا سلبية من هذه الحرب لم يتتحملها الأطراف الرئيسة في الحرب، وهذا أيضا يجعل دول الخليج من المنطق أن تستسعى لإيقاف الحرب. الشيء الثالث، أنا أعتقد أن دول الخليج يعني هي حلفاء استراتيجيون للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ربما لم تقم بكل الأدوار المطلوبة أو المتوقعة منها، خاصة في صد يعني كثير من حالات العدوان على هذه الدول. فاستجابة لمثل هذا الطلب أنا أعتقد أنه لا يكلف الرئيس الأمريكي الكثير، خاصة أن التأجيل والسماح
0: واسمح لي أستاذ سالم، أنت قلت أن هذا لا يكلف الرئيس الأمريكي الكثير، هل سيكلف دول الخليج وخاصة أن ترامب يتعامل مع كل المشهد بمنطق المال والقوة؟
1: نعم، ترامب هو يتعامل بهذا المنطق وهذا أسلوب الرجل، لا أحد يستطيع تغييره، حتى يعني كما نقول
0: الكتلة. يعني هل برأيك دفع دول الخليج مثلا مقابل ما، مقابل هذه الهدنة أو المحدودة؟
1: لا ليست لهذه الدرجة، هناك أشياء في العلاقات الدولية يعني لا تقاس دائما بالمال. صحيح أنا أفهم منطلق سؤال حضرتك الكريم هو أن الرجل مادي كما يقولون في كل شيء، لكن لا تصل أنا في تقدير الأمور لهذه الدرجة. أنا أعتقد أن الدول حتى الضعيفة والقوية في مثل الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى حلفاء. الشيء الآخر هي تجامل هؤلاء الحلفاء أو تجعل لهم خاطرا كما نقول بالتعبير الشعبي. أما المادة يعني ما أعتقد أنها داخلة في هذه الجزئية بالذات تحديدا، ليس لدي اعتقاد جازم بهذا الموضوع.
0: وبرأيك هل المدة يومين أو ثلاثة هي مرة أخرى يعني درجة أخرى في السلم، أو قد نعود فعلا إلى مشهد تصعيد كامل ومباشر والعودة إلى ما كنا عليه قبل أسابيع؟
1: أنا أعتقد حقيقة الرئيس الأمريكي إما كما يقولون سيقوم بعمل ربما هو نفسه لا يريد القيام به أو من خطورته، أو أن التقارير التي تصف الرجل

0: بأنه متردد أو أنه كما يقولون مخذول من الداخل ربما يعني هي حالة. لكن احتمالية الموضوع يعني أنا أعتقد من سينتزع هذا الفتيل هو التحرك الإيراني الإيجابي. وأنا أعتقد أن استمعنا اليوم هذا الصباح من بزشكيان إلى تصريحات بأنه على الجانب الإيراني أن يكون أكثر موضوعية وأكثر عملية وأن ينغمس في المفاوضات. وزير الخارجية أيضا كان له تصريح هذا الصباح يقول يعني تقديرا للحالة العامة التي تسود المنطقة سنتعامل بالمنطقة الدبلوماسي. هذه كلها إشارات أنا أعتقد أولية لاندماج إيران في سلوك يجنب السلوك الماضي أنا أعتقد. وهذا سيكون لصالح الجميع. ماذا وإلا كما يقولون إذا لم تتحقق هذه الأمور أو إذا عادت إيران كما يقول الجانب الأمريكي إلى المراوغة وتقديم أوراق ناقصة أو معدلة أو بنفس الأفكار السابقة إنما مجرد تستثمر الوقت، أنا أعتقد أن سيكون هناك نفاذ لصبر الرئيس الأمريكي وستكون هناك ضربة. وأنا أعتقد أن الجانب الأمريكي مستعد والجانب الإسرائيلي أيضا كشريك رئيسي يجب ألا ننساه في الحرب.
1: صحيح.
0: والآخر مستعد ورب على هبة الاستعداد.
1: ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي لك دكتور. شكرا لكم.
0: شكرا لحضراتكم.
1: إذن الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في الخارجية السعودية، أستاذ العلاقات الدولية والخبير بشؤون الخليج، وبعد جهود الوساطة الخليجية كما استمعنا، وهل تم دفع مقابل ما لإنهاء أو عمليا لتأجيل الضربة؟ يقول ليس فقط البعد المادي إنما هنالك العلاقات الدبلوماسية المهمة رغم يعني توجه الرئيس الأمريكي، وهي محاولة من قبل دول الخليج عدم العودة إلى مسار الحرب والمواجهة. بفعل أن هذا لا يصب بمصلحة أحد، والضغط الآن أيضا على إيران من أجل إبداء مرونة، ولمح أو وجه إلى تصريحات صادرة عن مسؤولين إيرانيين في الساعات الأخيرة قد تعطي إشارة أن الأمور تذهب باتجاه تهدئة يعني التصعيد والتوتر، ونحن نأمل ذلك. في إسرائيل صمت حتى الآن. كنا قد تابعنا تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بأن نتنياهو في جلسات متتالية مع مستشارين عسكريين ومع قيادات أمنية وعسكرية والمجلس الوزاري المصغر، وأن هنالك استنفار كبير في الجيش الإسرائيلي لأي قرار بتوجيه ضربة بمشاركة الجيش الأمريكي، والتصعيد كما نتابع مستمر أيضا في جبهة لبنان. هذا الصباح انذارات لمنطقة سور، وكذلك قصف عنيف في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، وحتى على مستوى قطاع غزة، وتيرة الاستهدافات مرتفعة في الأيام الأخيرة، وتهديدات بالعودة إلى مسار المواجهة. سنعود إلى هذه المحاور وأخرى، ولكن بعد فاصل قصير، ونعود لأول خبر عبر أثير إذاعة الشمس.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: الله الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صوان المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز، طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة

0: 9933 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزرين تورز في الإنترنت.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو، نعم نعم ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نعود أعزائي المستمعين، ومن المحاور الإقليمية والدولية وتطورات على مستوى المنطقة وتأجيل الضربة الأمريكية والوساطة، واستمعنا إلى الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في الخارجية السعودية خبير العلاقات الدولية ومنطقة الخليج إلى ملفاتنا المحلية، وكما تابعنا في نشراتنا الإخبارية اعتقال مشبوهين بشبهة ضلوعهما في حادث إطلاق النار على رئيس المجلس المحلي في الجديد المكر سهيل ملحم الذي يخضع للعلاج والمتابعة في المركز الطبي للجليل، وكذلك عبيد عبيد نائب الرئيس الذي تعرض هو الآخر أيضا لإطلاق نار هذه الليلة. كانت إصابة أيضا خطيرة في جديدي المكر، وقبل قليل بلاغ عن إصابة خطيرة في مدينة حيفا في حي رمات هنسي الخلفية جنائية. ولكن في موضوع الاعتقالات والمشتبه بهما نحن نتابع مع المحامي وسام عريض الذي يترافع عن أحد المشتبه بهما في هذه القضية. سيد وسام أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير أخي شاكي، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
1: هو اعتقال مبني على معلومات موثوقة، وأم هو رد فعل من الشرطة سريعا في عقاب الضغط الذي مورس بعد الحادث؟
2: طبعا احنا نقدر نقول لك إياه حاليا التعليق أولي، المشتبهين الاثنين يرفضان كل وينكران كل الشبهات الموجهة إليهم. احنا بنتوقع انه هي هيك الرد فعل اولي وسريع من قبل الشرطة اللي بتيجي تقول للجمهور انه احنا يعني اعتقلنا وفي عنا مشتبهين اللي احنا اعتقلناهم. طبعا احنا بنرجع بس من البداية، بحب انا عبر اثير راديو الشمس نعم. اقول انه احنا بنرفض ونودين ونستنكر هذا العمل. طبعا نتمنى السلام للرئيس السيد سهيل ملحم وللأخ ونائبه الأخ عبيد عبيد، ونسأل الله أن يرجعوا إلى عائلاتهم إلى بيوتهم في أسرع وقت ممكن ويكونوا في خير وعافية. طبعا بحكي لك أنا بالنسبة لموكلي بنكر بشكل كامل أي علاقة بهذا العمل.
1: احنا بنحكي على المشتبه بهما كلاهما من الجديد المكر مش هيك؟ بس في سنوات العشرين هذا ما فهمنا.
2: مظبوط.
1: وموكلك أيضا من البلد، هل هذا يعود إلى خلفية معينة مثلا في بعد سياسي اجتماعي خلافات؟
2: فيش أي خصومة ما بينه وبين

0: رئيس المجلس وبينه وبين الاخ عبيد عبيد. وهذا الاشي اللي يعني اللي بيصير الاستغراب والاستعجاب والاستهجان، ليش تم اعتقاله؟ ليش هاي الملاحقه السياسيه للاشخاص وشو السبب؟ فلهيك احنا بنقول اليوم انا بتصور بالايام القريبه راح يتم اطلاق سراح موكلي، يعني نحن ننتظر الايام
1: القادمه. الان يوم امس تم تمديد اعتقال احدهما وموكلك، اليوم ستنظر المحكمه في تمديد اعتقاله، ليس كذلك؟
0: مضبوط، الساعة 9:30 رح نكون في المحكمة عند القاضي المسؤول على تمديد الاعتقالات. وأنا بقدر أقول لك إنه بتصور من إسا مش راح ياخذ أكثر من 24 ساعة تمديد اعتقاله لزبوني.
1: ومن يقوم بالتحقيق وسام، هي الشرطة أم هنالك دخول جهاز الأمن العام بناء على معلوماتك واتصالات؟
0: لا، جهاز الأمن العام لم يتدخل في
1: لأنه رئيس مجلس وعادة بسموه رمز السلطة، وبالتالي كما حصل في عرابي يدخل هنا جهاز الأمن العام. ولكن
0: من هذا المنطلق لما جهاز الأمن العام ما بتدخلش، إذا أنت لازم تفهم شو اللي موجود.
1: بما معناه أنه من يحقق في الأمر الشرطة وموكلك خضع للتحقيق في الشرطة.
0: مضبوط، في الشرطة في الوحدة المركزية في لواء حيفا، في حيفا يوم أمس كان للتحقيق.
1: ونحن سنتابع وسنكون على تواصل. أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك.
0: صباح الخير، يعطيك الف.
1: إذن هذا المحامي وسام عريض ردا على الاعتقالات لشابين في الجديد المكر بعد إطلاق النار على نائب الرئيس وعلى الرئيس، الإصابات ما بين خطيرة ومتوسطة. نحن تحدثنا إلى سيد عبيد عبيد يوم أمس من سريره في المستشفى، وأيضا ردود الفعل فؤاد عوض رئيس المجلس المحلي في المزرعة الذي شارك في جلسة طارئة كانت في الجديد المكر بناء على دعوة من اللجنة القطرية ومركز السلطات المحلية. واليوم كان من المفروض أن تكون جلسة عمل في بلدية أم الفحم بمشاركة مسؤولين في وزارة الأمن القومي والشرطة وجهات أخرى، ولكن تم تأجيل هذه الجلسة كخطوة احتجاجية وأيضا مع إضراب السلطات المحلية بشكل جزئي.
2: بعد ما طلعنا امبارح من كنا بسهرة هيك مشارك ناس فرحهم وفرح ابني وعرسه، طلعنا من عند يعني ماشيين على رجلينا رايحين لاتجاه السيارة، وإلا طلع شاب وطخنا ب يعني أنا تصوبت بإجري، كفات إجري، وأبو عدي الله يشفيه إصاباته أصعب من إصاباتي كمان، صاوب بإجري يعني. فمن وقتها بتعرف، من وقتها هربنا، هو هرب لفوق أنا هربت لتحت، من وقتها وقعنا بالأرض، ومن ساعتها لفقنا بالمستشفى يعني مش عارفين شو اللي صار بهاي اللحظات وبهاي
1: الشخص طرح. اللي استهدفكم كان يعني مجهول، وجهه مغطى، ما تعرفت؟
2: نعم، كان على سكوتر، هذا سكوتر اللي على كهرباء كوركنت، ومجهول ما يبينش يعني. عارف تعرف شيء يعني.
1: نعم، وهذا التوقيت طبعا مثير، انتم بحفلة عرس، معناه انه كان في عملية رصد ومتابعة، واحنا بنعرف انه بالفترات الاخيرة كان عدة ملفات ثقيلة عندكم في جديد المكر. عندك تفسير لما حصل؟
2: احنا عنا يعني فترة طويلة هدوء تام، سنتين ثلاثة، واحنا فيش عندي تفسير لانه فيش، ما كناش متوقعين هذا الاشي صار فجأة يعني، ما كنتش متوقع واحد بالالف، لا وصلنا هدعوت ولا وصلنا تهديدات ولا محادثة ولا اجوا على المجلس ولا بالعكس، احنا بين الناس، انت بتعرف.
1: نعم،
2: احنا بين الناس وبين سواء بالافراح وبالاجورة بالقهاوي بالفطبول بكل محل، احنا بين الناس
1: يعني. القضايا الحارقة اللي كانت موجودة بجديد المكر، المناقصات، قضية جمع النفايات وغيره، هذا من وراكم يعني؟ ما في
2: من ورانا، من ورا كله ماشي عندنا يعني، جمع النفايات ماشي بسلاسة وبالعكس بشكل مرتب، مناقصات فيه وبيشتغلوا والحمد لله يعني، ما فش.
1: وانت شخصيا والسيد يعني سهيل ملحم هو كان تحت التهديد يعني، انتو كان عليكم اثنين تهديد، هو كان تحت الحراسة والمراقبة في الفترة الاخيرة؟
2: كنا قبل الفترة السابقة بالكادنسيا اللي قلطت، نعم كنا تحت التهديد والاشي قلط يعني وخلص وكل شيء ماشي يعني زي ما لازم.
1: وبالفترة الأخيرة ما كان في تهديدات عينية شغلات؟
2: نهائيا بالمرة
1: يعني. احنا طبعا ما بنبحث عن تبريرات ولكن عن تفسير، وانت عم تقولي ما عندك تفسير للي صار
2: بالمرة، انت بتعرف آخر الفترة بشو كنت أنا مشغول.
1: صحيح،
2: موضوع يعني الفترة أغلب وقتي يعني كرة القدم، وكنت أقول دائما بهذا المجال احنا بنقضي على العنف والجريمة، وبعدني ومصر على هذا الحكي.
1: وانت الان يعني تنتظر عمليه جراحيه كما نفهم بعد
2: قليل. ايوه الساعه 3.
1: طيب الان في شرطه عم تتدخل.

0: فهمت انه كمان في جهات عديده من الامن عم تتدخل، قديش انتم عندكم يعني بتعلقوا امال على وصول الشرطه والاجهزه الامنيه لمن ارتكب هذه الجريمه ومن قام ربما بارسالها؟
1: انا بتمنى انه الشرطه تقدر مثل ما وصلت بعرابه توصل هون. الو؟
0: نعم سامعك، معك.
1: بتوصل هون وتعرف مين اللي عمل هاي الشغله، وانا بقول لك انا انسان متسامح وبسامح، وحتى اللي بيأذيني بسامحه.
2: قرارات الحقيقه هو يعني هو في القرار كان في جلسه بالتوازي مع مركز السلطات المحليه مع رؤساء يهود وعرب، والقرار بمركز السلطات المحليه هو يعني عدم استقبال جمهور لساعتين في المجالس اليهوديه. احنا كان قرارنا انه بالمجالس العربيه انه عدم استقبال جمهور لكل النهار لبكره، وكان في التزام من حيم بيباس ومن قسم من الرؤساء من المجتمع اليهودي عند الاجتماع مع بيبي نتنياهو بكره، اللي وعدوا انه يطرحوا هذا الموضوع بشكل يعني اللي يحاولوا ياخذوا قرار من رئيس الحكومة انه يتدخل بشكل فوري ومباشر بالنسبة لهذا الموضوع، لانه الموضوع كيف احنا شايفين زاد عن حده وموضوع خطير جدا. وشغلة ثالثة كان في يعني ترتيب لمظاهرة يوم الخميس ان شاء الله بجديد المكان.
0: نعم، وبرأيك أن هذا التهديد وهو الثاني بشكل مباشر ومحاولة قتل كما كان في عرابي الآن في الجديد المكر، وأسألك بصراحة أبو العبد، يعني عندما تتحدث إلى زملائك إلى أي مدى هذا يثير قلق بين المرشحين بين رؤساء السلطات المحلية وحتى كل موظف ومنتخب جمهور؟
2: بالطبيعة أنه يعني هذا شيء مخيف ومرعب، يعني اليوم أنه رئيس مجلس بيطلع من فرح اللي هو يعني متأكد ومتطمن انه ما يعني ما ما ما ما حدا توجه له، ما حدا هدده، طالع من فرح بين الناس، ولما بيجي شخص اللي بطخ عليه وعلى نائبه بهذا الشكل، طبعا هذا الاشي مرعب ومخيف، واحنا مش عارفين لو رايحين. يعني اذا اليوم صار التمادي حتى لرؤساء مجالس ونواب، الوضع خطير جدا.
0: وأنت وزملائك تلتقون أو التقيتم عدة مرات مع المفتش العام، كان أيضا لقاءات دورية، كان من المفروض أن تكون غدا جلسة عمل سأجلت، يعني إلى أي مدى هنالك تواصل مباشر مع الشرطة؟ الآن يتحدثون عن اعتقال مشتبه به، إلى هل هذا يمكن أن يعني يهدئ الخوف والقلق ويقول هنالك متابعة حثيثة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية؟
2: بالتأكيد لا، يعني اليوم كمان هني بالنسبة لعرابي أعلنوا أنه في
0: تم حل لغز الجريمة وتم تقديم لوائح اتهام. نعم،
2: يعني هذا يعني بيساعد ما بيساعد، هاي في كمان حدث اللي صار بجديد المكر اللي هو حدث خطير جدا، وإحنا مش عارفين الدور على مين، يعني هذا وضع خطير، وضع يعني لا يطاق. لا
3: كان مقرر الغد أن تكون جلسة طواقم مهنية من قبل الإدعاء العام، الشرطة، مفتش الشرطة، المفوض أو المسؤول عن موضوع العنف، مكافحة العنف في المجتمع العربي، مع طواقم مهنية من المجتمع العربي ومن بلدية من الفحم، ولكن هذه الجلسة تأجلت بسبب الحادث اللي صار لأخونا رئيس مجلس جديدة ونابو اللي منتمنى لهم الشفاء العاجل. طبعا الجلسة راح تكون، ولكن في هذا المناخ في هذه الأجواء مستحيل تكون جلسة عملية ومهنية.
0: إذن ملف العنف والجريمة واستهداف منتخبي الجمهور، كنا مع التفاصيل ما بين موقف الشرطة أو إعلان الشرطة بمعنى أدق عن اعتقال شابين، أحدهما تم تمديد الاعتقال والآخر ستنظر المحكمة في طلب تمديد اعتقاله اليوم صباحا. تحدثنا إلى المحامي وسام عريض، بالأساس يستنكرون وينددون بأي عملية اعتداء وهذا مهم، ولكن هنالك نفي كامل للشبهات المنسوبة إليهما. ويقول المحامي وسام عريض إن الشرطة تحركت بسرعة كما يبدو بالفعل الضغط الذي مورس عليها بعد الحادث ورد الفعل الشعبي والجماهيري وكذلك توجهات من قبل جهات عديدة بما في ذلك مركز الحكم المحلي. سمعنا إلى ما قاله سيد عبيد عبيد من سريره حول ما تعرض له هو ورئيس المجلس المحلي. انتقلنا إلى سيد فؤاد عوض رئيس المجلس المحلي.

0: في المزرعة شارك في الجلسة الطارئة التي عقدت يوم أمس في جديد المكر ورئيس البلدية في مدينة أم الفحم دكتور سمير محميد حول جلسة كان من المفروض أن تكون اليوم وتم تأجيلها مع ممثلين عن المفتش العام ووزارة الأمن القومي وجهات أخرى. هذا بفعل أيضا خطوة احتجاجية على أن تنعقد هذه الجلسة في مرحلة لاحقة. ومن هذه القضية إلى قضية أخرى في البعد الإخباري البحري، الإسرائيلية اعترضت يوم أمس عدد من السفن التي انطلقت من الشواطئ التركية باتجاه قطاع غزة، ولكن خلال تواجدها في المياه الإقليمية تم اعتراض هذه السفن وجر بعضها وأيضا اعتقال عدد من الناشطين في إطار ما يعرف بأسطول الصمود، وهو جزء مما كان قد انطلق قبل أسبوعين، وفي حين اعترضت أيضا البحرية الإسرائيلية عدد من السفن والقوارب. التقرير التالي يوضح:
1: في البحر المتوسط وعلى بعد 250 ميلا بحريا من شواطئ غزة المحاصرة، تتشكل أكبر موجة تضامن بحري شهدها العالم منذ بدء الحصار. يوم الجمعة انضمت 5 سفن تابعة لائتلاف أسطول الحرية إلى 54 سفينة من أسطول الصمود العالمي كانت قد أبحرت من ميناء مرمرس التركي لتنطلق جميعا في مرحلة جديدة من مهمة كسر الحصار على قطاع غزة. هذا الأسطول الذي يعرف بأسطول الصمود العالمي يضم سفنا محملة بالغذاء والدواء والمستلزمات التعليمية للأطفال ونحو 1000 متطوع من 70 دولة. المسيرة لم تكن سهلة، ففي 29 من أبريل اعترض الجيش الإسرائيلي 22 سفينة مدنية قبالة السواحل الغربية لجزيرة كريت واحتجز 175 شخصا، وقد احتجز منظمان 2 من الأسطول لمدة 12 يوما قبل أن يفرج عنهما دون توجيه أي اتهام لهما في 10 من مايو. لكن القمع لم يوقف الأسطول بل زاد من زخمه. المنظمون يؤكدون أن الهدف الأساسي هو كسر الحصار كليا وليس فقط إيصال المساعدات. في المقابل تتخذ إسرائيل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة الأسطول، وتعلن أنها سوف تعترض السفن أبعد ما يكون عن سواحل القطاع المحاصر، فيما تراقب الحكومات الغربية المشهد بصمت يزداد إرباكا أمام صور الناشطين في عرض البحر. الرسالة التي يحملها أسطول الصمود أبعد من المساعدات الإنسانية، إنها رسالة من المجتمع المدني العالمي إلى الحكومات التي فشلت: إذا كنتم عاجزين عن وقف الجوع فلن نجلس صامتين على الشاطئ.

0: إذن هذا ما سمعناه في تقرير الزميلة ياسمين غميض، والآن يأتينا تحديث بأن البحرية الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 300 ناشط على 40 قارب في البحر، والجيش يواصل في عملياته للتصدي لهذا الأسطول كما ورد قبل قليل. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى الأخبار، نعود مجددا بعد أخبار الثامنة مباشرة. ياسمين عابد، عدي ياسين، ياسمين غميض، جاكي خوري، هذا الصباح نلتقي بعد الأخبار.
1: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح لاش.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب 10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90، كاتشوب أوسم 750 جرام 1 ب 8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، زبدة أو مارجرين بلو بند 3 ب 9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب 9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب صباح اليوم شاب ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة حيفا. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. بدورها رجحت الشرطة أن الخلفية جنائية. أصيب شاب عشريني بجروح وصفت بالمتوسطة والمستقرة إثر تعرضه مساء أمس لإطلاق نار في جديد المكر. هذا وقدمت للمصاب الإسعافات الأولية، ثم نقل إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في السياق، يعم الإضراب اليوم كافة مؤسسات السلطات المحلية العربية بمشاركة سلطات محلية يهودية لا يشمل جهاز التربية والتعليم، وأبدأ الإضراب من الساعة 8 حتى 10 صباحا، ويأتي احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. وفي جلسة طارئة عقد أمس، تقرر تنظيم مظاهرة قطرية يوم السبت في جديد المكر إلى جانب مظاهرة قطرية أخرى في مدينة اللد يوم 13 من حزيران المقبل. أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عسكريا على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اتصالات أجرها مع قادة خليجيين طلبوا منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية. وأكد ترامب في الوقت نفسه أن القوات الأمريكية باتت على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق في أي لحظة إذا فشلت المفاوضات. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني أن الحوار لا يعني الاستسلام، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. بدوره قال مصدر باكستاني إن إسلام أباد أطلعت الولايات المتحدة على مقترح معدل قدمته إيران لإنهاء الحرب. أفادت تقارير إسرائيلية صباح اليوم بسماع دوي انفجارات في حيفا ونهرية إثر اعتراضات جوية دون تفعيل صافرات الإنذار. هذا وأعلن

0: الجيش لاحقا عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. في لبنان يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات عدة في الجنوب، وبحسب آخر التقارير الميدانية شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة عنيفة على بلدة المعشوق في قضاء صور، وذلك بعد وقت قصير من توجيه الجيش إنذارا لسكان المنطقة بإخلاء مبنى ومحيطه بزعم استخدامه من قبل حزب الله. في غزة شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة استهدفت أرضا قرب خيام تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة وسط تصاعد الغارات على مناطق النزوح في القطاع. وقبل ذلك أنذر الجيش الإسرائيلي عائلات النازحة بالإخلاء تمهيدا لقصف محيط خيامهم شمال غرب خان يونس. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا بحماية قوات الجيش يوم أمس أراضٍ زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفاد رئيس المجلس القروي بأن مستوطنين أضرموا النار في أراضٍ زراعية بمنطقة السهل الشرقي، ما أدى إلى احتراق معظم الأراضي الزراعية في المنطقة. قتل 3 أشخاص بينهم حارس أمن جراء إطلاق نار داخل مركز إسلامي يضم أكبر مسجد في مقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وعثرت الشرطة الأمريكية لاحقا على جثتين مشتبه بهما قرب المكان وسط ترجيحات بأنهما أقدما على الانتحار بعد تنفيذ الهجوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، كما تخف وطأة الحر. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 أصالاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في تطورات الساعات الأخيرة وكذلك العناوين البارزة الإعلان الأمريكي عن تأجيل الضربة التي كانت مقررة اليوم، هكذا قال ترامب، وهذا بإعاز من بعض الدول العربية في مقدمتها الإمارات. كنا مع ملف العنف والجريمة تحديدا ضد منتخبي الجمهور، الشرطة تعتقل شابين. في جديد المكر أحدهما تم تمديد اعتقاله الآخر اليوم والنفي من قبل الدفاع، ما قال المحامي وسام عريض. ردود الفعل من قبل رؤساء سلطات محلية اليوم أيضا تعطيل العمل جزئيا في السلطات المحلية بناء على قرار مركز الحكم المحلي واللجنة القطرية. الإصابة لرئيس المجلس ونائبه، واستمعنا إلى إفادة من السيد عبيد عبيد، وكذلك تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم في أم الفحم لمتابعة ملف العنف والجريمة مع جهات أخرى. والأخير أيضا أسطول الصمود الذي ما زالت العمليات البحرية الإيطالية مستمرة في الساعات الأخيرة كما تقول المصادر، وسنعود إلى هذه المحاور وفق التطورات. وأمام هذا المشهد، التحركات في الحلبة الحزبية السياسية إلى أين داخل مجتمعنا العربي، وإلى أي مدى هي

0: تتعامل مع ملف العنف والجريمة وقضايا أخرى أيضا بمسؤولية تجاه المجتمع بشكل عام، ونحن نفتح هذا الملف مع النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة. تحياتي دكتور.
1: تحياتي أخي جاكي، تحية لجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: قد يستهجن البعض، ولكن أمام ما نتابع في مجتمعنا بما في ذلك حادثين هذه الليلة، وما زلنا نناقش الأحزاب على ماذا تناقش وعلى ماذا الخلاف، وهذا لا يشعرك بنوع من، يعني لا أريد أن أقول كلمات صعبة، ولكن قلة مسؤولية من كل أحزابنا تجاه هذا المشهد؟
1: قلة المسؤولية أن نعالج مسألة تشكيل قائمة مشتركة بغير ما يكون في عندنا رؤية سياسية شاملة لا تعيدنا إلى المربعات الأولى، يعني كأننا أول مرة بدنا نعمل قائمة مشتركة، وأول مرة بدها حكومة اليمين تستمر، وثاني مرة وثالث مرة. أخي جاكي، يعني أنا أرجو مرة أخرى عندما نريد أن نوصف الحالة أن نوصفها برضو بشكل منصف، وأيضا بمعزل عن ثقافة الاستهزاء بكل شيء في مجتمعنا العربي. الآن نحن مقبلون على تشكيل قائمة مشتركة، نريد لهذه القائمة المشتركة أن تؤدي وظيفتها في تغيير سياسي في إسرائيل يؤدي إلى أن نأتي بحكومة جديدة تكافح العنف والجريمة، تكافح العنصرية والفاشية في دولة إسرائيل، تعطي للعرب حقوقهم، أن يكون لنا مكانة، أن تكون لنا كلمة. اللي مفكر إنه القائمة المشتركة هي فقط وسيلة من أجل ضمان مقاعد في الكنيسة لهذا الحزب أو ذاك الحزب أو للأحزاب العربية جميعها بيكون غلطان وألف غلطان. القائمة المشتركة هي وسيلة من وسائل النضال والعمل السياسي من أجل تحقيق مطالب المجتمع العربي. إذا اتفقنا على هذا المنطق بيكون كلامنا ساعتها مختلف تماما عن مسألة المحاصصات الحزبية والنظرة الضيقة.
0: طيب السؤال،
1: القائمة المشتركة يجب أن تكون أداة لمكافحة العنف والجريمة من خلال حكومة جديدة. غير عن هيك، وجود 20 و30 و40 و50 عضو كنيسة عربي في الكنيسة الإسرائيلي لن يوقف جريمة قتل واحدة.
0: صحيح، ولكن هنا سؤالي إنه العقبات، يعني وأنت شرحت الحالة بشكل جيد وشخصتها، استخدم عبارتك، على ماذا، يعني على ماذا الخلاف الآن؟ تقنية أستمع إلى موافقة من جهات عديدة، تعددية نستمع إلى موافقة من كل الأطراف، إنه اللي نمضي بعد ذلك نقرر بناء على نتائج الانتخابات اتفقنا. إذن ماذا بقي غير المحاصصة والكراسي وتوزيع المهام؟
1: لا لا لا، في هنا عملية عدم دقة في وصف الحالة. منذ تقريبا عام قدمت القائمة العربية الموحدة طرح مفصل للأحزاب العربية حول القائمة المشتركة التعددية التقنية على قاعدة التنسيق، التعاون، التكامل في الأدوار، تقاسم الأدوار، التشارك في الإنجازات من خلال اتفاق وحدوي من صيغه ونكتبه ونتفق عليه. ما زلنا ننتظر من الأحزاب العربية أن يعطونا جواب بالقبول أو بالرفض. كل مرة نأتي إلى جلسات مفاوضات وحديث وكذا وكذا وكذا، وفي الآخر نخرج وكأنه ما طرحنا شيء. الآن كان في الشهر الأخير أيضا اجتماعات مع لجان الوفاق، شرحنا لهم الموقف بشكل تفصيلي. أكثر من هيك، كان في اجتماع في حيفا لمنتدى الأكاديميين العرب، شارك حوالي 30 أو 40 أكاديمي في هذا الجانب، وأظن أنت يا جاكي
0: نعم تابعت، ولكن سؤالي
1: ووضعنا أمام الأكاديميين بحضور الأحزاب العربية رؤية القائمة العربية الموحدة. ما زلنا ننتظر جوابا واضحا وصريحا ورسميا من قبل الأحزاب العربية. إذا موافقين على الصيغة التي قدمتها القائمة العربية الموحدة انتهينا، معناته نتقدم للمرحلة الثانية ونبدأ نعمل على تشكيل القائمة، مين بده يكون رئيسها ومين بده يكون عضو فيها.
0: ولكن إلى أي مدى أنت تبني على سيناريو دكتور منصور قد يكون غير موجود إطلاقا؟ بمعنى بنت يريد أن يكون زعيم اليمين الجديد في ظل استطلاعات الرأي، وأنا أطرح سيناريو أنه بعد الانتخابات يخسر الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، قد يذهب إلى صفقة ما، يغادر المشهد السياسي بشكل أو بآخر، يأتي بنت للليكود ويقول تعالوا إلي وأنتم الآن يعني حزب جريح، ويذهب إلى حكومة وحدة وطنية لأنه في تحديات إقليمية ودولية وإيران وغيره وغيره وغيره، ويبقى منصور عباس وبقية الأحزاب خارج المشهد وحتى يائير جولان كرئيس الديمقراطيين.
1: شوف أخي جاكي، أنت وأنا وابني وابنك بحطوا مشروع لإلهن في الحياة، بدهن يتعلم

0: يتعلموا، بدهن يشتغلوا، بدهن يتزوجوا، بدهن يبنوا بيت، وبدهن يعيشوا 60-70 سنة. الإنسان بيحط لنفسه مشروع حلم وبيشتغل على تحقيقه. في السياسة حلمنا أن نكون مش حكام لدولة إسرائيل، هذا مش موجود، أن نكون شركاء في الحكم حتى نستطيع أن تكون لنا قدرة على التأثير وفرض إرادتنا أو تحقيق مطالبنا في المجتمع الإسرائيلي. أنت بتحط الهدف وتشتغل من أجل هذا الهدف. الآن القائمة العربية الموحدة صار في عندها تجربة على الأقل مرة واحدة أثبتنا أنه نستطيع في دولة إسرائيل بكل الطبيعة تبعتها وبكل الهوية تبعتها وبكل التعقيدات تبعتها، القائمة العربية الموحدة أثبتت أنها تستطيع أن تفرض نفسها كشريك على الأحزاب.
1: ولكن هو بقول لك بعد 7 أكتوبر، بعد 7 أكتوبر لا أستطيع، أنا ما بدي إياك أنا، ولكن أنا لا
0: والله
1: أستطيع.
0: والله يا جاكي مرة أخرى ارجع أنت نفسك كصحفي، وأنت ذكي وعندك ذاكرة جيدة، ارجع قبل 7 أكتوبر نفس الكلام اللي يقال قبل 7 أكتوبر يقال بعد 7 أكتوبر ودائما.
1: ولكن في 7 أكتوبر هذا الجو هو يستطيع أن
0: طيب أنا بدي أجاوبك معناته بشكل مختلف. ارجع لاستطلاعات الرأي ما بعد 7 أكتوبر الأسبوع الماضي. الاستطلاع الأخير تبع القناة 12 ماذا يقول؟ 40% من جمهور المصوتين المعارضين يقولون أن يفضلون حكومة تغيير مع القائمة العربية الموحدة. ماذا تريد أكثر من ذلك؟
1: ولكن هو يريد من يتخذ القائمة.
0: وأنا بجيب لك استطلاعات للرأي في جمهور المعارضة، بجيب لك استطلاعات للرأي في جمهور المعارضة اللي بيقولوا بعد الانتخابات 70% منهم بفضلوا تتشكل حكومة تغيير على إنها تتشكل حكومة وحدة وطنية أو تتشكل أو ذهاب لانتخابات مرة ثانية.
1: ولكن هل لديك إشارات من هذه الأطراف أنه نحن على استعداد أن نناقشك في المرة المقبلة؟
0: الإشارة الوحيدة اللي أنا برد عليها هي ماذا أريد أنا، مش ماذا يريد غيري. تخيل لو إحنا بدنا نرد على الأحزاب الصهيونية وبدنا نمشي على كيف هني الخارطة الحدود اللي برسموا لنا إياها، إذا إحنا بدنا نرد عليه إنه رسموا لنا حدود إنه إحنا لازم نكون معارضة ثم معارضة ثم معارضة ثم معارضة، خلص معناته هو بيحدد لي أنا الحدود اللي بتحرك فيها. لا، أنا بقول لا، أنا أحدد لنفسي المساحة اللي بدي أتحرك فيها، أنا أضع لنفسي الأهداف، أنا أعمل من أجل تحقيق أهدافي. تمام.
1: هو لا يحدد، هو لا يحدد لك دكتور منصور عندما أنت تأتي من أجله. وأنا أعيد، أنت بتحب الذاكرة، أنا بعيد إلى الذاكرة. قبل 7 أكتوبر عندما ذهبت إلى دروكمان والتقيت مع كل المسؤولين وكنت في بلفور عند نتنياهو وذهبت باتجاههم والصفعة بعد الصفعة، الآن أنت بين قوسين إرهابي وأنت بين قوسين داعم لحماس وأنت بين قوسين يعني جزء مهم في ماكينة التحريض على مجتمعنا وعليك شخصيا وعلى حزبك، والآن أنت تقول أريد الدولة اليهودية أو أوافق بواقع الحال، بعد ذلك نذهب إلى خدمة مدنية. كم يستطيع الإنسان أن يكون مرن في مواقفه تجاه الطرف الآخر حتى يرضيه؟
0: ولا مرن ولا عذال. أنا إنسان عندي هدف سياسي رغم كل اللي أنت تحدثت فيه ولائحة الاتهام الطويلة والعريضة، منصور عباس والقائمة العربية الموحدة رقم صعب في السياسة الإسرائيلية ورقم صعب في المجتمع العربي. نحن القوة الأولى في المجتمع العربي، وإذا خضنا الانتخابات لوحدنا سنضاعف قوتنا وسنكون القوة الوحيدة في المجتمع العربي، هذا أقول لك. لذلك كل لائحة الاتهام هذه اللي استحضرتها الآن يا جاكي خليها عندك في الدرج ونلتقي بعد الانتخابات. أنا بقول لك بشكل واضح وصريح، القائمة العربية الموحدة رؤيتها واضحة وصريحة، نريد قائمة مشتركة تعددية تقنية، تقاسم أدوار وتشارك في الإنجازات واتفاق وحدوي مع الأحزاب العربية حتى نستطيع أنه ننتج شيء لصالح مجتمعنا وشعبنا العربي. غير عن هيك بنكون عم نبيع أوهام ومنبيع وعودات في
1: وأنت غير قلق مما يخططون له تجاهك وتجاه الأحزاب العربية ويوم التصويت والشطب وقبل
0: لو
1: ذلك؟
0: لو سمحت لأني ما سمعتك.
1: بقول وأنت غير مطلع أو غير متابع أو أسأل، لا تدرك ماذا يخططون لنا؟ يعني وكأن القضية فقط نحن الأحزاب العربية نتحرك في فضائنا وهم سيتركونا نصوت ونفاوض ونرتب أوراقنا. ما أنت تعرف شو عم بيجهزون
0: لنا؟ كل لاعب شوف يا جاكي، كل لاعب عربي ولا يهودي في الملعب السياسي إله دوره، بيحاول إنه ينجح هو يفشل غيره كذا. الشطارة انك انت تكون حاضر قوي واعي، عندك الفهم لتعقيدات المشهد السياسي، عندك فهم لكل واحد شو بده، كل تصريح بيطلع شو الهدف منه، انك تعطي اجابة صحيحة وانك تبادر وانك انت تفرض الاجندة في الـ في الـ في

0: بحضورها بنفوذها بقيادتها بفكرها برؤيتها استطاعت أن تفرض العربي كشريك محتمل في اللعب السياسي.
1: شريك محتمل. والسؤال هل ستكون هنالك خطة أيضا ما يسمى بخطة با في حال رفضوا كل ذلك؟ ولكن أنا أريد أن أفتح قوس في موضوع الخدمة المدنية، لأنه أنا في بعض الحين عندما أستمع إلى التصريحات أعود قليلا إلى الوراء، وأنا بعرف أنه كان في مشروع وتأكدت من تفاصيله في حينه، محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة، رامز جرايس رئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، طرح مشروع خدمة مدنية من قبلهم على الدولة وقالوا الغطاء ليس وزارة الأمن، أعطونا وزارة التربية والتعليم، وزارة الرفاه الاجتماعي، وزارة أي وزارة مدنية، واعطونا الملكات نحن كسلطات محلية والميزانيات ونوزعها ونشجع شبابنا على التطوع في مؤسساتنا داخل قرانا وبلداتنا العربية، بمعنى لا يوجد اختراع للعجل، وحينها رفضوا ذلك بشكل قاطع. هذا لا يرفع علامة استفهام أمامك؟
0: يا سيدي، هذا اللي تفضل فيه مقبول علي تماما، وأنا أقول إنه أي مشروع لخدمة تطوعية وعطاء مجتمعي و كل المشاريع في هذه الدائرة نجعلها على طاولة لجنة المتابعة، نضعها، ندرسها، نتناقش فيها ونتفق عليها. الآن هل هذا يقبل أو لا يقبل في المشهد الإسرائيلي؟ مثل كثير أمور. طب ما هاي صلنا 4 سنين في ظل هاي الحكومة عم نطالب الحكومة في مكافحة العنف والجريمة، هي رادي علينا؟ مش رادي علينا. المهم إنه يكون في عنا البرنامج الخاص فينا، الخطة الخاصة فينا، والمهم أنه يكون في عنا إرادة سياسية لفرض هذا الأمر. الآن وسيلة الفرض، وسيلة امتلاك القدرة، هي أن تكون شريك في الحكم شئنا أم أبينا. هذه الطريقة. لا يكفي أن تكون عضو كنيسة حتى تستطيع أن تؤثر في السياسة في إسرائيل، بالعكس عضو الكنيسة منبوذ في إسرائيل.
1: طيب.
0: ليس له مكانة. أنت لاحظ 68 عضو كنيسة اليوم في الائتلاف كلهم يأتمرون بأمر رئيس الحكومة.
1: وأنا أسألك سؤال باختصار دكتور منصور،
0: لذلك مرة أخرى الفقه السياسي ما هو؟ أن تمتلك القوة. القائمة العربية الموحدة تبحث عن امتلاك القوة، ليس من خلال التمثيل في الكنيسة.
1: طيب.
0: ولكن من خلال فرض الشراكة في الحكومة والائتلاف.
1: ولكن أسألك سؤال الآن بصراحة، سؤال أخير دكتور منصور، هذا المشروع الذي عرضته الآن بالتفاصيل، إذا بعد الانتخابات مباشرة بأسابيع قليلة تم تشكيل حكومة ولم يلتفتوا إطلاقا للنائب منصور عباس، هل سيستخلص العبر مباشرة أم يقول؟
0: يعني أصدق أنه مثل ما صار في 2020 لما عملنا قائمة مشتركة 15 مقعد، رحنا وصينا على بيني غانس كلنا الأحزاب الأربعة.
1: ولكن أنت لم تكن بهذه القوة
0: لحظة شوي. رحنا وصينا على بيني غانس وقلنا له يا بيني غانس إحنا بدنا إياك رئيس حكومة وإحنا جاهزين، عندنا 15 عضو كنيسة معاك منصير 61 عضو كنيسة، وبيني غانس دار ظهره لإلنا وراح عمل حكومة وحدة وطنية مع بنيامين نتنياهو. وهيك بدك تقول لي إنه هذا التجربة ممكن إنها تعود؟
1: ولكن مرت سنوات ومرت تجارب وأنت عم بتقول لي أنا القوة الأكبر الآن، وأنت
0: الآن اللي بدي أقول لك يا أخي جاكي،
1: أعطيني جواب.
0: اللي بدي أقول لك إياه، هذه التجربة اللي كانت معنا في القائمة المشتركة في 2020، القائمة العربية الموحدة بنت عليها واستفادت منها. كيف نستطيع أن نترجم تمثيلنا السياسي إلى قوة سياسية؟ هذا الأمر ليس أمر ساذج ولا مجرد أنه تقول والله منوصل 15 ولا 20 وهيك بيصير الفرصة بين إيدينا. لا، يجب أن تصيغ يا جاكي خطاب سياسي تخاطب فيه المجتمع الإسرائيلي، تخاطب فيه الأحزاب اليهودية، مراكز القوة في المجتمع الإسرائيلي، تخاطب فيه الإعلام الإسرائيلي. يجب أن يكون لك خطاب
1: تمام. ولكن أنا سألتك إذا لم ينجح هذا الخطاب وهذا المشروع بعد الانتخابات،
0: هذا لما ما ينجح تأكد أنه راح أطلع عندك في راديو الشمس وأتحدث في استخلاص العبر. ولكن أقول لك بشكل واعي، القائمة العربية الموحدة تملك الأدوات التي تصنع النجاح في هذا المشروع، رغم الظرف الصعب، رغم ازدياد العنصرية والفاشية، ورغم 7 أكتوبر، ورغم الحروبات الجارية. القائمة العربية الموحدة بالحكمة التي تتمتع بها قيادتها والمشورة والدعم الشعبي الكبير الذي نحظى به في مجتمعنا العربي، سواء اللي بيصوت لنا أو اللي بيصوت لناش، بيدعمنا في مشروعنا، بكل ذلك نستطيع أن نفرض أنفسنا في المرحلة القادمة ونمتلك القوة اللي نأثر لصالح مجتمعنا العربي. ومرة أخرى بدي أقول لك يا جاكي، نرجع لنقطة البداية.

0: القائمة العربية الموحدة تنتظر من الإخوة في الأحزاب الثلاثة الجبهة والتجمع والتغيير الموافقة على مشروع أو رؤية الرؤية التي قدمتها القائمة العربية الموحدة لقائمة تعددية تقنية والتقدم إلى صياغة اتفاق وحدة ويجسد وحدتنا الوطنية ووحدتنا الاجتماعية
1: سنتابع.
0: ومن خلال هذا الأمر نستطيع أن
1: أنا أشكرك يا دكتور منصور عباس
0: القادمة. وأنا دعيت طبعا لاجتماع قريب لممثلي الأحزاب الأربع لرباعية الأحزاب الأربع حتى نجلس يا أخي نجلس ولا ننفك لا ينتهي اجتماعنا حتى نخرج باتفاق.
1: طيب يعني حتى نقول الدخان الأبيض رغم أنه هذه التجربة في الفاتيكان. شكرا لك يا دكتور منصور يعطيك ألف عافية.
0: وإيش المشكلة؟ نعم
1: إيش مشكلة بالعكس
0: الدخان الأبيض
1: تمام.
0: بينفع يكون بدون بابا لازم نطلع مع بابا ولازم نطلع مع قائمة مشتركة.
1: شكرا لك تحياتي صباح الخير.
0: تحياتي لك.
1: إذن هذا الحديث مع النائب الدكتور منصور عباس في قراءة سياسية تحليلية وتطورات الحاصلة في مجتمعنا ما بين العنف والجريمة وكيف نؤثر على القرار الإسرائيلي والتجربة في إطار الاتصالات والمفاوضات والجهود التي تبذل لتشكيل القائمة المشتركة ولكن على أي أساس وأي قاعدة والأسئلة المطروحة في مسارات عديدة أمام ما يتم الآن إعداده في الحلبة الحزبية السياسية الإسرائيلية والتصريحات التي نسمعها من قادة الائتلاف من جهة ومن قادة المعارضة من جهة أخرى وما ينتظرنا على مستوى المجتمع العربي والتحديات واستمعنا إلى الإجابات. فاصل ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات
4: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
5: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتوا بخير أو بشمال قبرص بعمان بالعقبة طابة دهب شرم وبس مع نزارين تورز طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصر أو شفاعمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
8: إيجا العيد وعيدنا
9: إيجا العيد وعيدنا
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا
8: إيجا العيد وعيدنا
9: إيجا العيد وعيدنا
8: وب أحلى شروي زبطنا
9: وب أحلى شروي زبطنا.
8: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل و90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
10: الشمس دائماً

0: واستطلاع رأي ناقش موضوع الخدمة المدنية في إطار مدني، يقول هنالك دعم كبير لهذا التوجه داخل المجتمع العربي وفق استطلاعهم، إذا لم يرتبط بالمسار الأمني وأن لا يكون تحت غطاء أمني ولكن تحت غطاء الدولة، وهذا ما سمعناه من جهات عديدة. أيضا موضوع نسبة التصويت إلى أين، 53% الآن، ولكن في حال شكلت قائمة مشتركة هذا قد يصل إلى 67. وأيضا التماهي مع الدولة بمفهوم، أو دعينا أقول أن يكون المجتمع العربي جزء من الدولة، 53% قالوا نعم، 44% شعور بتخبط ما بفعل الأحداث التي حصلت، ولكن يقول يجب أن نتعاطى مع هذه المعطيات أيضا حتى داخل شرائح في مجتمعنا العربي، حتى لو ارتبط الأمر أيضا ببعد طائفي. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل بالعيد، اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية، كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل بالعيد، اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحين الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
10: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا،
10: وبأحلى شروي زبطنا.
9: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام ب 3.12.90، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس، خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح بالعيد، اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: قضية أخرى مهمة جدا، عدد كبير من الأطباء العرب يعملون في أو يحاولون الاندماج في جهاز الصحة في البلاد والحصول على ملكات في مجالات التخصص المختلفة، ولكن إما يواجهون عقبات بيروقراطية وإما عدم توفر ملكات أو وفرة في الترشيح ولكن قلة الملكات، وهذا معناه أن هنالك أطباء عرب بأعداد كبيرة جدا يمكن أن نسمي الولد باسمه بأنهم عاطلين عن العمل تقريبا أو يعملون في مجال صحي طبي ولكن محدود جدا. وهذا الموضوع نوقش أيضا يوم أمس في لجنة الصحة البرلمانية. المعطيات تتحدث عن 3500 طبيب في هذه الدائرة، ولكن قد تكون الأرقام أكبر وأخطر، وهذا ما وضحه أيضا النائب الدكتور أحمد الطيبي الذي بادر إلى هذه الخطوة في الكنيست
1: لهذا الموضوع في المرة الثانية خلال شهرين، لأنه لمعلمين مثلا نعرف أنه في 9000 معلم عاطل عن العمل حسب كل التعريفات. الناس بتعرف، شو الجمهور لا يعرف، أنه الأزمة بدأت للأطباء العرب أيضا. أنا أقول لك أن الرقم أكثر من 3500، وطلبنا شفافية في عرض الأرقام، ووزارة الصحة تنفي وتعطي أرقام مئات. هذه أرقام مضللة غير صحيحة. من أكثر الطلبات اللي بتوصلني هي طلبات لأطباء يريدوا أن يتخصصوا أو يريدوا أن يعملوا بأي عمل طبي.
2: وهؤلاء أطباء يعني مروا بكل المراحل بما في ذلك امتحان الدولة، لا أحد يناقش مثلا على مهنيتهم وعلى شهادتهم والاعتراف بكل هذه التفاصيل،
1: ونجحوا في الامتحانات. ولذلك واضح انه هون في تمييز. وطلبت شفافيه اللي سمعتها من اطباء، بدنا شفافيه كيف يتم القبول في الاقسام لتخصص اكس او واي. يقدم احيانا لكل تخصص، كل وظيفه، بين 70 ل 100 شخص. اسرائيل تقول انه في نقص في الاطباء عندها، بينما في عندنا الاف الاطباء الذين يريدوا ان يعملوا، وبتشوف أخبار إنه بدهم يجيبوا أطباء من برا، مرة من الهند ومرة من فرنسا أو من أوروبا. ماذا يسمى هذا؟
2: السؤال دكتور أحمد، وأنت طبيب، هل موضوع التخصص يعني هنالك طلب على مواضيع بعينها وهنالك مثلا إهمال أو عدم رغبة بمواضيع، وبالتالي هي القضية قضية أيضا ترشيد الأطباء؟ طيب يعني أطباء يريدون كما يبدو مواضيع بعينها وهنالك وفرة، وفي مواضيع لا يريدون أن يكونوا فيها وبالتالي هنالك النقص.
1: طبعا في تخصصات اللي هي الأكثر طلبا لأنها مطلوبة جدا جدا، مثل تخصصات العيون، أنف أذن حنجرة، جلد، بلاستيك سيرجري. هاي التخصصات مطلوبة، وإمكانية الوصول لتخصص عيون مثلا احتمالاتها ضئيلة للغاية للغاية، والتنفس عليها مش مية وأكثر من ذلك. لكن مؤخرا الطلبات تجيني أنه بنتخصص مش مهم شو. وطبعا في تخصص طب العائلة اللي كمان في طلب كثير عليه، وهذا بدك تروح عبر صناديق المرضى. صندوق المرضى كلاليت 70-75% من المؤمنين عند العرب هم عنده، لذلك لازم يساهموا في الحل. وأنا بدي أحكي لك ظاهرة، يعني في بعض مقابلي الرؤوس، في شيء بسموه عراس، يعني بجيب مقاول في المجتمع العربي، بجيب ناس وبسجلهم عند دكتور فلان في الصندوق فلان. هذول عندهم تأثير يا أخي جاكي، عندهم تأثير أكثر من وزراء بيجيبوا تخصصات وبيجيبوا، لأنه في مصالح اقتصادية بين الصندوق وبين المقاولين.
2: يعني هل أيضا الطبيب يعني يفقد أي من هيبته؟ أقولها بصراحة الآن بفعل كل ما تشرحه لي
1: يا رجل. قبل كم يوم وصلتني رسالة من طبيب تقطع القلب، إنه أنا بس بدي أشتغل، بس بدي أشتغل، مش مهم أي تخصص، بدي مناوبات، بدي في مجال دافيد، بدي بعيادة. أنا بقول لي أنا صرت عبء اقتصادي على عائلتي. كيف إنسان بخلص 6 سنين بيكون متميز في دراسته، بفوت امتحان، بنجح في الامتحان، يصل إلى هذه الدرجة؟ كمان هاي المشكلة صارت اجتماعية مش بس مشكلة،
2: وهذا معنى أيضا باب للهجرة لمن لا يجد عمل.
1: عدد من هؤلاء للأسف، وبعد ما يهاجروا في أوروبا أو في أمريكا بتشوفهم قبلوا في أفضل الأقسام والآن هم أطباء ناجحين. لا نريد أن يكون هذا المخرج لهذه الأزمة. يجب أن يعالج هذا بزيادة الميزانيات مشان زيادة الملاكات وأماكن التخصص، ولكن بدها تغيير سياسات أيضا.
2: وهل من توصيات خرجتم بها اليوم؟
1: لا، أنا طلبت واللجنة طلبت من الوزارة شفافية في الأرقام، لأنه أنا اعترضت على أرقام وزارة الصحة ولا أقبلها إنه فقط مئات. أنا أقول لك آلاف من الأطباء العرب. في على فكرة اسمها بطالة مخفية. شو البطالة المخفية؟ طبيب بيشتغل بعيادة حسب الساعات، وبيشتغل مناوب حسب الساعات، أو بيشتغل في مجن دبيد بشكل مؤقت. هذه بطالة مبطنة وليس عمل ثابت للطبيب.

0: إذن أزمة الأطباء والتخصص والمناقشة هذا الموضوع الحارق أيضا في الكنيست والمعطيات من قبل وزارة الصحة. إذن وفر في الأطباء الذين تخرجوا إذا كان في البلاد والخارج ومروا بكل ما هو مطلوب، ولكن لا أماكن عمل ولا ملكات للتخصص، وأزمة كبيرة. إذن كان الحديث معنا بالدكتور أحمد الطيبي، وهذا ينقلنا أيضا إلى محور آخر أيضا يرتبط بالواقع الاقتصادي إذا كان في المنطقة وإذا كان في العالم، ما بين ترامب وإيلان ماسك. الزميل مجد كرام، تحياتي مجد، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي،
0: ماذا ينتظرنا اليوم؟
1: طيب أولا نبدأ هيك بخبر هز عالم التكنولوجيا، يعني بأقل من ساعتين من المداولات وبعد أشهر من الحديث والضجة حول المحكمة أو الدعوة من إيلون ماسك ضد سام ألتمان صديقه السابق، اللي هو الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، الشركة المالكة لتشات جي بي تي اللي كلنا نعرفها اليوم. المحكمة وهيئة المحلفين رفضت دعوة إيلون ماسك ضد سام ألتمان، وهيك أغلقت فصل دراماتيكي بالنزاع بين أكبر ملياردري التكنولوجيا اللي كانوا بالماضي أصدقاء مقربين ومقربين جدا. يعني ب 2024 ماسك قدم دعوة ادعى فيها أنه أوبن إي آي تأسست عام 2015 كجمعية غير ربحية هدفها كان تطوير الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، بس بعدها ألتمان وفريقه انحرفوا عن المهمة الأصلية وحولوا الشركة لشركة تجارية. ماسك سمى اللي صار بسرقة جمعية، وطلب ماسك من المحكمة أولا إجبار أوبن إي آي ومايكروسوفت على التنازل عن 134 مليار دولار من الأرباح غير المشروعة، ثانيا عزل سام ألتمان ورئيس أوبن إي آي غريغ بروكمان، وثالثا إلغاء إعادة الهيكل اللي تمت عام 2025 وإرجاع الشركة لمبدأ عدم الربحية. مهم انه ماسك قال انه اي مبلغ يسترد رح يعود لجمعية اوبن اي اي ومش لماسك شخصيا. يعني قصة ماسك مع اوبن اي اي بلشت يوم تأسيسها عام 2015، وهو كان من مؤسسي اوبن اي اي، وعام 2018 ترك مجلس الادارة بعد نزاعات وبعد 3 سنوات هناك. عام 2019 مايكروسوفت بدأت تستثمر في اوبن اي اي، وعام 2020 شفنا الذروة تبعت الصعود تبع كل الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي بقود هذا الصعود. عام 2023 أسس ماسك مختبر ذكاء اصطناعي منافس باسم اكس اي اي، وعام 2024 قدم الدعوة اللي اليوم عم بتم الحديث فيها. ماسك شهد انه تبرع لأوبن اي اي بوقتها ب 38 مليون دولار اللي اليوم بسوا كم مليار، وعلى فهم انه

0: شركة راح تطور ذكاء اصطناعي لخير البشرية.
1: نعم.
0: فقرار المحكمة برفض دعوة ماسك بتيجي بوقت مهم جدا، يعني المليارديرين التنين استعدوا لاكتتابات تاريخية. يعني من ناحية أوبن AI بنهاية مارس جمعت 122 مليار دولار بقيمة تقديرية بتتجاوز 850 مليار دولار، وسبيس اكس اللي بملكها ماسك قيمتها التقديرية 1.25 تريليون دولار. الشركة قدمت في شهر 4 نشرة اكتتاب سرية، والممكن أنه تكشف هذا الأسبوع ويتم اكتتابها في بورصة نيويورك.
1: وأمام هذا المشهد، ترامب ماذا يقول للشعب الأمريكي حول اقتصاده؟
0: يعني تصريح صادم جدا كان من البيت الأبيض وهز أمريكا، وتحديدا من دونالد ترامب. سئل هل الضائقة الاقتصادية اللي بيعاني منها الأمريكيون راح تدفعك للوصول للاتفاق وإنهاء الحرب مع إيران، وجوابه كان وبشكل مفاجئ جدا: إطلاقا بفكرش بالوضع المالي للأمريكيين. بهاي الكلمات حكاها طبعا بالإنجليزي مش بالعربي.
1: صحيح.
0: وكان اعتراف بعد أسابيع اللي كان فيها بيحاول التقليل من تداعيات الحرب وبطلب من المواطنين يكونوا صبورين. بنفس اليوم اللي قال فيه ترامب هذا الحكي، وزارة العمل الأمريكية أعلنت أنه التضخم بشهر 4 وصل ل 3.8% اللي هو أعلى مستوى من 3 سنوات. سعر البنزين قفز 40% من بداية الحرب، ومعطيات اقتصادية صادمة للأمريكيين. يعني بوقت فيه بدفع فيه الأمريكيين الثمن من جيبهن، ترامب بخصص ميزانيات ضخمة لترميمات استعراضية بالبيت الأبيض، وبحكي بلا توقف عن مشاريع بتخلد اسمه. يعني ترامب ما تراجع رغم الضجة اللي صارت اللي عملها تصريحه. وبمقابلة تانية مع فوكس نيوز قرر حكيه وقال اللي قلته كان تصريح مثالي وراح أقوله كمان مرة، واعترف بوجود صعوبات قصيرة المدى بسبب الحرب على الأمريكيين، بس هي أقل بكثير من شو اتوقع.
1: هذا هو ترامب. على كل، نحن سنتابع أيضا من خلالك. شكرا زميل مشكران، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية.
0: صباح الخير.
1: إلى اللقاء. واهتمام ترامب بالوضع الاقتصادي الأمريكي وحرب المليارات أو التريليونيرات إذا شئتم، في الزميل مجد كرام وصف لنا المشهد. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج والخبر عبر أثير إذاعة الشمس. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في الأخبار. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، بعد قليل الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي، إلى اللقاء، ونهاركم سعيد.
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب19.90، لبنة نوفا 750 جرام ب14.90، مارجرينا أو محماة بلو باند 200 جرام ب3.12.90، ولبنة الهنا 800 جرام ب8.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19.90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1.29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8.90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: إجا العيد وعيدنا
3: إجا العيد وعيدنا
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا
2: إجا العيد وعيدنا
3: إجا العيد وعيدنا
2: وبأحلى شروي زبطنا
3: وبأحلى شروي زبطنا
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوظامينس 32 وحدة ريو ب24 شيكل 90

0: ظل كريميريا نسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعه اكسسوارات مميزه لكل مناسبه. باندورا لمعه لكل اطلالي.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحان.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. أكد النائب منصور عباس في حديث لإذاعة الشمس على قوة القائمة العربية الموحدة وتأثيرها على المشهد السياسي، وأوضح أن الموحدة تبحث عن فرض القوة من خلال الشراكة السياسية والتأثير من داخل الحكومة، وأضاف أن الموحدة تنتظر من الإخوة في الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير الموافقة على الرؤية التي قدمتها القائمة، والتي تنص على إقامة قائمة عربية مشتركة تعددية تقنية، مشيرا إلى أنه دعا إلى اجتماع قريب لاتخاذ قرار. أصيب صباح اليوم شاب ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة حيفا. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. بدورها رجحت الشرطة أن الخلفية جنائية. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح وصفت بالمتوسطة والمستقرة إثر تعرضه ليلة الماضية لإطلاق نار في جديد المكر. هذا وقدمت للمصاب الإسعافات الأولية ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. في السياق، يعم الإضراب اليوم كافة مؤسسات السلطات المحلية العربية بمشاركة سلطات محلية يهودية لا يشمل جهاز التربية والتعليم، وبدأ الإضراب الساعة 8 صباحا على أن يستمر لمدة ساعتين. وأتى الإضراب احتجاجا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. في غضون ذلك، وفي جلسة طارئة عقدت أمس، تقرر تنظيم مظاهرة قطرية يوم السبت في جديد المكر عند الساعة 2 بعد الظهر، إلى جانب مظاهرة قطرية أخرى في مدينة اللد يوم 13 من حزيران المقبل، في إطار تصعيد الحراك الشعبي والضغط على الجهات المسؤولة للجم العنف والجريمة. يشار إلى أن الشرطة أعلنت عن اعتقال مشتبهين بالضلوع في جريمة إطلاق النار، وتم تمديد اعتقال أحدهما على ذمة التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو مسيرة في المنطقة التي تعمل فيها قوات في جنوب لبنان. بدورها أفادت تقارير إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في حيفا ونهارية إثر اعتراضات جوية دون تفعيل صافرات الإنذار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن إرجاء هجوم عسكري كان مقررا اليوم، وذلك للسماح بمواصلة المفاوضات. من جانبه أكد

0: الرئيس الإيراني أن الحوار لا يعني الاستسلام، وشدد على أن بلاده لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. إسرائيليا أفادت تقارير مطلعة بأن رئيس الوزراء نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينيت مساء أمس الاثنين إمكانية استئناف الحرب ضد إيران، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وأضافت التقارير أن صلب النقاش تمحور حول احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، كما تخف وطأة الحر، وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى البرودة مع احتمال هطول أمطار خفيفة في شمال البلاد. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. بعدما كان في جديد المكر السؤال الذي يشغلنا في هذه المرحلة، إلى أين؟ كيف يمكن لما كان أن يؤثر على الحاضر وعلى المستقبل؟ وكيف يمكن أن لا يذوي هذا الزخم الجماهيري مرة أخرى كما فوتنا فرصا في السابق؟ يوم جديد، ساعة أولى من عدد ثاني، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة. وسعد صباحا أستاذ منصور دهمشي.
1: صباح الخير أستاذ مصطفى، أنت ولجميع المستمعين.
0: ما كان يوم أمس في جديد المكر بطبيعة الحال لا يرضى به أحد، أثار الكثير من الغضب، من القلق ومن الخوف، والسؤال كيف يمكن أن نعود إلى الاحتجاج الحقيقي؟
1: نعم، هذا ما نعمل عليه فعلا. بالأمس كانت جريمة نكراء ضد منتخبي جمهور وممثلي لأبناء شعبنا، تم انتخابهم بشكل ديمقراطي وأجمع عليهم أهل البلد من أجل أن يمثلوهم لخدمتهم. يعني هؤلاء هم من يخدمون مصالح الناس ويعملون على يعني الأمن والأمان وخدمة الناس وتوفير الخدمات اليومية، وكل هذا الأمر كان من المفروض يعني أن يكون حاجز أمام المجرمين من أجل أن لا يتطاولوا حتى على منتخب الجمهور. ولكن نحن نرى في الآونة الأخيرة أن التصاعد مستمر والإجرام مستمر، ولم يعد لديه خطوط حمراء، لا رئيس مجلس ولا مدير مدرسة ولا طبيب ولا محامي ولا شيخ ولا أي إنسان يعني أصبح مهدد بهذه الآفة وبهذا الخطر الداهم. طبعا من يقف وراء المجرمين، وأنا أقولها بدون أي تردد، من يقف وراء المجرمين هي المؤسسة أمن إسرائيل الذي يعلم والذي حذر.

0: بأن رئيس المجلس في الجديد المكر هو في حالة خطر، ولذلك يعني عليه أن يكون بحراسة دائمة، يعني يعرفون مسبقا بأنه مهدد بذلك، ومع ذلك يعني أتاحوا هذا الأمر من أجل تنفيذ هذه الجريمة النكراء.
1: ولكن أنا أريد أن أنتقل وإياك إلى دورنا نحن، وتحدثنا مليا نحن وأنت، كان المفروض أن تكون خطوات احتجاجية مختلفة، جاء رمضان والحرب، الآن انتهى الحرب، قد يعود الحرب، ولكن لا يمكن أن ننتظر الظروف المواتية.
0: أخي بتاتا نحن لا ننتظر، نحن نعمل على مدار الساعة 24/7 من أجل اجتثاث هذه الآفة بكل ما أوتينا من قوة، كل الوسائل التي نملكها نستعملها الآن، نعمل من أجل تجديد يعني الجهوزية لدى أبناء شعبنا، وأنا عبر إذاعتكم الآن أدعو إلى انتفاضة جماهيرية واسعة من قبل كل أبناء شعبنا. لا يمكن أن يكون الغضب مرة في جديد المكر ومرة في عرابي ومرة في طمرة ومرة في الناصرة ومرة في كل البلدات بحالة الوجود الجريمة وبعدها يخبو الاستعداد.
1: القيادات جاهزة لهذا الحراك، كان في حراك وزخم في سخنين، وهناك من يقول حتى بأن القيادات فوتت هذه الفرصة.
0: أولا القيادات لم تفوت هذه الفرصة، لأن القيادات جاهزة دائما، القضية قضية شعب، وأنا أقول يجب أن ننتفض كشعب متكامل. الموضوع مش موضوع قيادات، يعني القيادات لحالها لو انتفضت ولو عملت 100 مظاهرة لحالها بكفيش، بدها الدعم الجماهيري. مسؤوليتنا كلنا، أنا وإنت وكل أبناء شعبنا، حينما يحدث هذا الأمر وتكون انتفاضة واسعة كما حدث، وأنا أقول بدون أدنى شك يعني بدون أي تردد يجب أن تكون انتفاضة كما حدث في يوم الأرض، كما حدث في هبة القدس والأقصى، كما حدث في هبة الكرامة، على كل البلاد طولها وعرضها من أجل تغيير هذا الواقع. نحن دعونا إلى مظاهرة يوم السبت القريب في جديد المكر وفي 13/6 في اللد، وسنستمر في التعبئة الجماهيرية من أجل أن نصل إلى الأمر المنشود، وهو انتفاضة بكل ما تعني الكلمة من معنى، أو عصيان مدني سميها ما شئت، وإضراب متكامل يشارك فيه كل أبناء شعبنا.
1: عندما نسأل القيادات على هذا الأمر أستاذ منصور، دائما يقولون الحكومة غير الحكومة، الشرطة غير الشرطة، وهم يخشون من سلوكيات ويخشون على أبناء مجتمعنا.
0: اولا لم نعد نخشى على شيء، يعني اذا ما قتلتنا الشرطه احنا بنقتل بعض،
1: هذا اولا.
0: انا اقول لك بدون اي تردد حتى لو كان ثمن باهظ، نعم نحن على استعداد الى دفعه من اجل ايقافه وللابد. لا يمكن يعني يا عيب الشوم على دولي مثل هذه الدول التي تعتبر نفسها تملك كل وسائل الامن والامان وقضيه الامن عندها بالدرجه الاولى، ومواطنيها لا يعيشون لا بأمن ولا بأمان. يعني أنا وإنت كلنا مهددين اليوم، يعني خلينا نحكي بصراحة، كل أبناء شعبنا مهدد من آفة العنف والجريمة، إذا كان بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، بالصح ولا بالخطأ.
1: حتى ينجح ما تنادي به يعني. نعم، حتى ينجح ما تنادي به أستاذ منصور، كان على لجنة المتابعة أن تلتئم، أن تحضر، أن تعبئ الشارع. أنا لا ألحظ على أرض الواقع أن هذا يحدث بشكل حقيقي.
0: هذا بالضبط ما يحدث، يعني بعد جريمة الجديد المكر تواجدنا بشكل مباشر هناك، بعد ما حدثت جرائم في بلدات أخرى تواجدنا، وكنا في سخنين وكنا في كل البلدات يعني بدون استثناء، ونحن من قررنا مظاهرة سخنين ومظاهرة تل أبيب وكل الفعاليات، ما يقررها هي القيادة ولجنة المتابعة. يعني خلينا بلاش جلد الذات، نحن نقوم بواجبنا، نحن نتوجه لأبناء شعبنا أن يكونوا شريكين معنا، يعني يكونوا جزء من هذا الحراك. هذا الحراك ليس مطلوب فقط من القيادات، بل مطلوب من كل أبناء شعبنا من أجل أن يأتي بأكله ويأتي بالنتائج.
1: ولكن هناك من يحتاج أن يعبئ، أن يؤطر، أن يحضر، أن يرتب، أن ينظم، وهذا يحتاج إلى جهود. أنا لم ألحظ بأنه مثلا لجنة المتابعة التأمت يوم أمس في جلسة طارئة بعدما كان
0: إلا شكر ننساه في جديد المكر،
1: انضميته إلى اجتماع كان موجود.
0: لا يا سيد، إحنا اللي حضرنا الاجتماع، الاجتماع كان قبل، كان في اجتماع مجلس في ساعات الصباح، ونحن طالبنا أن يكون اجتماع موسع، ودعونا كل رؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة وتوجهنا إلى جديد المكر. هذا ما حصل. يعني خلينا نكون واقعيين شوي، وبلاش يعني دائما الاتهامات وكأنه نحن نملك كل الوسائل ونحن أصحاب الشأن وإحنا اللي مش قائمين بعملنا. نحن نقوم بكل ما نستطيع، نحن الذين قررنا أن تكون هناك مظاهرة، نحن من قرر أن يكون اليوم إضراب، وعلى هذا الأساس نحن نعمل على تعبئة جماهيرنا، ونحن نعلم علم اليقين بأن هذه الحالات هي تراكمية وفي نهاية المطاف

0: نصل إلى الأمر المنشود، وهو وأنا أقولها بدون تردد أن يكون هناك انتفاضة عارمة من أجل وقف حمام الدم الذي يعاني منه أبناء شعبنا.
1: انتفاضة
0: هي بدأ مساعدتكم كمان أنتم والكل أبناء شعبنا.
1: نحن نتحدث وإياك بشكل دائم أستاذ منصور، يعني دور الإعلام
0: صحيح بدأ مساعدة. طبعا أنا لا أنتقد الدور، بالعكس تقومون بدوركم مشكورين، ولكن في حاجة.
1: وعندما نسائل من باب الحرص المجتمعي. الآن أتساءل وإياك، عندما نقول انتفاضة عارمة ماذا نعني بهذا؟ تعال نترجمها لحياة لواقع.
0: يعني بديش أنطيك أمثلة. ما حدث في يوم الأرض هذه انتفاضة عارمة، ما حدث في هبة القدس والأقصى هذا انتفاضة عارمة، ما حدث في هبة الكرامة هذا هي انتفاضة عارمة. يعني كل أبناء شعبنا يشعروا بالمسؤولية ويخرجون إلى الشوارع عندما الحكومة تغير سياستها، وثبت ذلك أنه بعد هذه الأحداث نعم تغيرت السياسات، تغيرت سياسة تصرف الأراضي بعد الهبة اللي كانت في يوم الأرض ويوم الأرض الخالد، تغيرت سياسة إسرائيل ضد القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية هناك بعد انتفاضة القدس والأقصى. يعني كل هذه الأمور تحدث التغيير. هذا ما يعني إحنا اللي بدنا عنه ولدنا مقاتل النطور. إحنا بدنا يوقف حمام الدم بأي وسيلة كانت. إذا يا عمي بكرة الصبح أخذت الحكومة قرار في تغيير سياستها، أنا بوعدك أول ناس نطلع الشارع ونسعد بذلك ونوقف. ولكن هذه الحكومة لا يمكن أن تغير سياستها إلا بالنضال، والنضال المثابر الجماهيري الواسع اللي يكون بمشاركة جماهيرية من كل البلدات.
1: بعض
0: كل
1: القيادات تقول لن يتغير شيء أو سيكون من الصعب أن يتغير شيء ما لم يتم إحداث تغيير سياسي. ماذا تقول أنت؟
0: هذا وذاك، يعني الجيتين مربوطات ببعض. نعم تغيير سياسي، ونعم تغيير فرض على الحكومة أن تغير سياستها. يعني نحن نعمل على إسقاط هذه الحكومة اليمينية الفاشية بكل ما أوتينا من قوة، سنعمل على ذلك بدون أدنى شك. بالمقابل سنعمل على تعبئة جماهيرية واستعداد أبناء شعبنا من أجل أن يخرجوا إلى الشوارع وأن ينتفضوا ضد العنف والجريمة. يجب نبذ هذه الآفة. أبا أقول لك يا الصراحة، يعني لو في قرار سياسي لجمع السلاح شو منعهم؟ بقول لك الشباك ومش الشباك يا عم، هي أنا عبر الأثير وعبر إذاعتكم أنا أقول الجماهير العربية بدها ينتهي مسلسل القتل والذبح والدوار والعنف والجريمة، بدهن ينتهي بالشباك بالجيش بالشرطة كل إشي استعملوا، ما حدا قايل كلها أصلا. هن بيسألونا يتفضلوا تنزل الكل حكومة إسرائيل بجيشها بنكفير وسموتريتش ونتنياهو والجيش والشرطة كلياتوا يتفضلوا يجمعوا السلاح من المجتمع العربي. مين بقول لهم لا؟ مين بدي يقول لهم لا؟ اجمعوا السلاح ووقفوا الجريمة. احنا كلنا موافقين تجمعوا السلاح وتوقفوا الجريمة وتعاقبوا المجرمين والحملات السلاح. من اليوم بقول لك بدون اي تردد. ايش بدي اكثر منه؟
1: ساعتين
0: احنا مع، ولكن هم ليس لديهم قرار سياسي. هن بيعرفوا بالجرائم، هن بيعرفوا مين معاه سلاح، هن بيعرفوا مين القتيل القادم، ولكن لا يحركون ساكن لأنهم شركاء في الجريمة. انا اتهم الشرطة والشباك وبنكفير ونتنياهو، أنتم شركاء فيما يحدث في المجتمع العربي من جرائم.
1: ونحن سنتابع. أستاذ منصور دهمش، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، ونحن دائما نتساءل ماذا يمكن عمله، بالإضافة طبعا إلى تحميل الأطراف ذات المسؤولية مسؤولياتها، ماذا نحن بإمكاننا أن نعمل حتى نلزم هذه الأطراف أن تقوم بدورها وأن تقوم بواجبها كما ينبغي. فاصل ونعود.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور. زي الدوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شكل

0: فصل الكهرباء
1: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة؟ بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء،
1: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير.

0: ونحن نواصل التعاطي مع قضية العنف والجريمة بعدما كان يوم أمس في جديد المكر تظاهرات واحتجاجات في ظل ما كان يوم أمس. ونحن نتحول لنحادث سيدة سندس خطيب عنبتاوي. صباح الخير.
1: صباح الخير
0: يعطيك العافية. نقف معا، كنت من التنظيمات التي سارعت إلى وقفة احتجاجية يوم أمس.
1: نعم، احنا امبارح بعد الخبر المؤسف واللي سمعناه عن محاولة اغتيال رئيس المجلس في جديد المكر، ما كانش بنفع انه نكمل يومنا عادي ونسكت وما ناخذ موقف لو حتى كان بوقفة احتجاجية، فقررنا انه ننظم وقفة احتجاجية مظاهرة دعينا عليها العديد من الناس والشركاء عرب ويهود مع بعض.
0: اين كان؟
1: كان مقابل المجلس في جديد المكر.
0: في نهاية المطاف وقف احتجاجي في داخل البلد بيشوفها بس أهل البلد، هناك من يتساءل لأي مدى فعلا هذه الوقفات لها أثر؟
1: طلع الوقفات مهمة وهي بتعبر عن الاحتجاج وعن موقف. أنا بفهم الناس، يعني المشاركة كانت، كنا عرب ويهود، المشاركة كانت بالعشرات، كنا نتوقع تكون بالمئات، بس أنا بفهم المجتمع، بفهم شعبنا قديش وفي محل اليوم اللي هو خوف، والخوف إنه نروح على محل اليأس ونستسلم للواقع الموجود.
0: هو بس خوف سندس، إنما ربما الناس يحتاجون إلى أدوات أكثر أثر. يعني الوقف في نهاية المطاف فيها إسماع صوت، فيها تعبير عن رأي، لكن في نهاية المطاف كل واحد يعود إلى بيته يعني المسار يستمر.
1: 100% أنا معك 100%. لازم القيادات الموجودة اليوم تتخذ قرار مصيري يتعلق في في في مجتمعنا كله. بعرفش إذا بتسألني شو، بس أنا اللي بفهم إنه الهب الشعبي اللي بلشت من سخنين لازم يتكمل. الحصامة اللي عم تأخذها عصابات الإجرام من الشرطة ومن الحكومة لازم توقف، وإحنا كمجتمع لازم نتكاتف ونكون بإيد واحدة، قيادات وأحزاب وحركات والشعب عامة. لما بيشوف هذا التكاتف نرجع الهبة الشعبية اللي بلشت من تحت لفوق من الشعب، ونرجع على الشوارع، نرجع نوقف في وجه الحكومة الفاشية اللي مهمل المجتمع كامل.
0: أكم صوت أو نظرة أو تلميح سمعتوا من الناس مرة أنه طيب وقفتوا شو يعني؟
1: بديش أنا أوري

0: يجيك انه العالم وردي انه لا ما سمعنا شو سمعنا. طبعا الناس يعني بتشوف انه في الوقفات احيانا انه اوكي بطل تفيد، لا واقفين لا رايحين لا طالعين. طب انا اليوم طلعت من شفا عمل رحت على جديد المكر لاني انا بدي اخذ موقف لاني مقتنعة اني انا ضميريا بدي اوقف في هاي الوقفة عشان اسمع صوتي. بس مش كل الناس مثلي للأسف، وبفهمين يعني انا مش جاي بحكم او بدي يعني الوم الناس. الناس بمحل انه بدها اكتر من هيك، بدها عصيان مدني، بدها موقف كبير يمثلها ويمثل المجتمع كلياته. بفهم الناس، انا بفهم، انا مش بغضب عليهم، انا بغضب على قياداتنا اللي بالاخر بتشمع وتطلع بقرار اضراب. شو بدي يعملنا الاضراب وبعدين مع الاضراب؟ يعني انا بدي اياهم يبلشوا يفكروا خارج الصندوق، يعملوا شلل بهاي الدول بطريقه او باخرى. ناسيين انه احنا تقريبا يعني موجودين بكل المرافق الاساسيه والحياه الاساسيه في المجتمع الاسرائيلي وبنقدر ناثر. تعالوا نفكر خارج الصندوق.
1: انتم كتنظيم يقوم بخطوات احتجاجيه مختلفه، فكرتوا مثلا بسلوكيات او بتظاهرات اكثر اثرا، اغلاق يعني طرقات، مفترقات طرق، حتى تؤثر ربما ايضا على كل من لا يكترث؟
0: طبعا احنا كل الوقت في هذا التفكير، وفي عندنا كان برنامج وخطط اللي تنفذت ب10/2. عملنا يوم التشويش اللي كان كتير كتير كتير ناجح، وقدرنا عن جد ان نجند عدد كبير من المجتمع العربي واليهودي في تشويش معين، في اغلاق شوارع، مظاهرات، عملنا كمان احتجاجات في داخل المستشفيات، قدرنا. بس برضو انا بآمن بالشراكات، وايد واحد لحالها بتكفيش، لازم المجتمع كلياته، قيادات وحركات ومنظمات واحزاب مع بعض نفكر كيف عن جد لازم نغير هذا الاشي مع بعض.
1: بعد ما كان يوم امس، لديكم مخططات اخرى؟
0: نعم، عندنا يوم السبت مسيرة أو قافلة سيارات اللي رح تطلع من الزرازير، رح تمشي في اتجاه القرى، اتجاه الناصرة. رح يكون قبل بالسبت الماضي كنا 100 سيارة تقريبا، ورح نستمر في هذا النضال المشترك العربي اليهودي مع عدة منظمات وحركات موجودة عربية يهودية. ندعي الكل يشاركنا، وطبعا احنا مستمرين بالنضال والاحتجاجات، رح نعلن عنها لقدام بس. وطبعا رح نشارك في كل تنظيم او مظاهرة مسيرة مع القوى الموجودة، رح بسعدنا وبنحب انه نشارك، وواجبنا، احنا مش عاملين معروف لحدا، واجبنا انه نشارك.
1: رح نرجع مرة اخرى الى المسيرات المشتركة، واي شعارات واي بلوزات واي علامات؟
0: 100% بس هذا احنا اخر همنا. بس اليوم احنا اليوم لما بندعي اي حدا، يعني اخي مصطفى، اليوم احنا ايد وحده بتزقفش، ونضال العنف ضد العنف والجريمة وضد الحكومة، تعال نقول بشكل عام اللي هي مهملة مجتمع كامل، بنفعش، لازم نكون لازم يكون في شراكة، ولازم ننسى هاي انا حسب رايي التفاهات، بلوزي خضراء، بلوزي زرقاء، بلوزي ليلكية، بلوزي صفراء، يا عمي تعالوا ببلوزي سوداء، بالنسبة لإلي ببلوزي برتقالية، مش مهم، المهم نكون مع بعض، المهم نوقف ضد الحكومة اللي عم تنجح تفرقنا.
1: على أمل أن نأتي إلى نتائج أخرى. شكرا لك سيدة سندس خطيب عنبتاوي، نقف معا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.

0: إلى بلدة جدي المكر الآن سيد زاهر شبل، عضو المجلس المحلي. صباح الخير.
1: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: يعني تحدثنا معك يوم أمس صباحا، كيف تبدو الصورة الآن في جدي المكر؟
1: الوضع هادي إن شاء الله. إحنا ملتزمين بالإضراب، في كتير مصالح اللي هي ضمنت معنا. الوضع الحمد لله بيطمن، ماشي الحال.
0: قلت أنه بعض المصالح تضامنت، قسم من المصالح قررت أن تواصل عملها.
1: في مصالح اللي تقدر تسكر كالأفراني والمحلات الأسنان، المواطن محتاجة، هاي المحلات ما

0: تقدر تسكر. فاحنا فاهمين طبعا، بس المصالح اللي مش هالقد مهمة كلها سكرت ان شاء الله.
1: أستاذ زاهر، أنت موجود في المستشفى، في مستشفى للجليل في منطقة نهرية، طمنا أو على صحة المصابين.
0: نعم، أنا موجود من الصبح من الساعة 7 موجود في المستشفى. أنا كنت عند عبيد صاحي، والحمد لله امبارح عملوا له عملية ووضعه كتير ممتاز، يوم يومين إن شاء الله وبروح على البيت. أبو عدي كمان أنا كنت عنده، هسه طلعت من عنده، بسلم عليكم الجميع وبطمنكم الحمد لله رب العالمين، بس بده شوية وقت علاج.
1: قدرت تتحدث معه بشكل حر؟ كان يعني كيف كان اللقاء معه؟
0: كان صاحي الحمد لله، وتحرفنا وحكينا وبطمنكم عليه كثير منيح الحمد لله.
1: قدرت تسمع منه أكثر تفاصيل عن اللي صار؟
0: لا، ما فتنا في تفاصيل معمقة كثير، ما حبيتش أدايقه أكثر لأنه بعده الزلمة شوي مش مستوعب اللي صار معه.
1: الصدمة مش سهلة للكل، يعني كان بالحري
0: لا
1: للمصاب.
0: طبعا طبعا الصدمة كانت كبيرة، وما حدا استوعب اللي صار، ما حدا كان متوقع أصلا الشيء، لأنه كان الوضع طبيعي عندنا في البلد، صرنا 2.5 سنين نشتغل وما وصلناش أي تهديد في المجلس، عم نشتغل عادي يعني.
1: سؤال، كيف رح يندار مجلس محلي الآن ما دام الرئيس في حالة صحية يعني خاصة حساسة، النائب أيضا مصاب، كيف سيتم إدارة المجلس المحلي في هذه المرحلة؟
0: المظبوط، احنا امبارح دعينا لاجتماع لجميع اعضاء المجلس وقعدنا واتبحثنا في هذا الموضوع. احنا بنحب نطمن سكان جديد المكر انه الشغل راح يكمل طبيعي، واحنا في خدمة اهل البلد. في بعد نائب تاني موجود، وفي اعضاء المجلس الادارة وكل الاقسام ودراء الاقسام، ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. وإحنا طبعا في اتصال وتواصل مع الرئيس والنائب تاعه.
1: والوضع مش مخيف يعني؟ يعني من سيستلم الآن زمام الأمور قد يخاف أيضا أن يكون حاله كحال المصابين، الإشي مخيف.
0: لا، ما أفتكرش إنه في أي شيء اللي يخوف، إحنا مكملين، وإذا بدنا أي شغلة صغيرة من هالشكل تخوفنا وتسكر مصالحنا وتسكر مستقبل البلد، فمعناته نضب العدة ونروح على بيوتنا ونسلم المفاتيح. لا، أنا أعتقد إنه الشغل رايح يكمل، وإحنا إن شاء الله ثابتين وصامدين لأنه الرئيس موجود وزيادة.
1: شو الخطوات الجاي أستاذ زاهر؟ اليوم في إضراب، يعني بعد الإضراب شو ناويين؟
0: لجنة المتابعة أعلنت في الاجتماع المعقد في عندنا في المتناس في جديد المكر إنه راح يكون في مظاهرة كبيرة يوم السبت إن شاء الله الساعة 2، رايحين ندعي عليها ونحشد أكبر عدد ممكن.
1: والناس بدها خطوات أخرى، يعني التظاهرة أنت بتسمع صوتك بتعبر عن احتجاجك عن موقفك، في نهاية المطاف الناس بتسأل طيب كيف إحنا كمجتمع بدنا نأخذ مسؤولية نحمي حالنا؟
0: شوف، احنا عايشين في دولة اللي فيها حكومة متطرفة ومش عم تسمح لنا انه نعبر كما يجب. يعني احنا أقلية موجودة في هاي الدولة، فش بإيدينا أشياء اللي ملموس يعني. فإحنا عم نجتمع مع رؤساء المجالس، مع لجنة المتابعة، وهن طبعا بنطونا الحلول اللي لازم تنعمل، تنشوف شو اللي ممكن نسويه بعد المظاهرة.
1: من الشرطة سمعتوا أي شيء يعني من امبارح لليوم؟
0: اللي فهمته إنه في 2 موقفين، بس فش عندي معلومات أكتر من هيك.
1: ما سمعتوا أي تفاصيل إضافية؟
0: لا لا لا، بالمرة لا.
1: في نفس النهار كان في أيضا إطلاق نار في البلدي.
0: لا، امبارح في الليل انا سمعته، امبارح بالليل كان في حادث اطلاق نار كمان على شاب 27 سنة، بعرفش بالضبط قديش عمره، وكمان اتصاب.
1: الحدث
0: بس هذا مش ما بقوله، مش مع بعض، كل إشي لحال، ما
1: ما
0: خصش
1: في علاقة، ما في علاقة بين
0: ما
1: الحدثين.
0: فيش بالمرة. لا لا، ما فيش علاقة بالمرة شيلي.
1: طب بعد إضراب اليوم كيف منحت مدارس مجلس محلي؟
0: لا، ما فيش إضراب في المدارس، المدارس مستمرة، فيها بقريت على الثانوية وفي امتحانات، أعتقد أن الطلاب مكملين عادي، المدارس مكملة عادي.
1: في ظل الظرف الحالي في تركيز قادرين يركزوا؟
0: الوضع شوي صعب، بس شو بدنا نساوي يعني، احنا في انت عارف اخر السنة وفي امتحانات وبقريت، ما نقدرش نيجي الطلاب، ما انت عارف نيمات الحروب والكورونا، والاولاد هاي خسرت كثير تعليم.
1: هذا هو الحال، نحن سنتابع بطبيعة الحال وسنتحدث خلال الفترة القادمة إذا ما جد جديد. أستاذ زاهر شكرا جزيلا لك، نتمنى أن نتحدث في ظروف أفضل.
0: إن شاء الله شكرا كثير لك.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، عضو المجلس المحلي في جدل مكر زاهر شبل. فاصل ونعود.
2: الجودة وطراوة اللحم بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفرت.
5: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شكل 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل 90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل 90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل 90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل 90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل 90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
11: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
12: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
11: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
13: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
14: إيجا العيد وعيدنا،
15: إيجا العيد وعيدنا،
14: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
15: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
14: إيجا العيد وعيدنا،
15: إيجا العيد وعيدنا،
14: خذ أحلى شروي زبطنا،
15: خذ أحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي.

0: ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكاكولا ب 19 شيكل و90 بس، سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شيكل و90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: نحن ندعو إلى التحرر وإلى التغيير، ونتحول إلى قضية أخرى تتعلق بالحرم الإبراهيمي. المحامي الأستاذ علاء محاجنة، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي مصطفى، ويعطيك ألف عافية.
0: التمستم بشأن الحرم الإبراهيمي، ونحن طبعا نعرف ماذا حل ويحل بهذا المكان الخاص.
1: نعم، يعني الالتماس الأخير الذي تقدمنا به في نهاية العام المنصرم، وبخصوص أمر مصادرة أصدرته الإدارة المدنية، ويتعلق بمصادرة 300 متر من صحن الحرم الإبراهيمي. الادعاء أنه يوجد هناك حاجة لتسقيف صحن الحرم الإبراهيمي، وطبعا نحن نعارض هذا الأمر لعدة أسباب. أولا، لأنه الإدارة المدنية لا تملك صلاحيات التخطيط والبناء على الحرم الإبراهيمي، هذا وفق القانون الدولي، وهذا وفق اتفاقية الخليل الموقع عام 1997، واللي يعني على فكرة اللي وقعها هو رئيس الحكومة الحالي نتنياهو. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعترض موضوعيا على هذه الخطوة، على أساس أنه نتحدث عن أول شيء هو مسجد، وهو صرف تراث تم إعلانه وفق طبعا اليونسكو أنه يجب الحفاظ عليه وعدم إجراء التغييرات به.
0: التسقيف يؤثر على طابع المكان، يؤثر على بنية الحرم الإبراهيمي؟
1: صحيح، نحن ندعي أنه كل التغييرات المزمعة من الإدارة المدنية، وقد يعني قامت بتغييرات في السنوات السابقة واليوم هي مستمرة بهذه التغييرات، تغير من الطابع وطابع هذا المعلم الحرم الإبراهيمي بشكل جذري، وهي تؤثر أيضا على جمالية المكان، وهي تؤثر على الطابع التاريخي للمكان وعلى أهمية المكان. أنا بالإضافة إلى موضوع الصلاحية الذي تحدثنا به،
0: ما مغزى التسقيف؟
1: اعتراضنا أخي مصطفى، بس التوضيح، اعتراضنا لم يكن مبنيا فقط على اعتراض بدون تفسيرات. يعني قمنا بالتشاور، يعني أنه الوقف وبلدية الخليل تتشاور مع اللجان المختصة في اليونسكو، واللجان المختصة في اليونسكو قررت أنه التعديلات المنوي إجراؤها سوف تؤثر على هذا المعلم التراثي، وبالتالي هي عارضت هذه التغييرات. ولكن الإدارة المدنية طبعا عن طريق هذه الخطوة وخطوات أخرى تحاول سحب الصلاحيات من يد بلدية الخليل، والانتقال، وهو المهم أخي مصطفى النقطة، الانتقال من التقسيم الزماني والمكاني إلى سيطرة فعلية كاملة على الحرم الإبراهيمي.
0: لأن الحرم الإبراهيمي يعني قسموه زمانيا ومكانيا ومنذ سنوات طويلة.
1: صحيح، ولكن بقيت صلاحيات التخطيط بيد الوقف وبلدية الخليل، كما هو الأمر بمنطقة H2، وهي منطقة التي يعني تضم السوق والبلدة القديمة، وبالإضافة إلى ذلك الحرم الإبراهيمي. إسرائيل وقعت على اتفاق أن الصلاحيات التخطيط بيد بلدية القدس، وهذا أيضا وفق القانون الأردني الساري في المناطق المحتلة، وهذا أيضا وفق القانون الدولي
0: بيد بلدية الخليل.
1: تغيير هذه الحالة.
0: أنا أتسأل وإياك، كيف حاولوا أن يبرروا أن يفسروا فكرة التسقيف؟ لما؟
1: نعم، هن يعني بيدعوا أنه خلال موسم الشتاء يوجد مياه والتي تمنع أو لا تمنع، يعني هي تؤثر على أداء الصلاة أيضا للمسلمين وأيضا لليهود. هذا هو الادعاء، يعني هذا هو الادعاء الرسمي أو المعلن من وراء هذه الإجراءات. هم يدعون أنه يوجد خلل يؤدي إلى تسرب المياه، وبالتالي في مواسم معينة يعني يضر أو يحدد من إمكانية أداء الصلوات داخل الحرم الإبراهيمي. أمام المحكمة طبعا نحن رفضنا هذا الادعاء، وذكرنا حتى لو انه صحيح، حتى لو انه يوجد مياه تتسرب، يعني انتم لا تجرون مثلا

0: إجراءات أو تغييرات على حائط المكة. حائط المكة يعني لا يوجد فيه سقف، والناس بيصلوا هناك، اليهود يصلون أيضا في الشتاء. يعني لماذا أنتم تردون إجراء هذا في الحرم الإبراهيم؟ ولماذا أنتم تردون أيضا مصادرة صلاحيات التخطيط من البلدية التي قالت يعني بشكل واضح أمام المحكمة وأيضا أمام اللجان المختصة نحن بصدد التباحث بشأن التغييرات التي يجب إجراؤها مع اللجان ذات الشأن في اليونسكو، حتى تكون هذه التغييرات يعني تغييرات محدودة ولا تؤثر سلبا على الطابع المكاني للحرم الإبراهيمي. ولكن طبعا كما نشهد يعني الإدارة المدنية برئاسة سموتريتش أو تحت زعامة سموتريتش تسعى لتغيير هذه الوضعية، وقد أصدروا في بداية شهر 2 يعني من هذه السنة تغييرات أو ما يسمى الثورة القضائية في الضفة الغربية مكونة من 9 بنود، وأحد هذه البنود أخي مصطفى يتعلق بالحرم الإبراهيمي، ويقول بشكل مباشر أننا بصدد نقل الصلاحيات التخطيط والبناء في منطقة H2 والحرم الإبراهيمي من يد البلدية ومن يد الوقف إلى يد الإدارة المدنية.
1: وهنا والآن التساؤل ونحن نسمعه أيضا في كل بكل ما يتعلق مثلا بمدينة القدس، قد يتعلق أيضا بمدينة الخليل، عندما تلتمسون إلى القضاء الإسرائيلي بشأن ما يحدث في الخليل، هناك من يتعامل مع هذا الالتماس وكأنه نوع من الإقرار، وهذا يتساءل عن إلى أي مدى فعلا من المفروض أن يتم أو لا.
0: نعم، يعني هذا سؤال أنا برأيي يعني سؤال شرعي وجدي جدا، ويجب إثارته في كل مرة نحن نلجأ خاصة في إطار المناطق المحتلة مثل الضفة والقدس الشرقية نلجأ إلى المحاكم الإسرائيلية. يعني بدأ هذا السؤال يسأل كثيرا أو يطرح كثيرا عندما نتوجه إلى المحاكم بسبب التغيير الجذري الذي طرأ أيضا على تركيبة المحاكم ومنها المحكمة العليا، وأيضا بسبب توجهات القانون الإسرائيلية والتي باتت تعطي شرعية لكل ممارسات وسياسات الاحتلال في الضفة الغربية. ولكن يوجد حالات يعني مثل هدم البيوت أو مصادرات أو مثل سحب صلاحيات من أيدي لجان أو مؤسسات فلسطينية، يعني أنت تتوجه في الإطار الموجود. الإطار الموجود يشمل المجتمع الدولي أو المؤسسات الدولية مثل اليونسكو مثل الأمم المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك أنت يعني بإطار سياسة أنك لا تترك أي حجر إلا ما تحاول قلبه، تتوجه أيضا للمحاكم الإسرائيلية. ولكن توجه إلى المحاكم الإسرائيلية، وهي نقطة مهمة أخي مصطفى، لا يجب التعويل عليه كوسيلة أساسية أو وسيلة وحيدة من أجل تغيير السياسات، على اعتبار أنه لا المحاكم الإسرائيلية ولا المحاكم بشكل عام على فكرة هي تجري تغييرات بالسياسة أو تجري تغييرات في المجتمع داخل المجتمع الإسرائيلي وتوجهاته. ولكن بهذه الحالة بالذات أخي مصطفى، وأنا واعي للسؤال اللي أنت طرحته وأنا أقوم بالحديث عنه كثيرا على فكرة، يعني هذا السؤال أنه يجب إجراء دائما دراسة جدوى من ما هي مخاسر وما هي فوائد التوجه للمحكمة، لأنه يوجد أحيانا معطي شرعية لبعض هذه التوجهات. ولكن ليس بهذه الحالة، لأننا أجرينا هذه الجدوى، نحن توجهنا للمحكمة العليا وقلنا لها أنه حسب الصوابق التي صدرت عن المحكمة العليا ذاتها بخصوص الحرم الإبراهيمي لا يمكن سقف الصلاحيات إلا إذا كان الإجراء يمس بحرية العبادة. وهنا يتحدثون ليس عن قضية العبادة، يتحدثون عن كيفية ممارستها ومدى متاحيتها، فبالتالي هذا لا يدخل في الإجراءات التي أقرتها المحكمة.
1: وبتساؤل
0: يعني توجهنا كان مبني على أساس صوابق للمحكمة العليا، ولكن حتى هذه الصوابق والتي أثبتنا أنها تسري على هذه الحالة نحن غير متأكدون من تجاوب المحكمة العليا، لأنه باعتقادي يوجد تفاهم ضمني.
1: الالتماس لم ينتهي بعد.
0: لا، احنا بصدد انتظار قرار، يعني ممكن ان يصدر باي يوم، توقعنا ان يصدر خلال يوم او يومين من الجلسه التي كانت الاسبوع الفائت، ولكن حتى الان لم يصدر هذا القرار. ولكن توقعنا من النقاش يعني اللي هو كان انه المحكمه ما زالت يعني انه لا تجرؤ على مواجهه سياسات الحكومه بما يتعلق بالضفه الغربيه، وخاصة عندما يتعلق الأمور بأمور سياسية، ونحن هنا نتحدث عن الحرم الإبراهيمي، نتحدث عن مدينة الخليل وهي مدينة مستهدفة وتعد يعني تعد مطمع كبير للمستوطنين وللسيطرة عليها.
1: أنا أشكرك سهلاء، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك المحامي علاء محاجني بشأن الالتماس المتعلق بتسقيف الحرم.

الإبراهيمي، الإبراهيمي ننتظر ما ستأتي به المحكمة، مع أنه من الصعب أن نعول على المحكمة العليا في هذه المرحلة في ظل هذه الظروف. أيضا للتو نطوي ساعة أولى من يوم جديد، بعد قليل نخرج لفاصل إعلاني، من ثم جولة إخبارية، ونلتقي بعدها في ساعة أخرى من هذا العدد وأمور أخرى مختلفة ومتنوعة. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة. نلتقي بعد الإعلانات والأخبار.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب74 شيكل و90 للكيلو. يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، ترينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مارجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
10: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب14 شيكل و90. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع

0: الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد النائب منصور عباس في حديث لإذاعة الشمس على قوة القائمة العربية الموحدة وتأثيرها على المشهد السياسي، وأوضح أن الموحدة تبحث عن فرض القوة من خلال الشراكة السياسية والتأثير من داخل الحكومة. وأضاف عباس أن الموحدة تنتظر من الإخوة في الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير الموافقة على الرؤية التي قدمتها القائمة، والتي تنص على إقامة قائمة عربية مشتركة تعددية تقنية، مشيرا إلى أنه دعا إلى اجتماع قريب لاتخاذ قرار. عما صباح اليوم إضراب شامل لمدة ساعتين في كافة مؤسسات السلطات المحلية العربية بمشاركة سلطات محلية يهودية، وجاء الإضراب احتجاجا على العنف والجريمة في المجتمع العربي وجريمة إطلاق النار التي أسفرت أول أمس عن إصابة رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. هذا وتقرر أمس في اجتماع طارئ تنظيم مظاهرتين احتجاجيتين في جديد المكر واللد في إطار تصعيد الحراك الشعبي. يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات في جنوب لبنان، وبحسب آخر التقارير الميدانية تركزت الغارات خلال الساعة الأخيرة على محيط منطقة الريحان وبلدتي مجدل سلم وكفر صير، وبالإضافة إلى بلدة الشهابية. قال مسؤول إيراني إن طهران شددت في مقترحاتها الأخيرة على حق إيران في تخصيب اليورانيوم والتمتع بالحقوق النووية السلمية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، بالإضافة إلى رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف المسؤول أن إيران تطالب بتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب لأغراض إعادة الإعمار وإنهاء جميع العقوبات الأحادية وقرارات مجلس الأمن، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أعادت فتح وتشغيل عشرات المواقع الصاروخية، كما قامت بنقل منصات إطلاق الصواريخ إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال في المنطقة. وأشارت التقييمات إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة ومخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل الحرب، بما يشمل الصواريخ البالستية و صواريخ كروز. أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن وزير الأمن إسرائيل كاتس أبلغ بأن البحرية الإسرائيلية سيطرت حتى الآن على أكثر من 40 سفينة في أسطول الصمود المتجه نحو قطاع غزة، واعتقلت أكثر من 300 ناشط من أصل نحو 500 في الأسطول التركي. وأضاف المصدر أن القيادة السياسية لم تقرر بعد مصير النشطاء المعتقلين. هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحكمة الجنائية الدولية وقال إنه ليس خائفا ولن تثنيه الأوامر الصادرة عنها عن مواصلة ما أسماها بقيادة سياسة حازمة ضد الإرهابيين وأعداء إسرائيل. يأتي ذلك على وقع تسريبات خلال الساعات الماضية بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق 5 مسؤولين إسرائيليين بينهم سموتريتش على خلفية الجرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، كما تخف وطأة الحر وفي ساعات الليل تميل

الأجواء إلى البرودة مع احتمال هطول أمطار خفيفة في شمال البلاد. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب وافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: التي تم إجراؤها لم تكن كما يجب، ربما بالغت هذه الامتحانات. وزارة التربية والتعليم لا يمكنها إخفاء هذه المعلومات، في نهاية المطاف هذه المعلومات ستخرج إلى النور إما من خلال التسريبات أو من خلال أوامر المحكمة، ولكن لا يعقل في هذا العالم وفي هذا الوقت أن تتصارع وزارة التربية والتعليم مع سلطة القياس والتقييم، عليهما أن يعرفا كيف يتعاملا مع بعضهما البعض، كيف يعملان مع بعضهما البعض. يقول المعلومات التي رشحت على أنه فقط 3% من طلاب المرحلة الإعدادية وصلوا إلى المستوى المطلوب في العلوم هي معلومات غير منطقية، نحن لسنا عالما ثالثا كما يقول شمويل أبواف من كان مديرا عاما سابقا لوزارة التربية والتعليم. فاصل ونعود.
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إجا العيد وعيدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
1: إجا العيد وعيدنا.

0: ثروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. فطريش مقطع 400 جرام ولي فود ال 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعه يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحمله. ثروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب 10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب 8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب 9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب 9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
0: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل و90، لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل و90، مرجرينا أو محمقاة بلوبند 200 جرام ب 3 ب 12 شيكل و90، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الشمس دائماً.

من صراعات وزارة التربية والتعليم وسلطة القياس والتقييم حول نشر أو عدم نشر المعطيات، نتحول إلى قرار هذه المرة إيجابي فيما يتعلق بالأوقاف في يافا.

0: مستم على ماذا؟
1: صراحة أول شيء يعني اعتمدنا على معطيات أوراق رسمية وتاريخية اللي تؤكد لنا أنه هذا المكان هو جزء من وقفيات المسجد التاريخية اللي وقفت على المسجد، واللي ساعدنا كتير هو عمليا الوقفية المخططة داخل مسجد يافا الكبير اللي بتشرح بالمخطط أنه الدكاكين هاي اللي حوالين المسجد كلها بدون استثناء هي جزء من الوقف اللي أعطي للمسجد يافا الكبير حتى يعني يساند في في في مصاريفه وفي شؤونه الداخلية للمسجد. فحطينا لنفسنا هدف إن إحنا نبلش نسترجع هذه الأوقاف من خلال مسارات قانونية، من خلال شراء، من خلال ثغرات اللي هي عمليا قانونية بتساعدنا لالتماسات في المحكمة. فهي كانت بداية الطريق في مسجد يافا الكبير الحمد لله.
0: هذه المحال وهذه الحوانيت أولا ما حالها اليوم؟ ماذا يحدث فيها؟ مين بيشتغل فيها؟
1: للأسف هي يعني بقانون مصادرة الأراضي بال 51 عمليا تم مصادرة كل الحوانيت حوالين المسجد، وتم عمليا بيعها لأطراف ثالثة. وهذا أصبح عمليا من المستحيل نوعا ما استرجاعها بالطريقة العادية. واليوم تستعمل الحوانيت هذه هذه منطقة سياحية، فتستعمل للبيع والشراء مأكولات ولباس وزخرف وأمور من الشكل. فصعب جدا الاسترجاع بشكل عادي بالمسار العادي، فهذا بيتطلب منا أنه إحنا نروح بمسار غير عادي زي اللي كنا فيه في هذا بآخر مرة، اللي فيه نلاقي خروقات جدية قانونية اللي تساعدنا نتساوم مع الطرف اللي قبلنا. يعني إحنا ما بنيجي يعني ما بنعتمد بس القانون والخروقات القانونية لأنه حالها ما بتكفي، وإنما إحنا بنستعملها كذريعة لأخذ عطاء جدي لاسترجاع الأرض، وإن كان في دفع اللي هو بمبلغ بسيط، لكن هيك إحنا كيقولوا يعني بشكل ودي بنخلص الأمور، يعني بنأخذ ونعطي معهم بشكل ودي.
0: نعم. الآن كم تمكنتم من استرجاعه هذه المرة؟
1: اللي استرجعناه هذه المرة هو عبارة عن دكان اللي هي تقع بجوار الباب الجنوبي للمسجد، والباب الجنوبي للمسجد للأسف مغلق بسبب انه كل الدكاكين اللي مؤدية لهذا الباب عمليا هي دكاكين مبيعات يعني لأشخاص آخرين، يعني لأشخاص اللي شروا هذه الدكاكين. فأخذ هاي الدكان واسترجاعها بعطينا أولا إمكانية جدية وفعلية لأنه إحنا نفتح الباب الجنوبي لمسجد يافا الكبير، بمسجد يافا الكبير مغلق منذ سنوات طويلة. هذه أول يعني خطوة إن شاء الله. الخطوة الثانية إنه هذا بيقوينا في المراكز التعليمية اللي إحنا بنقوم فيها داخل المسجد، يعني مركز دار الإمام البخاري لتحفيظ القرآن موجود في ساحات المسجد، وهذه عمليا توسعة ممكن يؤدي لتوسعة المركز وزيادة التواجد العربي في المكان.
0: يعني عمليا ما في نوايا مثلا لاستخدام ما استرجمتموه في هذه المرحلة لأغراض اقتصادية من أجل دعم المسجد؟
1: صراحة إذا إحنا بنعمل سابقة حاليا، لأنه الدكاكين المجاورة جدا يعني هي على باب المسجد تكون لأمور اللي هي اقتصادية، ممكن هذا يضعفنا بخطواتنا القادمة لاسترجاع باقي الدكاكين. ماشي. فإحنا زريعتنا اليوم إن إحنا بدنا بحاجة لهاي الدكاكين للتسهيل على المسجد. مستقبلا إذا إحنا شفنا إنه تمكننا من استرجاع عدد كافي من الدكاكين، فممكن نعم مدخولها اقتصاديا يعود على المسجد بالمنفعة حسب الوقفية التاريخية اللي كانت موجودة. لكن بالأول استراتيجيا خطأ إنه إحنا نبلش نتعامل معاه كإشي اقتصادي، أفضل نتعامل معاه كإشي مبدئي،
0: لأنه الاقتصادي سيؤدي إلى مساومات اقتصادية في نهاية المطاف.
1: صحيح بالضبط. فهاي هي يعني نوع من الحكمة اللي إحنا بنتعامل فيها.
0: كم من المحال عليكم الاستئجار أو تطمحون لاسترجاعه؟
1: بالمكان بالشق الجنوبي للمسجد إحنا بحاجة لكمان 3 دكاكين. يعني وبدأت مبادرات بما أنه إحنا أخذنا أول دكان وهي أهم دكان في هذا الموقع.
0: هي أهم لأنها محاذية،
1: لأنها محاذية جدا، وهي بتعطينا إمكانية دخول وخروج وبالتالي تضييق على الباقي المحلات. يعني لما بيصير في دخول وخروج من هذا المكان المسجد وبيبطل عمليا المسجد مغلق من الجهة هذه، فبيصير غير منفع الدكان الموجودة بجوارنا، فبيصير في نوعا ما نوع من أخذ وعطاء لأنه بشكل مرضي الخروج والبيع والاسترجاع للوقف. بكم

0: بمبلغ اللي هو يبقى مبلغ زهيد يعني. هاي الفكرة.
1: هذه المحادثة أو هذا الحدث أو العمل المسار اللي عم نحكي عنه 5-7 دقائق كم يحتاج من الوقت؟
0: يحتاج من الوقت 2 كاملات يعني. احنا منجزه ب7 دقائق 5 دقائق بيطلعوا بفيديو ببين وبمقالة بتحدث عليه، لكن هو 2 من العمل الشاق، لأنه بدها نفس طويل صراحة، الأوقاف بدها نفس كتير طويل.
1: في هاي الظروف في الحكومة الحالية العمل أصعب؟
0: العمل أصعب بكتير، لكن إحنا ما بنتطرق عادة للأمور السياسية يعني. إحنا بنحجب نفسنا عن المسار السياسي اللي موجود، إحنا بنشتغل مهني، بنشتغل مهني وقانوني، وبالتالي ما بنعطي مجال للتدخلات اللي هي عمليا ممكن اللي تعرق عملنا طبعا، بس متماشى مع الوضع، ما بنروح كيف بيقولوا يعني تزاحما هلا مع الوضع الموجود السياسي المتأزم، بنحاول نمشي بين كيف بيقولوا يعني بين النقط حتى ما نعطل المركب تبعنا يعني. احنا فاهمين كلنا الظروف غير الظروف العادية حاليا.
1: انا ليك تسألت اذا الهيئات اللي بتتعاملوا بالتوازي معها هي اقل تفهم في هاي المرحلة.
0: صحيح، للأسف يعني هي اقل تفهم، وبالتالي احنا بنبقى أكثر حريصين بالتعامل.
1: سيد محمد دراعي شكرا جزيلا لك، على الأقل يعني بشرة جيدة يعني تعب 2 سنين ولكن النتيجة بتستاهل.
0: صحيح، الحمد لله، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا لك لجنة الإسلامية لعرب مدينة يافا بعد استرجاع الحنوت المجاور للمسجد، مسجد يافا الكبير بجزئه الجنوبي.

0: من يافا إلى غزة وإلى ما رشح عن هيئة السلام ومجلس السلام الذي يرأسه ملادينوف، والذي وفقا لما رشح في بعض القنوات الإعلامية أن هذا المجلس يعلن بأن الطريق مسدود ولا يمكن عمليا التوصل إلى اتفاق. دكتور مصطفى إبراهيم، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: كيف تقرأ ما رشح؟
1: يعني ليس جديد، يعني ملادينوف هو مندوب السامي لقطاع غزة، وهو ممثل مجلس السلام والمدير التنفيذي بالمعنى الإداري، لكنه هو أيضا جزء من الخطة الأمريكية وقرار مجلس الأمن ومجلس السلام. وعبرت الفصائل قبل فترة عن عدم رضاها من أدائه، وأنه جاء قبل شهر بوثيقة مقدمة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس، وهو مخالف لقرار مجلس الأمن الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي أولا، ومن ثم بدء بعادة الإعمار والبدء بتسليم أو نزع السلاح. وادعت الفصائل في حين قدمت أيضا ورقة أنه يجب الانتهاء من المرحلة الأولى لوقف اطلاق النار، وهو إعادة ترميم المستشفيات، إدخال المولدات، إدخال الكربنات، وإسرائيل لم تلتزم بها وقطع شوط من المفاوضات ولم يتم التوصل إلى حل. بالأمس حديث ملادينوف، وهو جاء بعد زيارة لإسرائيل استمرت أيام أيضا في إسرائيل ونوقش فيها الموضوع، وكل ذلك هو يحمل فترة من فترات حماس المسؤولية، ويقول أنها وصلت إلى طريق مسدود لأن القرار هو لإسرائيل وليس بيد قرار مجلس الأمن فقط، وإلا لما استمر وقف إطلاق النار بهذه الطريقة والإغتيالات اليومية والقصف وإعاقة دخول المساعدات. هو يقول أن المساعدات تدخل بوفرة، لكن قطاع غزة بحاجة هائلة إلى المساعدات، مع أنه غير صحيح كلام، لا تدخل المساعدات بوفرة ولا حتى البضائع المستوردة تدخل، والأسعار ليست بقدرة الناس على شرائها، والأوضاع الكارثية بمعنى الكلمة، والتهديد الإسرائيلي في كل لحظة بزيادة وتيرة القصف والقتل، والخط الأصفر وصل إلى تقريبا 70% من سيطرة إسرائيل على الأراضي التي تسيطر عليها في شرق قطاع غزة. كل هذا ومطلوب من الفصائل أن هي التي تتنازل، مع أنه هذا مخالف قرار مجلس الأمن. أيضا إسرائيل تمنع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع لمهام

0: لتسلم مهامها، ولا يعرف هل هناك موازنة لهذه اللجنة أم لا يوجد موازنة. أعضاء اللجنة في مصر لا يفعلون شيئا وهم ينتظرون القرارات من ميدانوف. هناك أيضا بعض المعلومات التي تسربت، وهذا أيضا خطير، أنه قد يكون ميدانوف اتفق مع الحكومة الإسرائيلية على أن يقتطع من أموال المقاصة التي تقطعها إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية عن السلطة الوطنية الفلسطينية لتسليمها لمجلس السلام، وهذا أيضا اعتداء آخر أعتقد إذا ما تم، يعني هذا مصادرة حق من حقوق السلطة الوطنية الفلسطينية حتى لو ذهبت. الادعاء أنه هناك 17 مليار دولار لمجلس السلام ولم يرى منها أحد أي شيء حتى الآن.
1: في نهاية المطاف، هل يمكن أن تكون هذه الرسالة تأكيد ربما على نية إسرائيل العودة أو مواصلة العمليات العسكرية؟
0: هي العمليات العسكرية مستمرة، لكن السردية والرواية الإسرائيلية وما يقال في الإعلام الإسرائيلي وتهديدات نتنياهو حتى قبل اغتيال الحداد قال نحن نوسع غزة وسنفعل أكثر من ذلك،
1: أو يتحدثون عن العودة إلى التوغل من جديد على الأقل في المناطق الوسط.
0: يعني هذا أحد السيناريوهات، يعني الليلة كان هناك إخلاء لعدة أماكن في مخيم جباليا مثلا أو في مواصي خان يونس، وقصفت منازل وقصفت أرض فارغة وما يترتب على ذلك من تدمير المنازل المحيطة. يعني إسرائيل لم تتوقف التوغل البري، إذا ما يشاع أنه سيتم دخول إلى المنطقة أو المحافظة الوسطى ممثلة بدير البلح، النصيرات نصفها بالمناسبة مدمر نصفها الشمالي، دير البلح صحيح لا توجد أضرار كبيرة بها، وباقي المخيمات حتى مخيم البريج نصفه مدمر، المغازي نصفه مدمر، يعني ماذا تبقى من دير البلح لتدميره؟ وهل هذا هو حل الضغط على حركة حماس؟ أعتقد أن الحل هو بيد الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية ترامب، الذي واضح أن غزة أيضا أصبحت مما يجري في الإقليم ومرتبطة بما يجري في إيران، وأيضا غزة لبنان إيران وكل هذه ملفات مرتبطة ببعضها البعض، ونتنياهو يحاول الضغط من أجل إعادة أو استمرار الحرب سواء في إيران أو في قطاع غزة.
1: يعني بقاء غزة على هذا الحال في نهاية المطاف، يعني بدون معونات إنسانية حقيقية، بدون جهاز صحي حقيقي، بدون كل مرافق الحياة الأساسية في غزة، كم يمكن للناس أن تصمد؟
0: الناس يعني صامدة، كيف صامدة أنا مش عارف، أنا واحد من الناس بسأل حالي أحيانا كيف يعني نحن صامدين وكيف بنواجه كل يعني الخوف الرعب، هذا يعني أصبح جزء من حياتنا زي المية اللي نقف على الطوابير عشان نعبي جلن مية للشرب مثلا، أو وصول المية للبيت إذا ما في كهرب ترفع مية، أو الخيام 1,900,000 فلسطين نازحين في خيام في المواصل في بيت حنون في جباليا في وسط مدينة غزة، يعني كل هذه أوضاع إنسانية كارثية، ملل الإنسان وضياع الكلمات عندما يعيد وصف الحالة التي يعني بدأت منذ بداية العدوان حتى الآن، قد لا تكون بالشكل الذي كانت عليه، لكن التفاصيل اليومية من الحشرات، البعوض، البراغيث، القمل، الجردان، الحياة غير الإنسانية وكرامة الناس، وهذه حياة غير لائقة بالبشر أنه يعيش الناس 2.5 سنين بهذه الظروف والاكتظاظ السكاني ويعيشوا في خيام يعني بحاجة إلى تغيير كل أشهر، فما بالك الآن الناس بحاجة إلى خيام جديدة ومفترئة، وما يدخل من خيام لا يكفي وأيضا لا تدوم طويلا، يعني هذا كله حياة صعبة جدا جدا، صمود وصبر لا يطاق، ومع ذلك الناس تحاول أن تعيش. قد ما ترى مشاهد الفرح، الأفراح التي تتم، الغناء، المحلات التي تفتح، يعني هذا شعب وحياة وهو جزء من الشعوب العالم ويريد أن يواجه حياته بأي شكل من الأشكال للبقاء على قيد الحياة.
1: وبتساؤل الأخير أستاذ مصطفى، في الإعلام الإسرائيلي راشح أو يتحدثون عن رسالة، عن وثيقة أعدت في غزة من قبل حركة حماس، حتى قبيل استهداف عز الدين حداد يتحدثون من خلالها عن أهمية اختطاف جنود إسرائيليين.
0: أحيانا بعض وسائل الإعلام هناك مبالغة جدا الإعلام.

0: الإسرائيلي الذي لم يتحدث إطلاقا عن الإبادة التي تجري في غزة والأوضاع، هو فقط يعظم من قوة حماس أنها أعادت بناء قدراتها العسكرية، أنها تقوم بالتصنيع، أنها تخطف جنود. حماس لم تستطع الرد الآن على اغتيال لا الحداد ولا من سبق الحداد الذين قتلوا خلال الـ6 أشهر، وهم قادة كبار سواء في القسام أو في أجهزتهم الأمنية والشرطية. حماس لم تترك، ما هي خيارات حماس للرد وكيف سترد؟ يعني لا بإطلاق الصواريخ ولا بعمليات فدائية ولا عمليات انتحارية. أعتقد أن كل ذلك بروباغندا وسردية إسرائيلية تحاول ترسيخها في الرأي العام الإسرائيلي والدولي، وأن حماس ما زالت قائمة. إسرائيل لم تحسم الموضوع ولم تحقق النصر المطلق، لكن النصر المطلق هو على جلود ومن دم من فلسطينيين في قطاع غزة. هم يريدون يعني تهجير الناس، إبادة كل الناس في غزة لكي يتحقق النصر المطلق.
1: هذا
0: هو ما تريد إسرائيل، وكل هذه السردية التي تحاول وتروجها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ويرددوها الناس عنها وفي إسرائيل، كل ذلك سياسة إسرائيلية قديمة جديدة لإنتاج يعني روايات وكي وعي الفلسطينيين،
1: وهذا نعم
0: أهداف استخباراتية وأمنية إسرائيلية كلها.
1: احنا سنتابع. انا اشكرك استاذ مصطفى ابراهيم، شكرا جزيلا لك، المحلل السياسي، حدثتنا من غزة بعدما اعلن ملادينوف عن فشل هذه الخطة وانها وصلت الى طريق مسدود، وللأسف الواقع في غزة على حاله، انعدام كل مرافق الحياة الإنسانية في غزة، لا شيء يضمن للناس أن يعيشوا بكرامة موجود في غزة.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشيه 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا،
6: خذ أحلى شروي زبطنا.
5: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل و90، فريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
8: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
7: في مكيف في تورنادو انفرت.
9: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
10: الشمس دائما.
11: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار 7 في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: كنا تحدثنا يوم أمس عن مدرسة المفتان في شفا عمر لشبيبة في ضائقة ولأشخاص حتى مع بعض المحدوديات، كان هناك نية لإغلاق هذه المدرسة، وتساءلنا من ذا الذي له مصلحة في إغلاق مدرسة بهذه الأهمية وبهذا الدور. السؤال: ماذا حل بمصيرها؟ أستاذ زيد خنيفي، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي لك ولكل المستمعين.
0: كان في حديث وكأنه يوم أمس من المفروض أن تكون جلسة لتنظر في مصير المدرسة، ماذا حل بها؟
1: الواقع نحن نتحدث طبعا عن مدرسة مفتان المهنية. المدرسة يعني موجودة في شفا عمر منذ سنوات، تقوم بخدمة يعني أبناء شبيبي في خطر، يعني نوعر بسيكون باللغة العبرية. وهناك في أكثر من 30 طالب يعني بيتعلموا نجارة، حدادة، جرافيكا، عدة مواضيع. اللي صار إنه يعني الموضوع خلينا نوصل ل يعني بلمس، يعني كانت جلسة كما فهمت من رئيس البلدية مع أورنا سمحون مديرة لواء الشمال، وهناك طبعا اتفق يعني بعد ما كان قرار رسمي بإغلاق المدرسة، والإغلاق طبعا تم بالتنسيق مع البلدية يعني، وخاصة وأن هناك كان في هناك شموعين يعني لجان استماع لطاقم المعلمين، ويعني صار بالأيامات الأخيرة بالساعات الأخيرة ضغط على طبعا رئيس البلدية، على إدارة البلدية، على كل من يعني له صلة في هذا الموضوع. وكما قلت يعني نحن نتحدث عن مدرسة اللي فيها شباب يعني يعتبروا يعني إطار تعليمي مهني،
0: وهم أحوج ما يكونون. نعم. لإطار. سؤال الآن: مصير المدرسة تغير، هل هناك قرار نهائي بإبقاء المدرسة وعدم إغلاقها؟
1: يعني كما فهمت يعني أنا يعني رئيس البلدية كان له طبعا بيان عبر إحدى المواقع المحلية إنه كان له اجتماع مع مديرة لواء الشمال، وتم الاتفاق على طبعا إبطال إلغاء فتح المدرسة، وهذا طبعا يعني بالنسبة لنا إحنا اللي إحنا يعني قمنا بالنشر والضغط على أعضاء بلدية التدخل، وفعلا هذا الضغط يعني أثمر إنه رئيس البلدية أعاد حساباته كما يبدو. وإحنا كما قلت يعني نحن نتحدث عن إطار تعليمي لطلاب، وإحنا في أوضاع يعني عنف وقتل. وأقول لك صراحة يعني وأنا أقول إنه أنت تغلق مدرسة أنت تفتح سجن، وإحنا في وضع مش بسيط في موضوع العنف والإجرام، وخاصة في شفا عمر والمنطقة كما هو معروف.
0: نعم، لأن يعني منذ يوم أمس أنا بتساؤل يعني بعد ما بدأنا الحديث عن القضية، من كانت له مصلحة في إغلاق هذه المدرسة؟ هل هي أمور اقتصادية، ميزانيات، هي أمور أخرى تتعلق ب يعني تغيير أطر، شو الحكاية؟
1: أخي يعني أنا يعني أحتفظ لنفسي في معلومات خاصة اللي أنا توصلت إليها من خلال عملي الصحفي واتصالاتي وعلاقتي مع إدارة المدرسة.
0: أعطينا تلميح.
1: للأسف الشديد كان هناك تعاون مع جهات داخل شفا عمر، كان هناك تعاون، وأنا أحكي يعني بالمنظار العام، ولكن
0: في جهات داخلية كانت معنية بإغلاق المدرسة،
1: كان لها مصلحة بإغلاق هذه المدرسة، وأنا طبعا حضرت من هذا طبعا التدخل داخل شفا عمر من هذا الموضوع. وكما يبدو وزارة المعارف لم يكن لديها المعلومات الكافية، وكان هناك عجلة في القرار، ولكن يعني بالنهاية بالنسبة لي كابن شفا عمر ويعني كدوري في العمل الصحفي انه احنا نضغط، انه احنا نمارس، انه احنا نجند كذلك. يعني انا نجحت

0: تجنيد يعني بعض الإخوة الزملاء يعني أعضاء بلدية، ورئيس البلدية كما يبدو يعني
1: ورئيس البلدية ما كان عارف بأنه في هناك أطراف داخلية لها مصالح أو تعمل من خلال
0: ممكن
1: مصالح؟
0: ممكن ممكن يعني ممكن رئيس البلدية غابت عنه أنه في هناك من له مصلحة في إغلاق هذا الصرح التعليمي الذي يعني في صفوفه وفي أقسامه طلاب.
1: في ناس ما أعجبها أنه في بهاي المدرسة في بهاي المنطقة مدرسة فيها شباب في ضائقة؟
0: خلينا يعني إحنا نلخص هذا الموضوع بشكل يعني أنا لا أستطيع الدخول في كل التفاصيل، ولكن أنا عندي تفاصيل كافية إنه هناك لم يكن يعني أنا أعرف إنه اسم الرفاه الاجتماعي في لواء الشمال وفيش فعمر كانوا ضد هذا القرار لأنه لهم طبعا تدخل في هذه المدرسة،
1: وحتى قالوا إنه ما في مشكلة ميزانيات يعني ميزانيات المدرسة.
0: أنا لا أعتقد موضوع هو ميزانيات، يعني حتى لو كان ميزانيات يمكن يعني تجنيد ميزانيات. الموضوع هنا حوالي يعني إحنا نتحدث عن يعني 35 طالب، أهالي أبنائنا بحاجة لأطر تعليمية ومهنية من أجل إبعادهم عن موضوع هذا العنف والخطر. ويكون عندهم إطار.
1: نعم. أنا أشكرك أستاذ زايد. رئيس بلدية شرف عامر أستاذ نايد خازم، صباح الخير.
2: صباح النور مصطفى لك وجميع المستمعين.
1: أية أسباب دعت إلى فكرة إغلاق المدرسة هذه؟
2: طبعا الحقيقة كل المعطيات اللي كانت موجودة لمدرسة عادية اللي بدي نقيمه استمراريتها النتائج كانت إغلاق المدرسة بشكل واضح، يعني خلينا نبدأ من هون
1: من المعطيات المتعلقة بعدد الطلاب.
2: عدد الطلاب طبعا بعدد الطلاب بالأساس، وفي هناك مقاييس تربوية علمية كمان لأنه يعني كمان لأكثر من وزارة اللي خلينا نقول الناتج النهائي تاعها انه بتأدي لإغلاق المدرسة. ولكن احنا بالنسبة لنا هذه كلياتها المعلومات او المواد الناشفة بالنسبة لنا مش هي الأساس. الأساس هو أبنائنا، الأساس هو وين هذه الشريحة من المجتمع اللي بحاجة لعناية خاصة وبحاجة إلى تفهم وبحاجة إلى آذان صاغية وقلوب متفتحة منفتحة. لوين بدنا نوصل مع هاي الناس ولوين إيش اللي بدنا ياته، خاصة بما نمر فيه بالمجتمع العربي من أوضاع.
1: هي معطيات تقييمية ولا ربما حساسيات داخلية؟
2: لا ما أعتقدش إنه هنا القضية مش قضية حساسية داخلية، ومش أول مرة هذه المدرسة يعني بفكروا إنه يغلقوها، ولكن هذه المرة كان هناك قرار حاسم إنه لا إغلاق المدرسة. طبعا إحنا ما رفعناش إيدينا من اليوم الأول، إحنا باتصالات مباشرة مع مديرة قسم المعارف لواء الشمال.
1: أنا سمحوا بتقول إنه عدد الطلاب في المدرسة قليل، لا يمكن أن تبقى مدرسة بهذا العدد.
2: صحيح صحيح، عشان هيك أنا بقول لك التقييم خلينا نقول الناشف المعلومات الموجودة هي اللي حكتها مظبوط، ولكن أنا يعني بالعكس كلمة منيحة إنها على التفاهم وعلى الانفتاح وعلى الأذن الصاغية اللي كانت عندها اللي أدت إلى تغيير موقفها، وإنه إحنا فزنا وأنجزنا هذا الإنجاز.
1: السؤال صدنا يعني هذه المدرسة واضح إن هناك شباب في خطر وفي ضائقة أكبر بكثير من عدد الطلاب الموجودين في هذه المدرسة، كيف يمكن أن تتطور هذه المدرسة حتى تكون عنوان جذاب لا يبتعد عنه الناس بدون وصمة؟
2: أخ مصطفى يعني إحنا في عنا كمان أطر في شرف عامر اللي ممكن تكون أطر بديلة، ولكن هذه الشريحة من المجتمع وإعطاء المجال أمام الطاقم التربوي التدريسي كمان أدت إنه إحنا كمان نشدد إنه إحنا لازم يكون هذه المدرسة وتستمر هذه المدرسة في العطاء. فإحنا في عنا أطر تاني بشفاء عامر، ولكن إحنا بهمنا إنه هذه المدرسة يعني بخصوصيتها الخاصة المتميزة فيها، إنه إحنا تستمر على أساس إنه إحنا نقدر من خلالها نحافظ على هدول الشباب.
1: السؤال تستمر كما كانت، تستمر كما كانت لا. أو أنها لا. تستمر بشكل يعني حتى لما بتعلم مهنة اليوم أنت بتعلمها يعني باتجاه المستقبل، أنت لا تعلمها باتجاه صحيح. الماضي
2: صحيح. فاللي بقوله إنه أنا مبارح كنت عندي قبل اللقاء على أساس كمان يعني أخذ اللي خلينا نقول الحقيقة، وجلست مع الطاقم التدريسي والتربوي في المدرسة واستقيت منهم المعلومات وشعرت بأحاسيسهم وشعرت بالأبوة والأمومة عند المربين والمربيات وحرصهم الشديد على انه تستمر المدرسة من اجل هدول الشريحة المجتمعية اللي احنا بدنا اياها. وطبعا هذا بالنسبة له قيمة كبيرة، انه شفت قديش في هون الانتماء وقديش اني حابين انه هني كمان اعطونا كمان فرصة على اساس انه احنا نثبت انه احنا بنقدر نصعد ونرتقي ونعلو في هذه المدرسة الى مستويات، مش بس انه احنا بدنا تكون مضب للطلاب، الا احنا بدنا نعطيهم اكثر من مضب.
1: احنا ما بدنا مدارس مضب، احنا بدنا مدارس صحيح. تؤهل جيل يعني حتى ولو يعني صحيح. يعني لا يعني اهميه المدرسه مش بس بكو يعني بوجودها انما بعملها وطريقه عملها. السؤال فكرتوا مثلا بدمج هذه المدرسه مع مدرسه تكنولوجيه اخرى كي تكون مثلا ان تكون جزء من مدرسه اخرى؟
2: طبعا هذا كان واحد من الحلول. في عندنا مدرسه بمستوى جدا عالي على فكره، يعني المدرسه التكنولوجيه مستوى جدا عالي وبتقدر تستقطب كل الطلاب، ولكن احنا أعطينا المجال للهيئة التدريسية وللطلاب أنفسهم وللأهالي وللطاقم العامل اللي هو عن جد متميز وقلبن على الطلاب هدول، أنه نعطيهم المجال تعالوا وتطوروا. يعني إحنا اليوم كمان يعني نجحنا أنه نقنع مديرة المعارف أنه ترجع المدرسة وتعطيها مجال، ولكن إحنا طبعا تحت فحص. أنا قلت لهم يعني بصيرش أنه مدرسة تكون فيها 25 طالب مع محبتنا، ولكن لازم يكون على القليل ضعف هذا العدد على أساس أنه إحنا يكون كمان هناك بالرغم من أنه في من ناحية مادية هناك خسارات مادية، ولكن إحنا يعني بالنسبة لنا هذه مش خسارات، كل الوقت اللي بتأدي إلى طلاب إلى اللي هن بأخذوا دورهم بالمجتمع. وأنا انبسطت أنه أشوف هناك بعض الطلاب اللي هن تحولوا من طلاب اللي هن في وضع وفي ضائقة وفي عدم رؤية مستقبلية واضحة لمستقبلين إلى طلاب اللي هن فاعلين وأخذوا يعني عمليا حتى مكان في المجتمع وأخذوا كمان وظيفة أو أعمال إلا من خلاله بيقدروا كمان يكملوا مسيرتهم الحياتية في البلد.
1: نحن نتمنى لهذه المدرسة أن تتطور نحو المستقبل وبشكل مغاير. أشكرك أستاذ ناهد، شكرا جزيلا لك. تحياتي، شكرا جزيلا رئيس بلدية شفا عمر. إذن لملم لي مسألة بدأنا التعامل وإياها يوم أمس، القرار إبقاء هذه المدرسة، إعطائها فرصة للتطور بشرط فعلا أن تغير من نوعية عملها ومن طرق عملها حتى تجتذب مجموعات أخرى من طلاب تتشابه في هذه الشريحة. المدرسة معدة ومخصصة لطلاب في ضائقة.

إذا نحن تنازلنا بأهمية الحديث عن الوقفة الرياضية، سنعوضها في أوقات أخرى. أرسنال يبقى في الصدارة بعد أن فاز يوم أمس، ننتظر ما سيفعله السيتي. هذا الدوري المركزي الوحيد، واليوم في الدوري الإسرائيلي أبوعل بير السبع أمام مكابي تل أفيف. نحن بهذا نطلب إياكم ساعة ثانية، عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على حسن المتابعة، شكرا لزملاء ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة أطيب المنى. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 شيكل، فريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
10: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل. خاضع لشروط الحمله.
11: عيد الاضحى قرب وكل عام وانتو بخير. او بشمال قبرص، بعمان، بالعقبه، طابه، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33 او زوروا فرع الناصري او شفا عمر او موقع نزارين تورز في الانترنت.

0: مشروقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.

0: أخبار 11 صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في 37 من عمره بجروح خطيرة بعد سقوطه من علو أثناء عمله داخل مصنع في المنطقة الصناعية في كريات ملاخي. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى شمير السفارفي لاستكمال تلقي العلاج. حطم مستوطنون صباح اليوم عددا من شواهد القبور في مقبرة الرشايدي شرق محافظة بيت لحمة جنوب الضفة في اعتداء جديد استهدف المقبرة والأراضي المحيطة بها. وأفادت مصادر محلية أن المقبرة مسيجة وتحتوي على 3 آبار مياه ومبنى مخصص للصلاة. وافق القضاء على تقليص جلسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بقضايا فساد موجهة ضده بادعاء ارتباطه بجدول أعمال أمني سياسي. وفي السياق أفيد بأن نتنياهو عقد مساء أمس اجتماعا للكابينيت لمناقشة احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران. أعلن وزير المالية بتسليل سموتريتش أنه سيعقد بعد نحو 3 ساعات مؤتمرا صحفيا وفصفه بالهام. هذا وتشير آخر الأنباء المرتبطة بسموتريتش أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى استصدار مذكرة توقيف بحقه وبحق مسؤولين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. قال مسؤول إيراني إن طهران شددت في مقترحاتها الأخيرة على حق إيران في تخصيب اليورانيوم والتمتع بالحقوق النووية السلمية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، بالإضافة إلى رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أعادت فتح وتشغيل عشرات المواقع الصاروخية، كما قامت بنقل منصات إطلاق الصواريخ إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال في المنطقة. كما أشارت التقييمات إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي التي كانت تمتلكه قبل الحرب بما يشمل الصواريخ البالستية وصواريخ كروز. تواصل القوات البحرية الإسرائيلية اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة في مياه البحر المتوسط. وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي، سيطرت البحرية الإسرائيلية حتى الآن على أكثر من 40 سفينة واعتقلت أكثر من 300 ناشط. وأضاف المصدر أن القيادة السياسية لم تقرر بعد مصير النشطاء المعتقلين. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا مؤشر على بداية تفشي أوسع لفيروس هانتا. وفي وقت سابق أكدت منظمة الصحة أنها تعمل مع وزارة الصحة الإسبانية على التقييم الوبائي لركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا، وذلك بعد إعلان إجلاء جماعي لركاب السفينة الموبوءة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، كما تخف وطأت الحر. وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى البرودة مع احتمال هطول أمطار خفيفة في شمال البلاد. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

صباحكم خير مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع من هاللحظات وحتى الواحدة. في شوارعنا اليوم لم تعد السرعة مجرد رقم على عداد، بل تحولت إلى سلوك متهور يهدد سلامة الجميع. مع انتشار وسائل التنقل الحديثة وعلى رأسها السكوترات الكهربائية الكوركينيت، أصبح الطريق مساحة مشتركة تتطلب وعيا مضاعفا ومسؤولية أكبر. لماذا نطرح هذا الموضوع اليوم؟ هو اليوم العالمي لهذه الأجهزة. يأتي اليوم العالمي للكوركينيت ليذكرنا بأن هذه الوسيلة رغم بساطتها وسرعتها تحتاج إلى ثقافة قيادة تحترم القانون وتحمي الإنسان، فبين لحظة اندفاع وقرار غير محسوب قد تتغير حياة كاملة. لنجعل من هذا اليوم محطة للتفكير، كيف نقود هذه المركبات، هذه الوسائل، كيف نحمي أنفسنا والآخرين، كيف نحول الشارع من ساحة خطر إلى مساحة أمان، والسؤال الأكبر، هل هي هدية مناسبة لأطفالنا أم أنها تجلب معها في كثير من الأحيان الخطر الأكبر لهم؟ صباح الخير.

أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا بيت العيلة، برنامجنا، فريق عمل برنامجنا يرحب بكم، زملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد البرنامج، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. الكثير من مواضيع تنتظرنا بإطار برنامجنا، منها رح نحكي عن موضوع شيق، أوقات الركود الاقتصادي والأزمات تشتري النساء مكياج بشكل أكبر، والسؤال لماذا؟ تقوية عضلات الرقبة أصبحت يعني من أهم الأمور في عصر الشاشات، سنتحدث لمعالج طبيعي حول هذا الموضوع. قصة تحولت من مأساة عائلية إلى ثورة مجتمعية في مجال التوعية الجينية. سنكون مع ممرضة شجعت الأزواج على إجراء فحوصات وراثية قد تنقذ حياة أطفالهم، واليوم تم اختيارها ضمن 26 ممرضة وممرض متميزين في إسرائيل لعام 2026. سنكون مع منال جربان. إذن هذا وبعد في بيت العيلة، مواضيع عديدة، مجالات متعددة سنطرحها من خلال المقابلات والأخبار. حتى الواحدة، نتمنى لكم كل الخير، أوقات ممتعة ومفيدة. أهلا بكم.

0: 11 و16 دقيقة الساعة باستوديوهات الشمس. كمان شوي بعد الإعلان رح نحكي عن ظاهرة غريبة. في أوقات الركود الاقتصادي والأزمات تشتري النساء مكياج روج على سبيل المثال بشكل كبير وأكثر من المعتاد. لماذا؟ كيف نفسر هذه الظاهرة؟ بعد الإعلان رح نتابع.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب8 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
9: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة

0: أقرب سيتي مول أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. الموضوع المقبل جدا مثير، أوقات الركود والأزمات الاقتصادية وأيضا الأمنية تشتري النساء مكياج بشكل أكبر. الدراسات تثبت بأن نتيجة الحرب الآن الأمريكية الإيرانية هناك يعني ارتفاع ملحوظ في بيع مثلا المكياج، منتجات المكياج والروج بشكل كبير، ويعني ما يسمى بليبستيك إفكت. هذه الظاهرة معروفة منذ سنوات ومنذ القدم، مثلا بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة زادت أيضا مبيعات يعني الروج بشكل كبير، ومن هنا يعني جاءت تسمية هذه الظاهرة الاقتصادية. كيف نفسرها وما معنى ذلك؟ دعونا نرحب بمراقبة حسابات ومحاضرة ومستشارة مالية وتنظيمية دينا نجم. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك. أهلا.
0: نحيك. زي ما ذكرنا يعني هذه الظاهرة ليست بجديدة الآن، يعني تظهر يعني مع الحرب الأخيرة، ولكن نتيجة أزمات من هذا النوع فجأة نرى بأن هناك ارتفاع ملحوظ في مبيعات المكياج والروج وما إلى ذلك، ونفهم بأنه يعني هذا نوع من دليل لهذه الأزمات. كيف يفسر هذا العلم؟
1: في علم جدا يعني واسع ومعروف لكل موضوع الاقتصادي السلوكي اللي بفسر لنا انه احنا بطبيعتنا البشرية مش كل قراراتنا الاقتصادية هي منطقية وعقلانية كيف ما كانت النظرية السابقة اللي هي الاقتصاد الكلاسيكي او التقليدي، انما في هنالك امور تانية اللي بتأثر على قراراتنا مثل مشاعرنا، البيئة المحيطة فينا، تجاربنا السابقة، هيك ما بتاخذ جزء في اتخاذ القرار تبعنا، ولهيك بالاخر بيكون قراراتنا هي مش دائما 100% عقلانيه، انما بسموها العقلانيه المحدوده. فبهاي الاوقات تحديدا بالازمات الاقتصاديه بنشوف انه كل المشاعر السلبيه تاعتنا يعني تطفو على السطح، ان كان موضوع التوتر، موضوع الخوف، موضوع عدم اليقين. فبنحاول نغطي هاي هذا الشعور ونعوضه بمشتريات اللي هي ممكن تعطينا شوي غير هذا الاحساس انه عم نعيد التوتر لانفسنا.
0: ويعني أحد التفسيرات هو يعني أنه عمليا التعويض عندنا نسميه يأتي مثلا بواسطة روج أو يعني منتجات مكياج، السبب أنه نسبيا يعني وليس بثمن عالي، بدل يعني من فستان على سبيل المثال تكتفي ممكن المرأة بروج. هل هذا يعني أيضا تفسير منطقي لهذه الظاهرة؟
1: في كمان يعني نظرية أخرى اللي بسموها المحاسبة الذهنية أو المنتل أكاونتينج، اللي هي كل موضوع كيف الناس ما بتطلع على الأموال، يعني الشكل ليس هو شكل في مناحي معينة من الأنواع المختلفة بالمصاريف. مثلا يعني كيف مثلا هيك عائلة بتقسم لدوارير حسب نوعية المصروف، سيارة أنا بعرف إن هي بتنحط في جدول معين هي بتكلفني غالي، السفر كذلك الأمر، فبالتالي بتقسم أنواع المصروفات تاعتها براسها حسب كل نوع مصروف ومصروف. فمن ناحية إنه بالأزمات شو اللي بيصير معانا، كل الجوارير هاي اللي بتكون اللي بتأدي لمصاريف باهظة زي السفر أو شراء سيارة بتتسكر عنا وبتنفتح عنا الجوارير اللي فيها المصروفات القليلة نوعا ما اللي ممكن يعني أسمحها لنفسي، منها الروج وكل هاي الأمور، أو ممكن أنا عارفة فنجان قهوة فبصير أقول

0: أوكي أنا بصح موجود في أزمة اقتصادية معينة، لكن أنا بسمح لنفسي أنه أجي أشتري أنا عارفة الليبستيك أو الروج اللي حكينا عنه بقدر معين من المال اللي هو ما بيأثر علي كتير، أو فنجان قهوة برا اللي ممكن يكلفني 10 شيكل، بس تمام أنا بسمح لنفسي. فالموضوع هو كمان كيف أنا بنظر على للأموال، أنا بقسمها يعني عندي الشاكل بالروج مش زي الشاكل بالمصروف اللي هو أعلى.
1: هل عندنا هذه الظاهرة جندرية يعني حصرا على النساء، أم أن للرجال أيضا حصة خاصة؟
0: أي أعتقد بهذا يعني أول شيء صحيح، في طبعا في بعض الأبحاث
1: مش المكياج، طبعا نحكي بشكل عام، يعني هناك هل يجد الرجل مثلا في موضوع آخر يعني مقتنيات بسيطة اللي ممكن تكون تعويض؟
0: اولا اكيد في الابحاث اثبتت انه في هنالك فروقات واضحه بين النساء والرجال بكل ما يتعلق بالمصاريف بهذا المحل. فطبعا في عندنا انواع مصاريف معينه محدده عند الرجال هي ما بنشوفها عند النساء، زي كل مصاريف الالكترونيكا والالكترونيكيات، تمام، بنشوف تكنولوجيا بنشوف انه عاد في عندنا اكثر عند الرجال من النساء. لكن مما لا شك في اللي تعال نقول القانون العام بهذا المحل بوقت الازمات بشكل عام كان الرجال او النساء، احنا بالاساس بيكون هو من اجل المشتريات الكبيره وبنترك ميزانيه صغيره للشعور بالراحه النفسيه. فان كان النساء هي بتشعر بالراحه النفسيه انها باقتنائها الروج، الرجال يمكن باقتنائها شيء اخر.
1: طيب لو حكينا ايضا يعني دعينا نقول عن يعني الترويج أيضا في نفس الفترة، يعني هل تستغل مثلا الشركات المنتجة للمكياج أو لأمور من هذا النوع فترات ركود لمبيعات أكبر بطبيعة الحال؟
0: 100% هذا السيف ذو حدين بنسميه. المستهلك أول شغل المهم نفهم، المستهلك هو الحلقة الأقوى بكل اللعبة الاقتصادية، هو اللي بقرر بالآخر يشتري أو ما يشتري. بس الأكيد أنه كل هاي الشركات التجارية هي بتعرف وين نقاط الضعف تبعتنا، بتعرف وين طريقة أو النمط التفكير الخاطئ تبعنا بتستغله لحتى ترفع من المبيعات. هي بتعرف أن إحنا بهاي الفترة في شيء معين بحركنا، في المشاعر السلبية بتسيطر علينا، فبتحاول أنه أوكي كيف أنا بقدر أستغل هاي نقطة الضعف لحتى أقدر أروج المنتجات بتاعتي بطريقة أذكى. لهيك أنا دائما بقول إنه الخطوات الأساسية إحنا كمستهلكين بغض النظر وإن إحنا بأي أزمة موجودين، الأكيد إنه إحنا لازم نعرف شو المشاعر اللي عم بتحركنا. هاي في إشي اسمه إدراك الشيء 50%.
1: وخدش على فكرة يعني دعينا نقول هذا يميز المستهلك يعني العادي، هذا الإدراك بأنه هناك مشاعر خفية باطنية عميقة تحركه نحو الشراء.
0: 100% احنا دائما بنقول انه ما تهربوا من هاي المشاعر ولا تحاولوا حتى تحاربوها، بالعكس تماما افهموها تقبلوها عيشوها مش غلط. وانا دائما بقول ما بنمنع الشراء هاي بميزانيات صغيره، انما يكون في هنالك نستبدلها بشراء واعي اكثر.
1: يعني زي ما في اكل عاطفي في شراء عاطفي عمليه.
0: طبعا 100% هاي اللي مشاعر هي بتحركنا وهي اللي عم بتقرر عنا وهي اللي عم بتقود قراراتنا. فباللحظة اللي احنا بنعرف هاي المعلومة احنا عمليا اللي بنسيطر على الامر اكتر. كيف؟ حسب الاحتياجات تاعتنا. دايما بنقول لما نشتري شغلة معينة بكفي وقفة لحظية مع الذات نسأل حالنا هل انا بحاجة ولا رغبان، وهل مشاعري هي اللي عم بتقودني ولا انا اللي عم بقود الشراء تبعي. فالكل الموضوع يتمحور حول الشراء الواعي.
1: وكون تحدثنا عن دعينا نقول الأفضليات وسلم الأولويات في الشراء، إلى أي مدى بالفعل يعني اليوم نحتاج لإعادة النظر في هذا التنظيم في الأولويات نتيجة يعني ما يدور من حولنا من أزمة اقتصادية عالمية ومحلية ونحن على أعتاب عيد، كيف نقوم بذلك؟
0: أولاً شكرا لسؤالك. أنا دائما هيك بندد وبقول ما تنسوش موضوع السلم والأولويات وموضوع الميزانية، بغض النظر إحنا بأي وضع موجودين، أزمة اقتصادية أو غيرها، أو حتى بأي مات اللي إحنا مرتاحين تعال نقول اقتصاديا ماليا واللي بدك إياه، لكن مهم جدا يكون في هنالك سلم أولويات، وعلى أساس يكون في عنا خطة مالية ويكون في عنا ميزانية محسوبة وعارفينها مسبقا لكل نوع ونوع من الصرف. ليش؟ لحتى نقدر عن جد نتجاوز أي أزمة مالية إحنا ممكن أنها تواجهنا، بالذات الأزمات إنه إحنا كل الوقت في عنا كمان غير الأزمات، عنا فترات اللي هي كمان بتحتم علينا يكون في عنا حساب الميزانية. أنا عارفة الأعياد، دخول المدارس، العطلة الصيفية، كل هاي الأحداث هي بتحتم علينا نكون عندك حاطين خطة مالية مسبقة حسب سلم أولويات. وبرجع وبعيد، كل عيلة تختلف عن الأخرى، لهيك كل واحد عن جد يكون في عنده الحساب الخاص اللي هو حسب احتياجاته وحسب الرغبات تاعته.
1: نعم، كل الخير نتمنى لك وللجميع. بطبيعة الحال دينا نجم، شكرا.
0: شكرا،
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

بعد الإعلان رح نتابع بيت العيلة وعنا ضيوفنا في استوديوهات الشمس من مدرسة القصل في الناصرة. سنستضيفهم في الاستوديو لنستمع أيضا لانطباعهم عن زيارة لإذاعة الشمس وعنهم بطبيعة الحال وعن المدرسة. تابعونا.

العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب

0: غازي او سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحمل حتى 27.50. خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي.
2: الشمس دائما.
3: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

رجعنا تبع بيت العيلة لاحقا سنتحدث عن موضوع هام، تقوية عضلات الرقبة، عصر الشاشات. يعني يأتينا بألام الرقبة، ويعني الكثير من أبحاث تثبت ذلك. سنتحدث مع معالج طبيعي حول هذا الموضوع، وأيضا في الساعة الثانية ستكون معنا ضيفة منال جربان، ممرضة ونالت يعني جائزة واختيرت ضمن 26 ممرضة وممرض متميزين في إسرائيل لعام 26. السبب هو الثورة المجتمعية التي يعني قادتها للتوعية الجينية، شجعت أزواج على إجراء فحوصات وراثية قد تنقذ الحياة، وكل هذا يأتي على خلفية مأساة عائلية سنتحدث إليها حول هذا الموضوع. كمان شوي ضيوف في استوديوهات الشمس من مدرسة القسطل. قبل هذا الأغنيات.

0: نحييكم مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان. 11 و41 دقيقة أسابيع استوديوهات الشمس زي ما وعدناكم. معنا اليوم ضيوف في الشمس رح نسألهم الكثير من أسئلة ومع هناك جهاز جدا جدا مثير رح نتعرف عليه من خلال مسابقة أجريت مؤخرا في علم الأثار. رح نحكي عن هذا الجهاز اللي من الممكن أن يضمن بقاء الكثير من أثار تاريخية في بلادنا والعالم. وخلينا نرحب بالضيوف نادرة عبد الباقي. تحياتنا نادرة.
1: أهلا وسهلا.
0: شوي ورح نفتح كل الميكروفونات هيك حتى نسمعكم كلكم. كيف حالك يا نادرة أولا؟
1: الحمد لله
0: ممتاز. ومينا مرعي.
2: أهلا وسهلا.
0: تحياتنا مينا. لين سليمان.
3: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. وجود عبد الفتاح. أهلا وسهلا. الكل مسموع هيك الزملاء في الإنتاج أكيد بأكدوا لنا. وهيك خلينا نبدأ يعني أولا هيك انطباعكم الأول نادرة. شو جيتوا تعملوا في الراديو؟
1: إحنا قررنا بأنه بعد فوزنا في إيش اسمه تأثير. إحنا قررنا نأثر على العالم بحثنا.
0: طيب مين اللي منكم راح تشرح لنا عن البحث وعن الجهاز؟
1: كلنا راح نشرح بس كل شيء.
3: احنا كنا مشاركين مسابقة FLL. هي مسابقة ابتكار. كان مطلوب منا انه احنا نخترع اختراع اللي هو يحل احد مشاكل بيواجهوها الحكرين بحثين الارخيولوجي.
0: فاحنا علماء الاثار.
3: علماء الاثار. فاحنا ما كناش نعرف عن شو بدنا نحكي. فكنا نقرا بالانترنت. كنا نقرا كتب اللي هي عن اثار قديمة. وكنا كمان نطلع جولات أماكن أثرية زي بسان وصفوري.
0: حلو.
3: كنا نشوف أثرات قديمة.
0: عادة يعني نجاح جهاز أو اكتشاف جديد هو يعني من يأتي من مشكلة. مزبوط. شو المشكلة اللي أنتوا حاولتوا علاجها؟
3: إحنا شفنا إنه في حيطان قديمة بتكون قاعدة تنهد. إحنا شفنا إنه هيك كمان هي مش بس حياة الباحثين الأثريين هي بتتعرض للخطر، إلا كمان هذول الحيطان الطريقة اللي كانوا يتأكدوا فيها إذا رح يقعوا كانت بإن يحطوا معجونة خاصة عليهم بالفتح.
0: نعم.
3: الثقوب اللي بتكون فيها.
0: وبطبيعة الحال هذه المعجونة يعني اصطناعية ومن الممكن يعني ضر بقيمة الموقع الأثري. مزبوط؟
1: نعم.
3: مزبوط. احنا شفنا انه هي قاعدة بتخبي اجزاء من قصة الحيط وغير انها بتخرب شكله. فعشان هيك احنا اخترعنا جهازنا اللي هو بنحطه بهاي الثقوب وهو يعني بيجيب معلومات حسب الحساسات اللي فيه، بعطينا معلومات اذا رح يصمد ولا بيصمدش، عشان اذا بيصمدش ساعتها نتدخل.
0: حلو. طيب يعني طبعا احنا كوننا راديو يعني اللي بيتابعنا الان ما شايف الجهاز. مين هيك حابب يشرح اكثر عن الجهاز كيف مبني وشو بيميز هذا الجهاز؟
2: طيب جهازنا ببدايته جربنا انه نحط حساسات بدون العلبة. فروحنا على صفوري جربنا الحساسات، اكتشفنا انه هي ممكن تتأثر من كتير عوامل خارجية مثل الحم، مثل الحيوانات، مثل المطر كمان. فاحنا كلنا اجتمعنا فكرنا بحال انه شو ممكن يكون الحال انه نحمي هذول الحساسات. اجمعنا انه ممكن نعمل علبة اللي هي تحمي الحساسات من اي عوامل خارجية. فاحنا علبتنا او جهازنا مبني من حساسين اثنين اللي هو حساس اهتزاز وحساس البعد. حساس البعد بيقيس من خلال الموجات الصوتية، أما حيشان الاهتزاز

0: الجهاز بقيس هزة الحيط.
1: يعني هذا الجهاز يوضع على الجدار مثلا أو المبنى،
0: على الثقب،
1: على الثقب، وبقيس يعني اللي ذكرتيها اهتزاز و شو كمان؟
0: البعد.
1: البعد. طيب ويعني كيف يعمل؟ فهمت انه في له شاشه تعمل بالطاقه الشمسيه، مزبوط؟
0: صحيح. طيب بدايه هدول الحساسات بجمعوا المعلومات اللي اخذوها من هزه الحيط. هدول المعلومات بتروح على نظام التنبؤ اللي هو مريخ نبوي. بتروح على مريخ نبوي، مريخ نبوي بتتوقع وانت ممكن انه يقع الحيط وانت لازم نتدخل. المعارخ النبوية بتعطي إشارات للنورات متساف اللي هي المصباح، وأنت لازم يضوي أخضر اللي هو أمان، وأنت لازم يضوي أحمر اللي هو الحيط بخطر.
1: جميل. مين حابب يضيفك يعني معلومة ثانية؟
2: أنا رح أضيف. أول إشي، إحنا بعد ما قدمنا هذا البحث اللي حكت عنه زميلتي توجهنا للمسابقة وفزنا بالمرتبة الثانية بالأليفوت. الأليفوت هي عبارة عن أحسن فرق موجودة، إحنا أخذناها المرتبة الثانية. وتجمعنا بعد فوزنا الكبير وبعد فخرنا، قررنا نضيف عدة أشياء على البحث ونطوره. أحد اقتراحاتنا كانت 3 اقتراحات، إنه نحط صوت مزهير للناس أو
1: يحذر
2: الناس، ولوح سولارة اللي هو طاقة شمسية، وحيشان جايرو. حيشان الجايرو هو اللي بقيس ميلان حسب المحاور.
1: نعم.
2: والتاسولارة اللي هي بتاخد طاقة الشمس وبتحولها لكهرباء عشان تعبي البطارية، لأنه إذا إحنا استعملنا بطارية كهربائية ساعتها الكهرباء هاي اللي بحركوها والفحم الحجري رح كتير يأذي بالبيئة، فإحنا نحاول إنه نحافظ عليها للبيئة.
1: ومن الممكن كمان تولد يعني نوع من حرارة، صحيح؟ يعني اللي مثلا يعني. طيب لو سألنا أيضا، يعني جود ما سمعنا لحد لسه، هل هناك جهاز مشابه يعني كان قبل هذا الجهاز؟ في جهاز اللي بيستخدموه علماء الأثار؟
2: ما هن ما كانوش يستخدموا أجهزة، هن طلبوا منا أنه احنا عن طريق التكنولوجيا الموجودة عنا أنه نحاول نساعدهم بهاي المشكلة. هن كانوا يستعملوا معجونة معينة اللي هي اسمها البلاستلينة. هاي البلاستلينة كانوا يهطوها على الثقوب تبعون الحيط، وكانوا إذا كانت تتأثر أو كانت تتميل أو كان يصير فيها إشي فاني يعرفوا بأنه هو صار بده تقوية. بس عيتها بطوله تقوية اللي هي بطانه إلى آخره،
1: اللي بطبيعة الحال يعني تضر بمنظره وبطبيعته وما إلى ذلك. طيب لو يعني سألناكم هيك يعني بعد هذا الجهاز المثير كيف كانت الردود عند علماء الأثار، خاصة أنه يعني اعتمدوا على المعجونة واليوم عندهم جهاز اللي هو بطبيعة الحال ممكن يكون دقيق أكثر ويعني مجدي أكثر في عمل علماء الأثار، كيف كانت الردود يا جود؟
3: البحث هذا أعطانا الفرصة على التفكير خارج الصندوق وعلمنا أن الإبداع ممكن بالتعاون، وإحنا بنشكر مديرة المدرسة دكتور سيرين مجال كنانة، وبنشكر دكتور وليد أطراش وأستاذ طلال زعبي، وبرضه نشكر مهندس عبدالله سكران.
0: بالإضافة لسؤالك، أنت سألت كيف كانت الردود، الردود كانت جدا إيجابية من خبراء البناء، إن كان من حكريم الأرخيولوج نفسهم حكوا انه عن جد هذا الاشي بيساعد وله عوامل ايجابيه اكثر ما له عوامل سلبيه.
1: كثير حلو. طب ويعني لو هيك طبعا تشكرنا الكثير من طواقم مدرسيه اللي اكيد وجهتكم ل يعني اختراع جهاز من هذا النوع، شو احتجتوا يعني من ناحيه يعني مراحل تطوير هذا الجهاز؟ يعني اي امور مثلا اضفتوها لمعلوماتكم، اي مواضيع تعلمتوها، شو كيف كانت يعني مسيره الوصول لجهاز من هالنوع؟
4: إحنا ما كناش نعرف كيف نستخدم أصلاً هاي الحساسات، فروحنا ساعدنا عبدالله سكران، الأستاذ عبدالله سكران ساعدنا إننا نفهم كيف
1: اللي هو مهندس، صحيح؟ يعني خبير هندسة.
4: صحيح. ساعدنا بإننا نفهم كيف هاي الحساسات بتشتغل، وساعدنا كمان بالتطوير وبإنه كيف إحنا نبنين وكيف نبرمجهن وهيك.
1: طيب إسا يعني لو بعنا هذا الجهاز بمليون دولار كيف راح تتقسم الأرباح؟ المعلومات مش سامعات يعني بتقدروا تحكوا بحرية. مين صاحب الفكرة؟
2: كلنا إحنا كفرقة كلنا بلشنا نقترح، كل واحد اقتراح،

0: يعني احنا هاد مش هيك صار خبط لزق انه خلاص اخذناه هاد الفكره. هو كان عده مراحل. اول اشي لما رحنا زرنا بسان شفنا عدة مشاكل. لما استشرنا كمان الحكريم قالوا لنا انه في احد من المشاكل الموجودة الطبقات الارض, بانهم يقدروش يلاقوا اذا بحفر بطبقات الارض ممكن انه يخربوا الاشياء موجود تحت الارض. وفي كمان كانت انه التوثيق, لما كان الحكاري يروح يبحث كان يلاقي صعوبة بانه يوثق الاشي اللي لكه. إسا احنا اكتر اشي حاولنا نبحث لما شفنا انه تخريب الحيط
1: اكتر اشي
0: فحسنا انه خلص صار اشي
2: مهدد, انه من المفروض يعني يكون في مساعدة وإلا رح يوقع. مزبوط. طيب جربتوا يعني في الميدانية, ذكرتوا مثلا بيسان, جربتوا يعني الجهاز هناك وكان النتائج اللي
0: احنا اللي تبعنا كبير. إسا احنا اذا نيجي بالواقع السكوب هدول بيكونوا كتير صغار, فجهازنا بيقدرش انه نحطه فيه, لانه احنا اذا بدنا نيجي ناخذ في حيشانيم صغار واحنا بنقدر نعمله صغير, بس هذا بكلف مصاري كتير, فاحنا عشان الطلاب صغار بنقدرش هذا الاشي. فاخترعنا عملنا صنعنا من كركر وإشياء اللي هي مواد بسيطة حيط عشان نجربه ونشوف إذا بشتغل.
2: وقلنا أنه قمت في جولة أيضا في مدينة الناصرة, كمان فحصت هناك مباني أثرية. وين كنتوا؟
3: رحنا على كنيسة البشارة فحصنا, رحنا على عين العذراء برضو شفنا أنه هن بنينه على شكل قوس ممكن نقول, اللي هو في المركز في الحجر اللي هي بتمسكه. فإحنا بالآخر المباني الأثرية القديمة هي بنائها أفضل من الجديدة. فإحنا بس منزيد عليها بطون وبس منزيد عليها كل المواد هاي هي ممكن أنها تتأثر وتقع.
2: ويعني في شو وجدتوا مثلا في الناصرة, كيف كانت المباني؟
3: المباني كانت هي يعني أغلبها كانت قديمة, ما كانوش مدخلين فيها. وإحنا كمان لما رحنا هناك قابلنا ناس اللي هني صالهن من زمان بيشتغلوا بهذيك المناطق وساكنين كمان بهذيك المناطق, فإحنا سألناهن كيف بيكون شعورهن لما إحنا لما الحكريم بيجوا بحطوا هاي البلاستيلينا والبطون على هذول الحيطان وشو بحسوا. حكولنا إنه هني بيشوفوا إنه هيك هي بتخرب قصتهن, كثير أجزاء من قصتهن بتنخفي وبخرب شكلهن.
2: جميل.
3: زينا
2: يعني في نوع من تشويه لهذه الأثار.
3: صحيح.
2: طيب نحن يعني بدي يعني إذا سمحتوا تحكوا لنا كمان هيك عن شعوركم أنتوا اليوم بتمثلوا مدرسة القسطل في الناصرة بعد إنجاز من هذا النوع والفوز في المسابقة, كيف كان هيك يعني شعوركم وهيك تلخصوا لنا هالتجربة؟
3: شعوري كثير بفخر إنه إحنا قدرنا وإحنا طلاب صغار ممكن نقول إنه نوصل لهاي المرحلة, وكمان إنه إحنا يعني كطلاب وبعدنا بالمدرسة الابتدائية قدرنا إنه نصنع هيك جهاز مساعدة معلمين وحكريم ساعدونا بإنه نصنع جهاز اللي هو بيقدر يساعد الناصرة اللي هي بلدنا.
0: وبدي أضيف أخرى أشي كمان, إنه إحنا اللي تعلمناه مش بس بإنه إحنا عملنا بحث, احنا اللي تعلمناه كمان انه احنا كنا ايد واحدة. صح. احنا منعرفش بعض, يعني انا زمان ما كنتش اعرف ليه, ما كنتش اعرف مينا.
2: يعني اشتغلتوا كفريق عمل؟
0: طبعا احنا اشتغلنا, وكمان احنا كنا مش نفس الاجيال, يعني مثلا في عنا خامس في عنا سادس. فاحنا كيف اجتمعنا مع بعض هذا هو فخر لحاله.
2: وراح نشوف اختراعات جديدة كمان بعد هذا الجهاز
3: ان شاء الله.
2: مين منكم يعني راح يروح لهذا الاتجاه, مثلا هندسة البرمجيات والميكانيكيات, شو رأيك يا جود؟
4: أنا
2: راح تروح لهذا المجال؟
4: اه.
2: عجبك يعني موضوع تطوير أجهزة ويعني اختراع أجهزة من هالنوع؟
4: اه.
2: ممتاز. بدنا نتمنى لكم طبعا كل خير. قبل ما ننهي حديثنا, أول شيء كثير سعداء بإنجازكم, وبالفعل يعني فخر واعتزاز إنه فيه يعني طلاب وإنجازات اللي ممكن تكون حتى على مستوى عالمي, وهي يعني إشارة أيضا للمعلمات في الخارج, يعني يعطيكم ألف عافية. ونأمل بأنه يتم يعني تبني أيضا هذا الجهاز من قبل الشركات وتطويره عالميا. بدنا يعني هيك كلمات أخيرة اللي حابين توجهوها لمين بتشكروا, ويعني تجربتكم هيك بتلخصوها, تفضلي يا نادرة.
0: أول إشي أنا بشكر كل المعلمات الموجودين معنا, المعلمة ريما سعدة, المعلمة شيرين عمران, والمعلمة نورما كتورة,
3: كمان مديرة المدرسة تبعتنا إنها هي اعطتنا هاي الفرصة بإننا نشترك بهاي الدورة بهاي المسابقة.

0: إن نخلي يعني نحسن من حالنا ونخلي حالنا نفكر خارج الصندوق. وكمان الأستاذ عبدالله سكران المهندس، وكمان الباحث اللي كان أحد مكتشفي صفوري الأستاذ طلال
1: جود. كلمة أخيرة
2: طبعا كيف حكت هي، البحث هذا أعطانا الفرصة على التفكير خارج الصندوق، وتعلمنا منه أنه الإبداع ممكن بالتعاون.
1: جميل جدا. ولين كلمة أخيرة. مينا آسف.
3: منشكر كل اللي ساعدنا في هذا المشروع، ومنشكر كل حدا ساهم في تطويره، كل حدا ساهم في دعمه.
1: نتمنى لكم كل الخير. كما مرة تحية لطاقم المدرسة، مدرسة القصر في مدينة الناصرة، نادرة عبد الباقي، مينا مرعي، لين سليمان، جود عبد الفتاح. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله نشوفكم من أهم المخترعين مستقبلا. تكون ألف عافية.

اختراع مثير من مدرسة القسطل في مدينة الناصرة. رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس انتصاف النهار، من بعد رح نتابع بيت العيلة بجزئه الثاني. كونوا معنا.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سوداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سوداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أهلاً وسهلاً مرحبا
6: في تمنا أصل الكهرباء.
7: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار تحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، سموديت كرا، أنظمة المغناطيس، بروفيل مغناطي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة، مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
8: تمنا نبقى الكهرباء.
6: تمنا أصل الكهرباء.
7: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في 37 من عمره بجروح خطيرة بعد سقوطه من علو أثناء

0: داخل مصنع في المنطقة الصناعية كريات ملاخي. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى شمير أسافاروفي لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة آخر وفقدان 2 في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر صير. بدورها أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرة تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة دبل جنوب لبنان وحقق إصابات مؤكدة. حطم مستوطنون صباح اليوم عددا من شواهد القبور في مقبرة الرشيد شرق محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن المقبرة مسيجة وتحتوي على 3 آبار مياه ومبنى مخصص للصلاة. وافق القضاء على تقليص جلسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بقضايا الفساد الموجهة ضده بادعاء ارتباطه بجدول أعمال أمني سياسي. وفي السياق أفيد بأن نتنياهو عقد مساء أمس اجتماعا للكابينت المصغر لمناقشة احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران. أعلن وزير المالية بتسلال سموتريتش أنه سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا وصفه بالهام. هذا وتشير آخر الأنباء المرتبطة بسموتريتش أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى استصدار مذكرة توقيف بحقه وبحق مسؤولين إسرائيليين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. قال مسؤول إيراني إن طهران شددت في مقترحاتها الأخيرة على حق إيران في تخصيب اليورانيوم والتمتع بالحقوق النووية السلمية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، بالإضافة إلى رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أعادت فتح وتشغيل عشرات المواقع الصاروخية، كما قامت بنقل منصات إطلاق الصواريخ إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال في المنطقة. كما أشارت التقييمات إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي التي كانت تمتلكه قبل الحرب بما يشمل الصواريخ الباليستية. تواصل القوات البحرية الإسرائيلية اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة نحو قطاع غزة في مياه البحر المتوسط. وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي، سيطرت البحرية الإسرائيلية حتى الآن على أكثر من 40 سفينة واعتقلت أكثر من 300 ناشط. وأضاف المصدر أن القيادة السياسية لم تقرر بعد مصير النشطاء المعتقلين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، كما تخف وطأة الحر وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى البرودة مع احتمال هطول أمطار خفيفة في شمال البلاد. في القدس 25 درجة، الجليل أعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: في كل مكان تتابعون الشمس، نحييكم مستمعتنا مستمعينا. رجعنا نتابع بيت العيلة، الجزء الثاني يستمر حتى الساعة.
1: اختراق طائرة معادية. الغجر، ادخلوا للمنطقة الآمنة.
0: استمعتم إذن التعليمات من الجبهة الداخلية في الغجر، الدخول للمناطق الآمنة. اختراق يبدو من يعني الحدود الشمالية. سنوفيكم بطبيعة الحال بالمستجدات كمان شوي. حتى الواحدة، برنامجنا خليل حداد وابتهال حسن في إعداده، عدي ياسين في الإنتاج، معكم إيال حميد حديد. الكثير من المواضيع تنتظرنا، منها أيضا ضيوف في الاستوديو. سنستضيف اليوم ممرضة.
1: اختراق طائرة معادية. مجد الشمس، ادخلوا للمنطقة الآمنة.
0: مجد الشمس إذن، ومسبقا كانت هناك الغجر، الدخول للمناطق الآمنة. هذه تعليمات القيادة، قيادة الجبهة الداخلية. إذن زي ما ذكرنا راح تكون معنا ضيفة في الاستوديو، ممرضة اختيرت ضمن 26 ممرضة وممرض متميزين في إسرائيل لعام 2026. راح نحكي عن قصتها، كيف حولت المأساة العائلية إلى ثورة مجتمعية في مجال التوعية الجينية، لاحقا في بيت العيلة. أهلا بكم.

0: الموضوع المقبل هام جدا، ألم الرقبة. لماذا؟ لأن يعني العدد هائل من الناس يعاني من ألم الرقبة، يبدو نتيجة الاستخدام المفرط للشاشات عن الموضوع وتقوية عضلات الرقبة. نريد نرحب بمدير المركز العلاجي ناية سنتر في أم الفحم، المعالج الطبيعي أحمد خالد. أهلا بك. نحييك. بالفعل يعني الشاشات المذنب الأول،
1: الشاشات وتغييرنا في طبيعة حياتنا الحديثة.
0: عادة يعني ما هو المسبب المركزي؟ يعني كيف نصل لوضع أنه هناك ألم في الرقبة؟
1: ألم الرقبة اليوم بتحدث بسبب ضغط زائد أو الحمل الثقيل الزائد على جسمنا، والناحية الأخرى نزول الجسم أو الرقبة إلى الأسفل في كثير من الحالات.
0: يعني
1: هو المسبب الأساسي شاشات الهاتف.
0: ويعني هو يعني السبب هو النظر عمليا أو يعني وضعية إنه الرقبة منحنية للأمام، صحيح؟
1: للأسفل. صحيح،
0: في زاوية اللي هي يعني من المفروض أن تكون، دعنا نقول مش لها وقت طويل وإنما يعني قصيرة المدى. يعني الرقبة تعرف الانحناء ولكن مش لهاي المدة، صحيح؟
1: صحيح 100%.
0: يعني السؤال، هل هناك يعني إمكانية لتقوية الرقبة كون إنه لا نستطيع منع الشاشات اليوم؟
1: طبعا احنا بنحكي عن تقوية عضلات الرقبة الموجودة عندنا. التقوية بتكون من خلال تمارين اللي بتناسب العضلات نفسهم، فإما بتكون بشكل منتظم عن طريق الحفاظ على وضعية الجلوس صحيحة، أو في تمارين اللي هي مختصة، إما تمارين الإطالي والتمدد، أو التمارين اللي بتكون عن طريق تقوية العضلات بالمقاومة.
0: نعم.
1: تمارين المقاومة.
0: نعم. وهذه التمارين فقط للرقبة أم أن الرقبة متصلة بطبيعة الحال بالعمود الفقري بالظهر؟ يعني هل هناك نحتاج لتمارين أوسع لضمان تقوية الرقبة؟
1: المفضل ان نبعد الرقبة عن العمود الفقري، فاحنا التمرين لما نقوي عضلات الرقبة بنعملهن لوحدهن.
0: نعم. عن اي تمارين نتحدث؟ يعني لو هيك طلبنا منك وصف التمارين الرياضية المطلوبة.
1: احنا لما بنحكي عن تمارين التمدد والإماطة للرقبة، بتكون بدنا ناخذ رقبة الإنسان، جسم الإنسان في وضعية الجلوس، وبدنا ناخذها إما للجنب الأيسر أو الأيمن للبني آدم، وبدنا في مسكة يدنا للخد اللي هو نعملها عملية عكسية، فهيك إحنا بنحاول نمط ونمد عضلات الرقبة إلى أعلى
0: عمليا. يعني اليد عكسيا من المفروض أن تكون، يعني الرقبة تحاول الوصول إلى الكتف واليد تمنعها،
1: واليد عكسية معاكسة. أو بدنا أو في المقابل تمرين الإطالة والإمادة الثاني بيكون في انحناء الرقبة إلى الأسفل أو إلى الأعلى، ارتفاع إلى الأعرى، شد الذقن اللي تسمى في العربي.
0: نعم. ويعني في هذه الحركات للأمام والوراء ايضا من المفروض يكون في نوع يعني من يعني قوه دفاعيه، خلينا نسميها يعني مضاده.
1: احنا هون بنحكي في للرقبه نوعين من التمارين. احنا هون بنحكي في النوع الاول اللي هو المد والامتداد للرقبه، ما بيكون في مقاومه، والنوع الاخر اللي هو المقاومه، في بيكون شد ومقاومه.
0: خديش يعني من المفروض نعمل تمارين من هالنوع؟
1: مفضل كل 15 ثانية لثلاث مرات في الجلسة الواحدة على ثلاث مراحل في اليوم.
0: ثلاث مراحل في اليوم. طيب،

0: لو أشخاص اللي عندهم أوجاع بالرقبة كمان ممكن يقوموا بهاي التمارين؟
1: هم بيكون في هاي التمارين وبيكون بتمارين إضافية طبعا.
0: أي تمارين يعني مثلا ممكن توجه الألام؟
1: كمان مرة إحنا هون في اللي أو صلى الله عليه وسلم اللي الكمية المطاط اللي بستخدمه من تنحط حوالينا الرقبة الإنسان بنظر عكس الجهة عكس الجهة والمطاط يشد للجهة الأخرى.
0: طيب نشاهد مثلا بعض التمارين اللي يعني محاولة مثلا يعني التواء الرقبة مثلا ناحية الشمال أو اليمين يعني حتى أقصى الدرجات، هل هذه التمارين أيضا صحيحة؟
1: كمان مرة احنا هنا بنحكي عن التواء للعضلي وفي بيكون في الاشي بيكون في منه صحيح وفي منه مش صحيح، نعرف وانت بدنا نعمل الحركة.
0: طيب يعني أستاذ أحمد أيضا يعني نشاهد في الكثير من الفيديوهات ما نسميه يعني بطقطقة الرقبة والرأس، ماذا عن هذا؟
1: تمام، طقطقة الرقبة والرأس نيجي الناحية، هو أمر بالمجال الطبي والطبيعي هو متواجد وهو أمر مساعد لتخفيف الآلام. ولكن من أهم الأشياء المهمة في موضوع الرقبة حتى في أداء التمارين، احنا نكون نعمل التمرين في اداء بطيء جدا لغايه انه الحركه مشان العضلات الدقيقه او العضلات العميقه في الجسم نستخدمهن. ففي التكتك احنا هنا حاليا بالخيروبراكتيكا اللي بسموها احنا من بنعمل العمليه العكسيه اللي البني ادم بدل ما هو يعمل التمارين احنا بنريح البني ادم عن طريق جسم خارجي.
0: نعم، وهناك خطوره يعني من طقطقه الرقبه؟
1: اللي بيحكي انه ما في خطوره، لا في خطوره لانه احنا هنا بنحكي عن منطقه اللي هي جدا حساسه في طقطقه الرقبه، احتمال انه لا سمح الله تزيح فقره من فقرات العمود الفقري اللي في الرقبه، ومن هنا بيؤدي الى مشاكل عصبيه او مشاكل في مشاكل اللي تتبع لها من ناحيه نيورولوجيه من ناحيه الاعصاب.
0: اخيرا لو طلبنا هيك منك يعني بعض النصائح لمن يتابعنا الان ماذا تقول لهم؟
1: موضوع الرقبه هو موضوع جدا مهم وحساس، اهم نقطه واهم مرحله واهم امر بنحكيه انه دائما نتعامل مع الرقبه حتى لما نكون في مراكز تدريب اللياقه البدنيه، انه لما نعمل منطقه الرقبه نعمل التمرين في حضر في انتباه شديد، ما نعمل الحركة مفاجئة لأن الحركة المفاجئة احتمال تعمل عندنا خطورة أو تشكل خطورة أو مشاكل. وتكمل في الأمر بتكون إنه موضوع الرقبة ما ننزل كثير في رأسنا للأسفل لأنه أحد أسباب وأهم المشاكل اللي بتصير بسبب هاي الوضعية، ونختار الوضعية الصحيحة إنها بشكل يومي.
0: نعم. قديش مهم يعني من عنا لما منشوف يعني التليفون ومنتابع هيك الرسائل وما إلى ذلك، هناك أيضا من نشاهد أفلام، يعني قديش مهم أيضا إجراء نوع من استراحة، أنا نقول يعني في أي وقت لازم يعني نتوقف عن هذا ونعيد بعض التمارين، وأيضا ليس فقط شاشات الهواتف وإنما شاشات المكتب أيضا اللي من يعمل أمام الشاشات طيلة النهار.
1: صحيح، من أجل هذا الأمر إحنا نحكي هون عن استراحة. الاستراحة هي مفضلة لكل مدة معينة مشان أشعر جسمي في التعب، أنا خلال ساعتين ثلاث بأخذ الاستراحة تاعتي وبحرك نفسي، ولكن إذا كانت وضعيتي صحيحة بيكون معي وقت أكثر. يعني إذا أنا كنت جالس في جلوس أمام شاشات كمحامي كسكرتير كطبيب حتى معلمين المدارس اليوم هم بيجلسوا أمام الشاشات في هذه الفترات اللي بتحدث، فأنا لازم تكون الشاشة في نظري في زاوية 90 بتخفف عني، فجلوسي ووضعيتي الصحيحة بتخفف عني الآلام وبتخفف عني مدة الاستراحة، لأنه في أوضاعيات اللي ما بستطيع أن أنا أخذ استراحة في الشغل، ولكن إذا أتيح مجال كل ساعتين ثلاث مفضل تكون استراحة وأنه نعمل تمارين للرقبة.
0: نعم، المعالج الطبيعي أحمد خالد، شكرا، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا جزيلا لك.
0: راح نتابع معكم مشوارنا كمان شوي.

0: بعد الفصل الإعلاني راح نتابع برنامجنا، كونوا معنا.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: دخولي بس ب 25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملي بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا 0.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
7: الشمس دائماً.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. أصلا اللي الأغنية الصوت الصافي بصوت ملحم زين ومن ثم نواصل.

12:35 دقيقة الساعة باستوديوهات الشمس. كمان شوي رح ننتقل لفاصل إعلاني. بعد الإعلان ضيفتنا في الاستوديو وصلت من الجربان، وهي ممرضة ومركزة مجال صحة المرأة في عيادة كلاليت في جسر الزرقاء. حولت منال جربان مأساة عائلية إلى ثورة مجتمعية في مجال التوعية الجينية، شجعت الأزواج على إجراء فحوصات وراثية قد تنقذ حياة أطفالهم. قصتها رح نستعرضها بعد الإعلان، تابعونا.

0: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب8.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر، أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24.90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب27.90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب29.90، وطحينة الأمير 900 جرام ب14.90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا

0: شروت عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروت العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. في الفقرة المقبلة نستضيف ممرضة ومركزة مجال صحة المرأة في عيادة كلاليت في جسر الزرقاء، حولت مأساة عائلية إلى ثورة مجتمعية في مجال التوعية الجينية، شجعت الأزواج على إجراء فحوصات وراثية قد تنقذ حياة أطفالهم، وتم اختيارها مؤخرا ضمن 26 ممرضة وممرض متميزين في إسرائيل لعام 2026. منال جربان تحياتنا، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: أطلب منك تقربي شوية على الميكروفون حتى نسمعك أكثر بوضوح.
1: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا. يعني زي ما ذكرنا رح نحكي أولا، منال بفهم أنه أنت أول ممرضة في جسر الزرقاء صحيح؟
1: نعم.

0: سكان جسر الزرقاء.
1: وكان يعني حلم طفولة يعني موضوع التمريض؟
0: مش حلم طفولة، أنا يعني ما فكرت يوم من الأيام أن رح أكون ممرضة. كنت يعني كنت حابة أكون معلمة حتى يعني، فشاء القدر أني أروح مجال التمريض، وفعلا يعني صرت ممرضة، وبحمد ربنا كثير أنه أنا صرت بهذا المجال.
1: خلينا نحكي عن قصتك منال، احكي لنا عن الاختيار، كيفك الشعور بعد ما اختاروك كممرضة متميزة في البلاد؟
0: صراحة شعور لا يوصف، إنه أنت تتكرم بعد كذا سنوات، يعني سنوات اللي إحنا بنحكي عن 25 سنة، إنك تتكرم على مستوى دولة، كوحدة يعني بدولة إسرائيل العربية من قرية جسر الزرقاء يعني
1: روعة. طيب يعني رح نحكي كمان شوية عن لاحقا عن الجائزة، ولكن خلينا نحكي عن المشروع ونفهم بأنه يعني كل موضوع التوعية بدأ من قصتك الخاصة.
0: هو الإشي مش بدأ من قصتي الخاصة، كان في بحث كان لازم يمرر في قرية بسبب إنه وجود كثير أمراض وراثية اللي هي مش معروف شو مصدرها. فأجوا باحثين من وقتها من مستشفى شنايدر وبشراكة مع وزارة الصحة أنذاك، بلش الإشي ببحث اللي هو بلش حتى بوقتها على ما أعتقد سنة 97 عن طريق الصحية.
1: أيوة.
0: اللي هي تابعة لوزارة الصحة، حاولوا يجندوا نساء حوامل اللي كانوا يجوا على الصحية ياخذوا فحوصات دم عشان يعرفوا شو الأمراض الجينية اللي ممكن النساء تكون حاملتها، وأنا ذكر حتى ما فيش اسم للمرض أو للطفرة. فلما كانت فحوصات الدم أنا ذاك كانت بتروح على حتى خارج البلاد في مختبرات خارج البلاد، ولما بلشوا أول إشي أكثر إشي كان شائع وقته الطفرة الجنية اللي بتسبب لتخلف عقلي، فكانوا ما كانش معه شو الطفرة بالضبط اللي يقدر يفحصوه عشان نمنع الأمراض، فاضطروا يعملوا البحث هذا.
1: وهذا البحث عمليا هو كان يعني نوع من بداية لحملة التوعية اللي
0: كان
1: ولكن احكي لنا منال أيضا عن القصة الخاصة.
0: القصة يعني الخاصة إنه أنا إلي أختين ذوات إعاقة سمعية، وهو الإعاقة السمعية سببها هي طفرة جينية اللي موجودة في
1: وعمليا ما كانش معروف، يعني ما كانش معروف لإلك أو للعائلة لأنه يعني هذا السبب هو وراثي.
0: لا، إحنا بعد ما كبروا ولأنه وقتها ما كانش معروف شو الطفرة الجينية، يعني قبل بمقارب 15 سنة، بس إنه بسبب الأبحاث اللي بلشنا نعملها عرفوا شو الطفرة الجينية اللي موجودة في جسر الزرقاء. هاي الطفرة بس بجسر الزرقاء مش موجودة في محل ثاني اللي كمان تعمل يعني إعاقة سمعية.
1: في إعاقة سمعية أكثر من مثلا مقارنة ببلدات أخرى في جسر؟
0: في بسبب إنه زواج الأقارب في ملان، يعني نعد من الأماكن اللي هي بالصدارة اللي في عندهم إعاقة سمعية بسبب الطفرة الجينية.
1: وهذا شو سبب لك يعني بشكل شخصي؟
0: بشكل شخصي يعني وأنا صغيرة كنت كثير أسمع يعني بالحارة بالمدرسة إنه في تنمر شوي، إنه إحنا يعني عيلة عندنا خوات مع إعاقة سمعية، كنا نسمع كثير كان يقول هاي أخت اللي ما تسمعش، ما يعني كلمات كثير كانت جارحة. ومع انه احنا بالبيت عندنا بالبيت تربينا يعني انه خواتي اللي مع اعاقه سمعيه كنا بنعتبر زي اي فرد اخر بالبيت،
1: وبالذات وهالموضوع ما سبب لهم يعني ايضا اعاقه في الكلام.
0: لا، في عندي اخت مبلا، في اخت اقل الاعاقه عندها ممكن تفهم عليها بالحكي، واخت اللي ما تقدر الا بس
1: بالاشاره
0: بالاشاره. فحتى لما جينا نتجوز أنا وخواتي يعني حتى سمعنا هاي الكلمات الجارحة إنه بدكم تتجوزوا من عائلة اللي بس بتجيب مع ناس مع إعاقة سمعية وهكذا.
1: ويعني هذا موضوع يعني وصمة يعني معروفة اجتماعيا ليس فقط.

0: مجلس الرزاقة في الكثير من العائلات. وهيك يعني أيضا يعني هون يعني أيضا تكمن يعني جزء من أهمية يعني الفحوصات عمليا اللي من الممكن أن تكتشف وجود هذه الجينات.
1: طبعا اللي كان إنه عشان تقدر تعمل توعية وتجيب الناس ينفحصوا أنت مجبور تعرف شو الطفرة اللي هي بتسبب. فهذا عمليا احنا عملناه, احنا جمعنا الناس, حاولنا نجند الناس وناخذ منهم فحوصات عن طريق ابحاث اللي نقدر ان نعرف شو الطفرة, وبعدها لما احنا بنعرف الطفرة بنقدر احنا نوعي الناس ونقدر نجي ونقدر نعمل فحوصات بشكل عام. كنا نبلش بالنساء, واذا النساء بتكون حاملة للمرض احنا بنجند الزوج وابناء العائلة.
0: ما نحكينا هيك عن البدايات ويعني الردود, يعني خديش يعني كان دعينا نقول اذان صاغية لموضوع التوعية وإجراء فحوصات من هذا النوع.
1: طبعا البداية دايما صعبة, البداية كانت صعبة, يعني مش كل واحد تجاوب. كان يعني كمان زي ما قلت لك انه كان محاول انه يجندوا الناس عن طريق الصحية, فكانت احد الصعوبات انه حتى لما جبنا النساء قدرنا نجندهن, و بس لما كانت المرأة تطلع حامل لنوع مرض معين فكان الصعب انه الزوج يتوجه للصحي اللي هي ما كان فيه بس نساء, يعني من ناحية خجل وهكذا انه يجي ينفح.
0: يعني مشكلة في الزلام يعني الرجال مزبوط.
1: فبرضه كانش توعية كافية, فقرر يعني وزارة الصحة مع احنا كنا عيادة كلالية العيادة الكبيرة ومازلنا في جسر الزرقاء العيادة اللي بتخدم فوق 80% من سكانها. فكان القرار انه تعال نشوف بلكي ان نحول الخدمة هاي ونكمل استمرارية البحث في العيادة, وبلكي قدرنا برضو انه نجند الازواج انه سهل بيجي على العيادة من انه يجي على الصحي اللي هي فيها بس نساء. ففعلا الاشي عملت هاي المبادرة وتوجهوا انا ذاك لمدير العيادة كان دكتور سامي نجار, برضو هو يعني رحب بالفكرة وطلب مني انه انا اكون يعني انه ادير البرنامج هذا. وفعلا فكان يجوا مره بالشهر كنا نجند الناس, وفعلا لما بعد ما شفنا اقبال من النساء اكثر وصلنا وقدرنا شوي شوي نجند كمان الازواج.
0: حلو. ومنال يعني خلينا نقول الفكره كانت توعيه فقط لهذه الامراض او الطفرات الجينيه الخاصه بالسمع, ام يعني لطفرات اخرى يعني من الممكن ان تكون او تكتشف في هذه الفحوصات؟
1: لا, هي بالبدايه ما كانت توعيه, لانه احنا بالاخر ما كنا عارفين شو هن الطفرات.
0: نعم.
1: يعني بالبداية كانت السنوات الأولى هي ما كانت, كان بحث لشو الطفرات اللي بتسبب الأمراض. أنت عشان تقدر توعي الناس تعمل الفحص بدك تعرف شو الطفرة, بدك تعرف شو المرض, شو المسبب للمرض. فبعد ما بلشنا أول طفرة وجدناها بجسر الزرقاء هي الطفرة اللي سببت لتخلف عقلي اسمه إمارتشالوش إمارتثلاثي, هاي الاختصار. وبعدها من بلشوا يكملوا بالإعاقة السمعية بعدها الطفرة اللي سببت للإعاقة السمعية, لأن هذول أكثر المرضين منتشرات. وبعدها كملنا على مدار السنوات كل مرة نكتشف طفرة في الجسر نفسها. اليوم بمقارب 7 طفرات جينية اللي هي موجودة بس
0: تميز فقط جسر الزرقاء.
1: نعم. نعم.
0: مزبوط؟
1: نعم.
0: ويعني خديش اليوم بتحسي إنه في وعي لأهمية هذه الفحوصات كون أنه يعني الأبحاث تثبت أنه هناك طفرات خاصة فقط في البلد؟
1: أكيد مهم التوعية, وهذا اللي عملناه. إحنا مش بس جيبنا اللي عملنا الفحوصات, بعد ما اكتشفنا الطفرات صرنا نوعي الناس بكل طريقة, يعني حتى عن طريق دكاترة النساء, طبيب العيلة برضو كثير يعني كانوا عن جد كل الاحترام إلهم كانوا يوجهوا. كمان كان كل الوقت مشاركة بيننا وبين وزارة الصحة أنه نحاول أن نعمل عدة طرق اللي ممكن تحسن إقبال الناس على الفحوصات, نسهل الإشي كيف نقدر نجندهم أنه سهل أنه يصلوا. فكان بالسنوات الأخيرة أحد الأشياء اللي عملناها أنه أنا عملت دورة عشان أعمل الفحوصات الجينية, لأنه برضو البحث كان له عدد سنوات.

0: وتوقف كبحث. فبدك انك انه الناس تعمل الفحص بالاخر، لازم تكون عندهم مصدر اللي يروح عليه مسهل. فكان انا يعني تعلمت الكورس وصرت اخذ لهم الفحوصات، يعني بيجوا عندي على العياده نفسي. يعني الناس بالفعل يعني مش لازم تسافر لمحل ثاني عشان تروح تعمل الفحص.
1: تسهيل يعني كل ما يتعلق باجراء الفحوصات. طيب خلينا نرجع شوي للاختيار كجائزه التميز، وانا فهم بانه الشهر المقبل او قريبا راح يكون هناك مراسيم خاصه في ديوان رئيس الدوله، صحيح؟
0: نعم.
1: كيف فيك تبشرتي بأنه رح تشاركي هناك؟
0: أجاني اتصال أنه
1: اختاروكي،
0: أنه اختاروني لهاي السنة. طبعا كان شعور يعني ممتاز، فخر أنه يعني إشي اللي أنا عملته سنوات وفجأة بلاكي على
1: هذا التقدير، ويعني
0: نعم.
1: هناك من يرى هذا التميز.
0: نعم, نعم.
1: وهيك يعني خديش الآن يعني عندك هيك شعور بأنه نوعا ما يعني من المأساة دعينا نسميها العائلية الآن تصلين إلى التفوق والتميز بواسطة هذه الجائزة، هذا الطريق أكملتي اليوم عمليا؟
0: يعني حتى يعني اليوم أنا فاهم أنه أنا شو بسبب شغلي ولمدار سنوات أنه أنا شو أثرت على أجيال مش جيل واحد. يعني حتى اليوم أنا يعني
1: ساعتي أنه أطفال ما يشعروا نفس الشعور اللي نعم. شعرتي فيه كطفلة.
0: نعم.
1: طيب نحن عم نقترب من نهاية حديثنا، هيك الوقت بيمر بسرعة منال، ومع هذا في شركاء أكيد لهذا المشروع
0: أكيد.
1: اللي قدتي مينك يعني وقف بجانبك ولمينك حابة تحكي كلمات خاصة؟
0: صراحة يعني أنا ذاك لما توجه أنه أنا أدير المشروع تبع الفحوصات الوراثة والبحوث، يعني حتى استشرت والدي فقال لي منال اعملي اشي ممكن هذا الاشي بتأثر فيه على الجيل القادم، واعملي اشي كل اشي تقدري اللي تقدميه لأهل البلد. ففعلا يعني كان تشجيع من والدي، وكنت أخلفه شو كنا نعمل وهيك، وكان يشجع. وحتى لما تجوز اخواني كان بيقول لي اول ناس اعملي لهم فحوصات وهكذا.
1: جميل.
0: يعني الاشي كان من البيت يعني الجاي. يعني
1: نوجه تحية للجميع ولإلك خاصة، رح نبارك لك كمان مرة من الجربان كل الاحترام على هذا الإنجاز وهذه الجائزة، تستحقين يعني أنت شخصية ملهمة أكيد في بلدك وفي المجتمع العربي. كلمة أخيرة هيك للي بيتابعونا وتابعوا هذا اللقاء، شو حابة تحكي لهم؟
0: أنا بشكر إدارة كلاليت كلها، يعني من الطاقمي، طاقم العيادي، طاقم التمريض، طاقم برضو أهل بلدي، يعني واحد فردا فردا عيلتي إنه كانوا داعمين إلي بمشواري، وبشكر ربنا يعني إنه أنا وصلت هيك.
1: ونحن نشكرك على حضورك للأستوديو، مبارك مرة أخرى الجائزة الممرضة من الجربان، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. وبهذا نأتي لختام بيت العيلة لهذا اليوم، نشكر حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا، نتمنى لكم نهار موفق. خليل حداد وابتهال الحسن أعد لكم اللقاء، عاد ياسين في إنتاجه، كنت معكم إيال حميد حديد، نتمنى لكم نهار موفق وهادئ، إلى اللقاء.

0: إجا العيد وعيدناه
1: إجا العيد وعيدناه
0: ذبح بيج ماركت أسعدناه
1: ذبح بيج ماركت أسعدناه
0: إجا العيد وعيدناه
1: إجا العيد وعيدناه
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: الله على الريحة. كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
6: اهلا وسهلا مرحبا
7: في تمنا اصل الكهرباء.
8: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة اضاءة فاخرة؟ بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع اجسام الاضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
6: تمنا نبقى الكهرباء،
7: تمنا اصل الكهرباء.
8: تمنا، اناقة الضوء تبدأ من هنا.
9: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شكل و 90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شكل و 90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59 شكل و 90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شكل و 90، سوداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شكل و 90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي.
11: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
8: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العيلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
12: الشمس دائما.
13: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة في الجولان قادمة من لبنان، وذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار في شمال البلاد والجولان. من جانبه أعلن حزب الله عن استهداف موقع رأس النقور البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية. وفي بيان سابق قال أنه استهدف اليوم تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي غرب قرية عرب العرامشين. في غضون ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان 12 بلدة في جنوب لبنان، مطالبا السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد 1000 متر نحو مناطق مفتوحة. بدورها أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام عن ارتقاء

0: أربعة أشخاص وإصابة آخر وفقدان اثنين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر صير. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وفي أحدث التطورات، أصيب صيادان من عائلة النجار جراء إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أمس عنصرا في حماس بادعاء اجتيازه الخط الأصفر وتشكيله تهديدا مباشرا على قواته. قال منظمو أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة اليوم إن القوات الإسرائيلية اعترضت 41 قاربا في شرق البحر المتوسط، في حين لا تزال 10 قوارب تبحر باتجاه القطاع. وأضاف المنظمون أن القارب الأقرب إلى غزة واسمه سيريوس على بعد 145 ميلا بحريا. حطم مستوطنون صباح اليوم عددا من شواهد القبور في مقبرة الرشايد شرق محافظة بيت لحم جنوب الضفة. وأفادت مصادر محلية أن المقبرة مسيجة وتحتوي على 3 آبار مياه ومبنى مخصص للصلاة. أعلن وزير المالية بتسلال سموتريتش أنه سيوقع على أمر إخلاء الخان الأحمر في محافظة القدس. وفي مؤتمر صحفي قال سموتريتش إن هذه الخطوة تأتي ردا على مساعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تسعى لإصدار أمر اعتقال دولي سري ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المدعي العام للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وافق القضاء على تقليص جلسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بقضايا الفساد الموجهة ضده بدعاء ارتباطه بجدول أعمال أمني سياسي. وفي السياق، أفيد بأن نتنياهو عقد مساء أمس اجتماعا للكابينت المصغر لمناقشة احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، كما تخف وطأة الحر. وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى البرودة مع احتمال هطول أمطار خفيفة في شمال البلاد. في القدس 25 درجة، الجليل أعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محاور محلية، ولكن عنوان الساعة الأخيرة والدقائق الأخيرة: وزير المالية بيتاريل سموتريتش أعلن أنه سيوقع على أمر إخلاء الخان الأحمر في محافظة القدس. طبعا من يعرف المنطقة، الخان الأحمر على الطريق بين القدس وأريحة في بالقرب من مستوطنة معالي أدوميم وما يعرف بالمنطقة E1. وسموتريتش قال في مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة تأتي كرد على مساعي المحكمة الجنائية أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تسعى لإصدار أمر اعتقال دولي سري ضده، وكنا قد تابعنا هذا المحور. إذن الخطوات التي تتخذ الآن من قبل الحكومة وردود الفعل بعد موضوع أوامر الاعتقال أو مذكرات الاعتقال من المحكمة الدولية. ولكن نبدأ بقضية محلية تأخذنا إلى مدينة الطيبة. رئيس البلدية

0: هناك يوجه رسالة لوزيرة المواصلات بالنسبة لتسمية محطة القطار. سيد يحيى مرعي حاج أو يحيى حاج يحيى رئيس البلدية في الطيبة، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، مساء الخير للجميع.
0: وضح لنا الموضوع، يعني أولا محطة القطار وين موجودة وشو اللي صار؟
1: محطة القطار هي موجودة غربي شارع 6 في منطقة سهل الطيبة، واليوم راح يكون حفل افتتاح محطة القطار من جهة وزارة المواصلات، وطبعا دعوني امبارح المغرب دعوني على هذا الحفل، وانا سوف لن اتواجد هناك ولن يكون اي مشارك هناك من جهة البلدية.
0: السؤال المشكلة هي فقط يعني قضية التسمية ام هنالك ابعاد اخرى؟
1: لا، هي بس بقضية التسمية، لأن احنا توجهنا احنا انه تكون محطة قطار في الطيبة، هذا اشي ايجابي جدا وبدنا اياه هذا الاشي، بس المحطة اقيمت على اراضي الطيبة، اقتطع من سكان اهل الطيبة اراضي شخصية، اراضي اللي هي بصحبة بملكية خاصة من أهل الطيبة لإقامة هذا المحطة. من حق أهل الطيبة أن يكون اسم المحطة محطة الطيبة، لا محطة شمرون طيبة ولا أي اسم ثاني، وهذا واضح جدا وطلبنا هذا، وحتى توجهنا بمكتوب لوزارة المواصلات وكان عندهم نفي بهذا الموضوع، مع أنه الرخصة اللي إحنا صادقنا عليها في بلدية الطيبة لبناء هذه المحطة باسم محطة الطيبة.
0: نعم، وهذه المحطة أولا هي محطة يعني تعمل وهنالك مسار للقطار من أي منطقة إلى أي منطقة، أم هذا في إطار مشروع مستقبلي؟
1: هو مشروع مستقبلي، بس هو في النهاية يعني التطور تبعي في النهاية، يعني بالشهر الثامن ممكن يبدأ الشغل فيه.
0: نعم، وأنتم الآن يعني هذه الإقامة على أراضي الطيبة، لأي مدى هذه المحطة أيضا تخدم أهل الطيبة؟ يعني في حال تم تفعيل هذا القطار ووفق المخططات، هل هنالك محطات تمر يعني الطيبة الطيري في هذه المناطق، أم كما حصل في الجليل هي تتخطى البلدات العربية؟
1: هي بصورة خاصة عنا في الطيبة، في عنا مشكلة إنهم هم ما عملونا حتى منفذ للطيبة. احنا خلينا نفوت على هذه المحطة، يجب ان نصل الى شعر فرايم اللي تبعد حوالي 2-3 كيلومتر من الطيبة، ونرجع باتجاه معاكس خلينا نصل المحطة. هذا كمان اشي اللي كانوا ضد اهل الطيبة بهذا القرار تبعيهم. اما الاشي الاساسي اللي حاليا احنا نمانع ان نشترك بهذا الحفل، اللي حفل ايجابي انه في افتتاح محطة، ولكن لما هاي المحطة تدعى شمرون الطيبة ويسموها بهذا الاسم، مع أننا عارضنا هذا الاسم مش لأن ضد شمرون ولا لأن نريد أن نتدخل بأي شيء سياسي، إنما بدنا شيء يبقى باسم الطيبة.
0: عفوا، ولكن تسمية شمرون فيها بعد استيطاني كمان سيد يحيى،
1: وهذا عشان هيك بقول بعيدا عن السياسة، إحنا بدنا الطيبة يبقى اسمها الطيبة، بعدين شمران لأنه شمران الظالس، شمران ما هي منطقة حسب والبعد الاستيطاني كمان. نعم، هذا إشي سلبي بالنسبة لنا إحنا بدنا.
0: وضح لي موضوع المشروع، مشروع القطار الآن، أولا يعني هل هنالك مشروع بدأ العمل عليه بشكل عملي، افتتاح هذه المحطة هذا معناه أنه القطار موجود، ولا إحنا بنحكي على مشروع سيبدأ العمل فيه بشكل فعلي خلال فترة؟ وأسأل يعني ابن الطيبة ولا ابن المثلث الجنوبي اليوم اللي بدروا على تل أبيب، هل في خط أو سكة حديد إلى إلى إلى قلب مدينة تل أبيب؟
1: بالضبط، الموضوع هسه هذا الإشي، الشغل لازم يبدأ بالشغل القطارات تبدأ تعمل تقريبا في الشهر الثامن، هذا بعد شهرين ثلاثة. أما الشغل فيك سنتين أو ثلاثة بيشتغلوا في الموضوع، يعني الإشي تقريبا منهي.
0: طيب أنت بعتت لوزيرة المواصلات، هل من رد؟
1: كمان لوزيرة المواصلات، كمان لمدير عام مؤسسة سلطة القطارات، الرفض كان عندهم أنه لا، الاسم بده ظل شمرون طيبة.
0: على كل، نحن سنتابع، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، إلى اللقاء.

0: إذن موضوع تسمية محطة القطار وكذلك إلى أي مدى تخدم هذه المحطة والمشروع سكة الحديد في منطقة الطيب والمثلث الجنوبي الأهالي. استمعنا إلى رئيس البلدية سيد يحيى حاج يحيى في مدينة الطيب. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
1: إيجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إيجا العيد وعيدنا يب أحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شكل، مارجرينة أو محمقة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتي.
1: إيجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إيجا العيد وعيدنا يب أحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شكل، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 شكل، فريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شكل، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الشمس دائما.
6: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن تابعنا في نشرة الأخبار في خبر عاجل إعلان وزير المالية سموتريتش أنه سيوقع على أمر إخلاء قرية الخان الأحمر جنوب القدس قرب مستوطنتي معلي أدوميم وكفر أدوميم، وهذا جاء في تصريح لسموتريتش قبل قليل كرد على مساعي المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق آخرين. كنا قد تعاملنا مع هذا الملف أيضا في الأيام الأخيرة عندما بدأت تسريبات تتحدث عن هذا الأمر. الآن مع سيد عيد جهلين من الخان الأحمر. سيد عيد يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: أهلا فيكم وكل المستمعين.
0: إلى أي مدى هذا الأمر يخيفكم الآن؟
1: هو الآن يخيف كل الناس، كل الناس على على على قلق وعلى يستنوا زي ما زي موجة تسونامي.
0: أولا حتى نوضح للمستمعين، الخان الأحمر موقعة طبعا بين القدس وأريحة، تعتبر

0: تجمع سكاني. قبل سنوات كان في تهديد مباشر، تحركت دول عديدة من الولايات المتحدة إلى أوروبا ومنعوا ممنوع موضوع الإخلاء. منذ ذلك الحين حتى الآن يعني هدوء؟ يعني أسألك، في السنوات الأخيرة ما كان في أي تحديات عليكم؟
1: كانت في تحديات، لكن كان هناك في ضغط دولي متواصل لبقاء هذه القرية موجودة في مكانها على أراضيها.
0: والآن عندما تسمع سموتريتش، يعني في تخوف أنه هذا ينفذ خلال الفترة القريبة؟
1: هو سينفذ، لأنه هناك خطة أكبر من الخان أحمر، هي خطة القدس الكبرى، حدودها البحر الميت، ابتلاع جميع الضفة الغربية. وبدأ بالمحال التجارية في دخلة العزرية قبل أسبوع، والآن بالخان الأحمر، وغدا سيكون هناك طرق التفافية وابتلاع جميع الأراضي محافظة القدس.
0: والسؤال يعني اولا، الخان الاحمر الان طبعا نحن بنعرف هو تجمع سكاني بدوي، احنا ما بنحكي على بيوت، بنحكي على خيام، على اكواخ من الصفيح، بنحكي على كم عيله تسكن هناك، وبتعتمدوا بالاساس على المراعي وعلى الزراعه، مش هيك؟
1: هناك في هذه القريه 45 عائله، ما يقارب 350 نفر موجود بهذه القريه. هذه القريه موجوده من الخمسينات على الاراضي، وهذه اراضي فلسطينيه، ونملك أوراق الأراضي والطابو وكل الأراضي خاصة، هاي ليست أراضي حكومية.
0: ولكن أنا كيف بعرف أخ عيد المسار القانوني في حين استنفذ؟ يعني كان معكم ميخائيل سفارد ومحامين آخرين، وصلتوا للمحكمة العليا، مش هيك؟ ولا وين الموضوع اليوم واقف قضائيا؟
1: هو قضائيا أخي ليس في الخان الأحمر، أما في كل الضفة الغربية. الضفة الغربية كاملة من 67 إلى الآن هي تحت الحكم العسكري، والقانون العسكري يلغي جميع القوانين المدنية، سواء معك أوراق ثبوتية أو لم يكن معك أوراق ثبوتية في أراضيك، القانون العسكري يجب جميع القوانين، فهم استعملوا القانون العسكري، فهاي القوانين صدرت لمصادرة الأراضي وهدم بيوت الفلسطينيين أينما كانوا. هناك قرار بالإخلاء ب 2018 بهدم القرية، لكن نتيجة الضغوطات الدولية من جميع دول العالم هي بقيت هذه القرية.
0: والآن الخوف، يعني كما ذكرنا سموتريتش هو وزير مالية ووزير أيضا في وزارة الأمن مسؤول عن الاستيطان، هل خلال الأيام الأخيرة وصلكم أي تهديد، ولا الآن بفعل ما صرح به أنتم يمكن ما بعرف قديش ممكن تستعدوا لهيك خطوة؟
1: لا، قبل ساعة أو ساعتين قبل إصدار القانون تبعه أو توقيع على الخان الأحمر لم يكن هناك أي تخوف، لكن لم يكن هناك أي بوادر أو تهديدات وصلت إلى هذه القرية.
0: على كل رح نتابع الموضوع وحنا نكون على تواصل دائما أستاذ عيد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، شكرا. إذن هذا في ساحات القضاء، الأمور استنفذت هناك، والتخوف الآن من تنفيذ عملية إخلاء لمنطقة الخان الأحمر أو التجمع السكان الخان الأحمر جنوب شرق القدس عفوا، بين القدس وأريحة والبحر الميت، والتوجه لإخلاء هذا التجمع السكاني، وهذا له هدف بمعنى أن يكون تواصل جغرافي بين مجمعات استيطانية، وعمليا قسم الضفة الغربية إلى قسمين بشكل فعلي، ويمنع أي امتداد جغرافي لأي حديث مستقبلي عن دولة فلسطينية، ولهذا يذهب سموتريتش بهذا الاتجاه. بين هذا وذاك، في المسار القضائي نتنياهو وصل إلى المحكمة اليوم للإدلاء بإفادته، ولكن تم مرة أخرى تقليص الإفادة، وهذا بفعل تحديات أمنية وسياسية كما قيل. وهذه المحكمة التي لا تنتهي بدأت منذ سنوات عندما بدأ التحقيق، ولا أحد يعلم متى وكيف ستنتهي هذه المحاكمة. نستمع إلى التقرير التالي.
2: سنوات تتواصل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واحدة من أطول وأكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ إسرائيل السياسي، ملفات فساد ورشاوى وخيانة أمانة بدأت التحقيقات فيها قبل سنوات طويلة، لكن المشهد داخل المحكمة يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة، جلسات تؤجل وأخرى تختصر، وطلبات متكررة من فريق الدفاع، فيما لا يلوح في الأفق موعد واضح لنهاية المحاكمة. ومع كل مرحلة جديدة يتجدد الجدل داخل إسرائيل. هل ما يحدث هو مسار قانوني طبيعي في قضية معقدة تخص رئيس حكومة أثناء الحرب والأزمة؟

0: يمكن فصلها عن ظروف المحاكمة وبين المحكمة والشارع والسياسة. تبقى القضية مفتوحة بلا موعد حاسم وبلا إجابة واضحة عن السؤال الأكبر: متى تنتهي محاكمة نتنياهو؟
1: متى تنتهي محاكمة نتنياهو؟ تقرير الزميلة ياسمين غميض. ومن هذه القضية إلى بيان صدر عن عائلة زيدان أو آل زيدان في كفر مندا بعد مرور أسبوع على وفاة ابن العائلة الشاب المرحوم محمد موفق زيدان. هنالك حالة غضب وحزن ولكن أيضا تساؤلات، ونحن نريد أن نستوضح هذا البيان والدوافع هذا البيان مع سيد علي خضر زيدان رئيس المجلس المحلي في كفر مندا. سيد علي يعطيك العافية، تحياتي. يعني رتبنا الأوراق، لماذا صدر هذا البيان ومن ماذا القلق الآن؟
2: أخي العزيز، في بداية الحادثة طبعا تم تعريفه كأنها بقاع ببراح أو ضرب وهرب.
1: يعني هذا الشاب في 9 شهر في منطقة الكريوت تعرض لحادث.
2: كلام سليم في كريات آتا للتدقيق.
1: نعم.
2: وطبعا احنا استقبلنا الامر انه قضاء وقدر، ولكن طبعا مع علامات سؤال واستفهام حول الحادث، من هو الذي ضرب وهرب ولماذا ضرب وهرب؟ وهي التساؤلات كلها هي تساؤلات طبيعية. طبعا الشرطة كذلك لها تساؤلات وكثير من المعلومات حول هذا الموضوع. طبعا بعد اسبوع او اقل من ذلك تم تعريف الحادث على انه حادث قتل بكل ما تحوي الكلمة من معنى. طبعا تم القاء القبض على شخص معين من ابناء كفر مندا، وكما يطلع انه في اعتراف مبدئي انه هو اللي قام بالعمليه هاي. وطبعا في شبهات حول انه عمليه قتل متعمده اللي قام فيها عده اشخاص، الشرطه تحقق في الموضوع. طبعا لما وصلت هاي المعلومات كان في غضب كبير، وكان لابد من احتوائه من اجل عدم يعني القيام باعمال اللي ربما تاتي بعد ذلك في الندم، يعني عدم التسرع مطلوب بمثل هاي الحالات. فانا جمعت اقاربي اجتماع عام وحاشد، أخبرت أنه ممنوع من عبات التسرع، ممنوع طبعا اتخاذ خطوات اللي هي انتقامية متسرعة. عدا عن ذلك إحنا شرعا ودينا لا تزر وزر وزر أخرى، يعني اللي قام بالعمل بيتحمل المسؤولية القانونية والعرفية، مش أنه ضار فلان هجموا عليهم، يعني كما يحصل أحيانا للأسف في المجتمع العربي.
1: نعم.
2: إحنا أنا أخذت الأمر زمام الأمور، وطبعا مع بعض أقاربي مكننا من السيطرة على الموضوع. ولكن في الآونة الأخيرة طبعا في كثير من الإشاعات وأسامي أيضا متهمين آخرين اللي لهم علاقة في الموضوع. فأنا شفت أنه مناسب أنه إحنا بعد تشاور مع أقاربي أنه إحنا نطلع بيان نطلب أنه التريث ضبط النفس، العمل على انتهاء التحقيق بجميع جوانبه، وطبعا معرفة المتدخلين في الموضوع بشكل مباشر او غير مباشر.
1: نعم. اولا يعني هو تعرض لهذه العمليه، هو كان يعني في ماشي على قدميه، لم يكن داخل سياره، بمعنى ضربوا وهو كان خارج سياره او يسير على الشارع مثلا، وتم توثيق هذا الامر لانه كل بلده تقريبا يوديه فيها كذلك كاميرات في كل موقع.
2: اخي العزيز، احنا ملابسات الحال بشكل مفصل لا نعرفها، ولكن حسب المعلومات الاوليه طبعا تم في البدايه اعتداء عليه بالضرب من 3 اشخاص، حاول الهرب، وطبعا كان في عمليه دهس له كمان. فهاي المعلومات اللي احنا هي معلومات مش دقيقه 100%، ولكن احنا طبعا فيها نتيجه يمكن يكون خلاف مال. احنا مهم جدا نعرف مين اللي بعث هؤلاء الاشخاص، مين اللي قام بعمليه الدهس، ومين اللي شارك في عمليه الضرب، طبعا من اجل اول شغله معاقبته قانونيا، واثنين بعد ذلك توجه للناحيه العرفيه طبعا في حدود وضبط وعدم يعني الامور تكون فالتي ويكون في انتقامات وظلم للاخرين. احنا بدنا نمسك الامر بشكل صحيح، وهذا كله من اجل عدم تكرار ذلك مع اشخاص اخرين.
1: وانت ذكرت معلومه مهمه انه كل من اعتقل هم من سكان كفر مندا، بمعنى القضيه داخليه ليست مرتبطه ببلدات اخرى
2: لا لا لا، القضية ربما فيها أطراف أخرى، أنا بعرف أنه في بلدات أخرى، في أشخاص متدخلين بلدات أخرى، وفي اعتقالات أيضا من بلدات أخرى. ولكن كما أشرت أنا التفاصيل ما أرضاش أفوت فيها وممنوع أفوت فيها. اثنين، بدنا ننتظر بتريث اللي معرفة كل التفاصيل، كل واحد له علاقة من داخل البلد من خارج البلد يجب أن يتحمل المسؤولية ويجب أن يعاقب من قبل الشرطة قانونية، وبعدها أيضا أنه مثول أمام العرف والقوانين والعادات والتقاليد.
1: ونحن سنتابع بدون شك ونأمل أن لا تتطور الأمور. شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لك.

0: بالحب.
1: إذن كان هذا الحديث مع علي خضر زيدان رئيس مجلس المحلي في كفر مندى على خلفية التفاصيل المعروفة حتى لا بالنسبة لظروف وفاة الشاب محمد موفق زيدان الذي تعرض لدهس. بعد ذلك اتضح أن الحديث كما يبدو ناتج عن جريمة قتل، هنالك من اعتقل ويتم التحقيق وبالتالي محاولة احتواء الموقف حتى الآن من قبل العائلة. واستمعنا إلى رئيس السلطة المحلية أيضا في كفر مندى. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا وباحلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا او محمقه بلو باند 200 جرام الثلاثه ب 12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: بندورا فرع جديد في سخنين مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة بندورا لمعة لكل إطلالة
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير أو بشمال قبرص بعمان بالعقبة طابة دهب شرم وبس مع نزارين تورز طاقم مهني وخدمة باللغة العربية للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصرة أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت
3: الله هالريحة كل عام وانتو بخير يا غالية كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك
4: وانت بخير يا حبيبي شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال أصل العيد
0: إيجا العيد وعيد

0: لخبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام ولي فود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29.90 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: ثلاثة
1: صفر
0: وعشرة وعشرة باخد بحبك أنا.

عندي هدف وقلبي بحب وشوق تيشوفك هدف يا ابوي وبملعب غرامك كل ما بسجل هدف عيونك حكم بتقول متسلل انا لجلك لخلي الحور

ضحكك حلو خلي يبان السن عيني، خليك مثل القصب كل ما عتق بيحن.

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: خب احلى شروي زبطنا
1: احلى شروي زبطنا
0: شروه عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه بوضه مينس 32 وحده ريو ب 24 شيكل 90 بوضه لكريميريا نيسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل 90 فيريرو روشيه

375 جرام ب 39 شيكل و90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: أوكات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عيش.
3: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90، سوداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
8: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
9: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن، نجمة 3287.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير العاجلة بسقوط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وإصابة مركبة في مزجاف عام، وبحسب التقارير الأولية أسفر ذلك عن إصابة شخص بجروح خطيرة، حيث توجهت قوات الإنقاذ إلى الموقع. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة في الجولان قادمة من لبنان، وذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة. من جانب أعلن حزب الله عن استهداف موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية. وفي بيان سابق قال إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي غرب قرية عرب العرامشي. في غضون ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان 12 بلدة في جنوب لبنان، مطالبا السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد لنحو 1000 متر نحو مناطق مفتوحة. بدورها أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة آخر وفقدان 2 في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر صير. أعلن وزير المالية بتسليل سموتريتش أنه سيوقع على أمر إخلاء قرية الخان الأحمر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس

0: قرب مستوطنتي معلي أدوميم وكفار أدوميم. وفي مؤتمر صحفي قال سموتريتش إن هذه الخطوة تأتي ردا على مساعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أمر اعتقال دوري سري ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. حطم مستوطنون صباح اليوم عددا من شواهد القبور في مقبرة الرشيدي شرق محافظة بيت لحم جنوب الضفة. وأفادت مصادر محلية أن المقبرة مسيجة وتحتوي على 3 آبار مياه ومبنى مخصص للصلاة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وفي أحدث التطورات أصيب صيادان من عائلة النجار جراء إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية. وافق قضاة المحكمة على تقليص جلسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بقضايا الفساد الموجهة ضده بادعاء ارتباطه بجدول أعمال أمني سياسي. وفي سياق أفيد بأن نتنياهو عقد مساء أمس اجتماعا للكابينة المصغر لمناقشة احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران. قال مسؤول إيراني إن طهران شددت في مقترحاتها الأخيرة على حقها في تخصيب اليورانيوم والتمتع بالحقوق النووية السلمية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، بالإضافة إلى رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أعادت فتح وتشغيل عشرات المواقع الصاروخية، كما قامت بنقل منصات إطلاق الصواريخ إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال في المنطقة. كما أشارت التقييمات إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل الحرب بما يشمل الصواريخ الباليستية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، كما تخف وطأة الحر. وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى البرودة مع احتمال هطول أمطار خفيفة في شمال البلاد. في القدس 25 درجة، الجليل أعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: العيد زي زمان والاسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي اصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، ارز بسماتي بوند شيف 5 كيلو جرام 1.29

0: 199 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب74 شيكل 90 للكيلو. يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90. كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90. زبدة أو مارجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90. طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 93287.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو لتر ونص

0: ثروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمسة ب 19 شيكل و90، ومشروب ليموناد بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الجودة وطراوة اللحم بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفرتر.

0: من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: دخولية بس ب 25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيتون جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصر أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم

الاوقات بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحمله. اضحى مبارك مع صالح ذباح. عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: 60 سنتيمتر.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: إيجا العيد وعيدنا.

0: شر وقت عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شكل 90، زيت ذرة جورج شحة 3 لتر ب 27 شكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شحة ب 29 شكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شر وقت العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قالت مصادر مطلعة بأن مسيرة أطلقت من لبنان أسفرت عن إصابة شخصين وصفت حالتهم بالخطيرة في بلدة مزقاف عام. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 25 مستودعا ومنصات إطلاق صواريخ قال إنها تابعة لحزب الله. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة في الجولان قادمة من لبنان، وذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة. من جانبه أعلن حزب الله عن استهداف موقع رأس النقور البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية. كما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. أفادت مصادر سورية بسماع دوي انفجارات في محيط وزارة الدفاع السورية وسط العاصمة دمشق. وقالت المصادر أن الانفجار وقع جراء انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف مبنى الإدارة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وقتلى. أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش التوقيع على أمر إخلاء قرية الخان الأحمر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس قرب مستوطنتي معالي أدوميم وكفار أدوميم. وفي مؤتمر صحفي قال سموتريتش إن هذه الخطوة تأتي ردا على مساعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أمر

0: اعتقال دولي سري ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. تواصل القوات البحرية الإسرائيلية اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة نحو قطاع غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط. وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي مطلع، سيطرت البحرية الإسرائيلية حتى الآن على أكثر من 40 سفينة واعتقلت أكثر من 300 ناشط.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، في تل أبيب ويافا 25، النقب 30، أما في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر موقع وتطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

للشباك قام جريني وراك من الباب للشباك.

0: الجودة وطراوة اللحم بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أهلاً وسهلاً مرحبا
2: في تمنى أصل الكهرباء.
3: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخري بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار تحطمت في تمنى سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، تسموديت كرا، أنظمة المغناطيس بروفيل ماجنيتي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة، مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنى سخنين بجانب ملعب الدوحة. تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام بأربعتاشر شيكل وتسعين، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام التلاتة باتناشر شيكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام بتمانية شيكل وتسعين. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم

سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك. لزبون

0: مبسوط وأنا مبسوط رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
2: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو لتر ونص،

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90، لبنة نوفا 750 جرام ب14.90، مارجرينا أو محماة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب12.90، ولبنة الهنا 800 جرام ب8.90 بس. هذا لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنا أصل الكهرباء.
3: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة؟ بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنا نبع الكهرباء،
2: تمنا أصل الكهرباء.
3: تمنا، أناقة الضوء تبدأ من هنا.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خب أحلى شروي زبطنا،
5: خب أحلى شروي زبطنا.
3: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7-9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر

0: بالشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بالشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بالشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بالشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90. أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول. أضحى مبارك.
7: إيجا العيد وعيدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24.90. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب15.90. فيريرو روشيه 375 جرام ب39.90. ورافائيلو 150 جرام ب14.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: إذا قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
1: ريو كافي،
2: صحصح دايما
1: وانت عش.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90، حينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90، الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو لتر ونص،

0: حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: دخولي بس ب 25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جاي.

0: أسمن صالح ذباح بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قالت مصادر مطلعة بأن مسيرة أطلقت من لبنان أسفرت عن إصابة شخصين وصفت حالتهم بالخطيرة في بلدة مسقاف عام. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 25 مستودعا ومنصات إطلاق صواريخ، قال إنها تابعة لحزب الله. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة في الجولان قادمة من لبنان، وذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة. من جانبه أعلن حزب الله عن استهداف موقع رأس النقورة البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية. كما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. أفادت مصادر سورية بسماع دوي انفجارات في محيط وزارة الدفاع السورية وسط العاصمة دمشق، وقالت المصادر إن الانفجار وقع جراء انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف مبنى الإدارة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وقتلى. أعلن وزير المالية بتسليل سموتريتش التوقيع على أمر إخلاء قرية الخان الأحمر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس قرب مستوطنتي معالي أدوميم وكفار أدوميم. وفي مؤتمر صحفي قال سموتريتش إن هذه الخطوة تأتي ردا على مساعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أمر اعتقال دولي سري ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. تواصل القوات البحرية الإسرائيلية اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط. وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي سيطرت البحرية الإسرائيلية حتى الآن على أكثر من 40 سفينة واعتقلت أكثر من 300 ناشط. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 3 ضحايا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، في النقب 30 إلى 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ما زال موضوع محاولة اغتيال رئيس مجلس جديدي مكر قبل أيام الأستاذ سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، ما زالت هذه القضية تغلي، فهذا تمادي كبير على الأشخاص وعلى البلد وعلى يمثلونا، وهؤلاء الأشخاص منتخبي جمهور بشكل عام. من يعني واحدة من الأدوار اللي بأخذها منتخب الجمهور بأنه يصلح بين الناس، يتدخل بين الناس، يستخدم وزنه، يستخدم ثقله، يستخدم بين قوسين الحصان اللي معاه المفروض للتعامل مع الجريمة، لحل الخلافات، أن يستخدم الثقل الذي يحمله لحل هذه النزاعات. الآن الجريمة كما وصلت قبل أسابيع قليلة لرئيس بلدية عرابة وهو حتى الآن يتلقى العلاج من إصابة صعبة، وصلت إلى الأستاذ سهيل ملحم رئيس مجلس جديدي مكر، وهذه ليست أول مرة. أيضا موظفين كبار، مدراء أقسام، مدراء بلديات، مجالس محلية، مهندسي بلديات، أصبح العمل في خدمة الجمهور خطر جدا جدا، حتى إن كان الشخص منتخبا يعني البلد، يعني اللي راح يطلق النار هو بيعرف بأنه البلد كلها ضد هذا الشخص وصوتت له، وهو يقرر في أمور كثيرة متعلقة في حاضر ومستقبل البلد، وقرر بأنه معه بين قوسين صلاحية أو حق أو يعطي لنفسه هذه الوقاحة أن يقوم بإطلاق النار. ومنحكي حتى الآن الاعتقالات، الاشتباهات، نعرفش إذا فعلا هن ولا لا، ولكن حتى الآن بيحكوا عن واحد عمره 18 سنة، يعني قبل أشهر كان بصف 12، الآن بأخذ على نفسه، بعطي نفسه الشرعية بأنه يطلق بدل أن الوضع الطبيعي أن يهاب يحترم، يعني مش خوف، يحترم منتخب جمهور صوتت له البلد، تريد البلد، عمره 18، حاول أن يقوم على الاغتيال، واضح بأنه كان هنالك من يراقب في المنطقة. والشخص الثاني المعتقل عمره 25 عام، والقضية ما زالت في

وأمر ملفت جدا، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي الشباك رفضت تدخل في قضية إطلاق النار على رئيس مجلس جديدي مكر. هذا ما قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي. الشرطة قالت أو نقل إذاعة الجيش رفضت نقلت عن الشرطة بأن الشباك رفض التدخل في هذا الموضوع. الشباك رفض تقديم المساعدة للشرطة. الشباك متى يتدخل؟ يتدخل ويتباهى لما يقوم بملاحقة شاب وضع لايك مثلا، أو كتب منشورا، أو في حرية التعبير، أو في تفسير وفق سوء نية. ماذا يقصد فلان؟ ماذا يقصد فلان؟ لماذا كتبه فلان؟ هناك بتدخل. أما إطلاق رصاص على ممثل جمهور، على منتخب جمهور، حسب إذاعة الجيش رفض الشباك أن يتدخل، والشرطة هي من قالت ذلك. هلا في نقاش منذ سنوات، بتذكر له على الأقل 5-6 سنين، قال هل يتدخل الشباك في موضوع الجريمة والعنف أم لا؟ دائما بنطرح هذا السؤال، وفي ناس بتقول لا يتدخل، وفي ناس تقول بلاش يتدخل. وكان نسأل ليش، وين الشباك يعني؟ ليش يعني بعدين لا بده إذن يتدخل يعني؟ من وين يعني؟ لا بيسألونا لا بتربية بتعليم ولا بتخطيط وبناء ولا في توزيع ميزانيات ولا في كل هاي القضايا. الآن في موضوع الجريمة بده إذن يعني؟ بطلب إذن الشباك عشان يتدخل وهيك يعني؟ ولما طلب منه أن يتدخل حسب إذاعة الجيش رفض التدخل، مجبور يتدخل هنا بالذات، لأنه بنحكي عن منتخب جمهور. شان رفض التدخل؟ لماذا رفض التدخل؟ لماذا يتدخل على قضايا تتعلق بحرية التعبير مثلا ولا يتدخل هنا؟ شيء يعني. بعدين المواطن ليس من وظيفته، ليس من وظيفة المواطن لا أن يعرف التراتبية داخل لا الجيش ولا الشرطة ولا الشباك، ومش وظيفة المواطن يصير خبير يعرف عن إيش مسؤول الشباك. يعني المواطن في عقد اجتماعي أولي بينه وبين الدولة، أول نقطة في العقد الاجتماعي هو الحفاظ على الأمن. أول نقطة، لما لا تحافظ الدولة بالنسبة للمواطن، الدولة مش مهم شو الذراع اللي فيها، شباك، شرطة، مش مهم، لما لا تلتزم الدولة بدورها في الأمن اتجاه المواطن، هي اللي خلت بالاتفاق، هي اللي خلت بالاتفاق. ولما تصل الأمور منتخب جمهور، طبعا كل الناس دمها مهم، وكل كبير وصغير وشاب وطفل وامرأة، الجميع مهم، بس هون في خاصية معينة منتخب جمهور، وهذه ليست أول مرة. جديد مكر عربي قبلها تهديدات عدة وصلت له رسائل مجالس نسمع عنها، اعتداءات على مسؤولين مهندسين مجالس محلية. أصبح من يعني يريد أن يصل إلى منصب كان بالعادة منصبا له هيبته، منصبا محترما له ثقله الاجتماعي، أصبح منصبا خطرا. يعني صار اللي بده يصير رئيس مجلس بده بالأول يفكر بهذه القضايا. أمر خطير والشباك لا يتدخل. شو الرسالة اللي بده يوصلها الشباك لما الشرطة بتقول بدوش يتدخل؟ شو الرسالة اللي بده يوصلها الشرطة لما تقول شوفوا يا ناس الشباك بدوش يتدخل؟ خطير، خطير جداً.

في سياق آخر، عقد وزير المالية سموتريتش عقد مؤتمرا واضح بأنه يبدأ حملته الانتخابية فيه، يقول سأقوم بإخلاء التجمع السكاني الفلسطيني القريب من القدس خان الأحمر، سيقوم بإخلاءه. حتى الآن منعت دول أوروبية كل وقت منذ سنوات إخلاء هذا الخان، لأنه إخلاء خان الأحمر ومنطقته سيقطع واصل الضفة الغربية، لذلك منع حتى الآن إخلاءه بضغط دولي. الآن سموتريتش يقول سأقوم بإخلاء هذه

المنطقة. الغريب بأنه سموتريتش يبرر عملية الإخلاء بأنه هنالك معلومات تقول ستصدر مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد سموتريتش. أيضا سيقوم اعتقاله. على فكرة الوزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت سموتريتش وأبلغت بن غفير أيضا في الموضوع، ولكن الحديث الآن عن سموتريتش. فقال بما أنهم في لاهاي يريدون إصدار مذكرة اعتقال بحقي، إذن سأخلي الخان الأحمر. يعني بدل أن تردعوا هذه الـ الـ الأوامر اللي ممكن تكون، فيقوم بالعكس، يقوم بالتمادي أكثر. بس واضح بأن سموتريتش الذي لا يمر نسبة الحسم يحاول بكل طريقة أن يصل إلى هناك، يحاول بكل طريقة يعني أن يصل لعبور نسبة الحسم، لذلك يقوم بحركات كهذه. واضح ماذا أسهل من أن يحاولون سموتريتش أو غيره عبور نسبة الحسم على حساب الشعب أو الشعب العربي بالمجمل، على حساب القضية الفلسطينية، على حساب توتير المنطقة، لأنه المحكمة لاهاي قد تصدر بحقه أمر اعتقال. فقال سأقوم بإخلاء الخان الأحمر. شو العلاقة؟ المفروض فيش علاقة، بالعكس المفروض يكون في حتى علاقة عكسية، بأنه في عقوبات دولية، إسرائيل فكر مرتين وزراء يفكر مرتين. طبعا هو دائما قال أنه يفكر بإخلاء هذه المنطقة، الآن بحث عن أي ذريعة ليس لها علاقة مباشرة، أو ليس لها علاقة حتى نقدر نقول يعني ليس لأهالي خان الأحمر علاقة بهذه بمذكرة الاعتقال هذه، ومع ذلك يربط سموتريتش بين الأمرين. إذن هذه أول، هذا أول الغيث، الاعتداءات والاستعراضات التي يقوم فيها اليمين المتطرف، لها عدة أشكال، ولكن في حديث أنه الانتخابات قد تكون في شهر سبتمبر بعد 100 أو 110 أيام من الآن. فهذه بداية الحملة الانتخابية، واللي خايف يعبر نسبة الحسم شايفين شو عم بيساوي.

0: نطلع لإعلانات صغيرة وبعدها من نبدأ المشاركات في الموضوع الذي سنطرحه لنتحدث بعد قليل. إعلانات.
1: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: 5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل 1

0: بشراء فوق ال 499 شيكل بالعيد. اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصرة أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو. يا بلاش، ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا، مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر، ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: الشمس دائماً.
7: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب، إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

عدنا بعد الإعلانات. في تفصيلين مهمات حاولت ناكشن وياكو فيهن عليه في موضوع اليوم اللي سمعناهم حتى الآن من محاولة الاغتيال للشنيعة لرئيس مجلس أجديد مكر والقائم بأعماله الأستاذ سهيل ملحم والأستاذ النائب عبيد عبيد. التفصيل الأول بأنه اللي حاول القيام بعملية القتل أجى على سكوتر أنا بعرف سكوتر بتجولوا فيه بيلعبوا فيه الأطفال مرات، اللي أحسن شوية صغير بيعتبر أداة نقل داخل البلد، عادة بيستعملوه هيك اللي بيجوا بده يهرب من أزمات السير، اللي بيشتغلوا في المكاتب بعملهم كثير أشياء بدهن يشعلوا في أزمات السير. سكوتر على سكوتر يعني بطل فيه حاجة لتجهيزات خاصة، انت فاهمين؟ فيش تجهيزات خاصة، يعني انه مثلا فيش حاجة يركبوا مطور سيجل خصوصي خاص او انه يخافوا حدا يمسكهم. قضية استسهال استهوان بانه انا في بين قوسين في ابسط الاغراض في ابسط الامور ممكن اروح اساوي عملية اغتيال، ومش اي عملية اغتيال، لرئيس مجلس منتخب من قبل الكل، وبعرف انه الدنيا راح تكون وراي، بطلع بالسكوتر بكون العملية. التفصيل الثاني مع انه بعدنا الموضوع في مجال الاعتقال، بمعنى فيش حتى الآن لائحة اتهام بأنه واحد من المعتقلين، اثنين عمره 18

بطريقة خطري، بأنه لازم أجهز شو بسموه هذا الدراجة النارية سريعة، بقي منه مرعنها، بيكون في تحضيرات بالعادي. يعني سهولة الأمر وصغر سن من يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم أحيانا، على شو بدل؟ شو بتفكروا إنه صار اعتياد الأمور؟ بتعرفوا زمان بلتكي وإحنا صغار كنا نشتري سيديات، تعرفوا السيدي اللي كنا نحضره على الكمبيوتر، كان فيه سيدي اسمه ممنوع من العرض. ممنوع من العرض كانوا يجيبوا مشاهد من كتير محلات في العالم اللي فيها مثلا عملية اغتيال أو قتل أو إحراق أو حادث سير شنيع أو أشياء مثل هيك. هاي المشاهد صارت يوميا حوالينا وعلى سكوتر، على سكوتر. لما سمعت على سكوتر قلت ولاي ما أسهل الشيء، ولما شفت قد عمر الشاب اللي تم اعتقاله قلت كمان ولاي لوين وصلنا. شو اللي بدفع شاب بجيل 16 17 18 يركب سكوتر بدل ما يكون عم فكر في مدرسة أو في الجامعة أو في جولة أو في بناء بيت أو في خطبة أو في أي شيء، بيجمع بخليه يرتكب جريمة بهذا الحجم وبهاي السهولة وبدون تحضيرات كبيرة. الشخصيات اللي عم ترتكب الجرائم عم نكتشف مرات بأنه هني ناس بين قوسين ببينوا عاديين جدا، نحكي طبعا عن كل البلاد، بركزش الآن لا عاش دايت مكر، إنما بالمجمل عدة مرات منشوف بأنه شباب عمرين 17 و16 و18 و19 بأول العمر بيسمحوا لأنفسهم بأنه يوضعوا دم في رقبتهم، بالإضافة لنقطة قرار الشباك عدم التدخل بقضية بهذا الحجم، حسب مرة أخرى ما جاء في إذاعة جيش إسرائيل نقلا عن الشرطة. بتقول الشرطة الشباك بدوش يتدخل، شاب بحط لايك بتدخله، بقضايا أخرى بتدخل، هون بدوش يتدخل. عدم تدخل الشباك وسهولة ارتكاب الأشياء وحتى بين قوسين بساطة الأشياء المستخدمة في ارتكاب هاي الجريمة. شو بتفكروا لما بتسمعوا تفاصيل مثل هاي؟ وقديه هذا بخوف أكثر؟ يعني مرة كان راح تشوف إذا في مطور بدون نمر أو شخص ملثم مالك بالحارة، ليش بخوف شوي؟ اليوم بتشوف سكوتر عليه جسم شاب صغير، المفروض تشعر إنه ولد من ولاد الحارة. صار كمان يخطر على البال لما تشوف مشهد المفروض بين قوسين بريء مثل هذا، يخطر ببالك بأنه ممكن يكون لا سمح الله في طريق لارتكاب جريمة. للمشاركة في هذا الجانب الشباك والأجيال التي ترتكب وسهولة ذلك، 04-60-10-101 04-60-10-101 بإمكانكم الاتصال للحديث عن هذا الموضوع.

0: معي محادثة أولى. مرحبا.
1: مرحبا أستاذ وائل، كيف حالك؟
0: هلا بيك، من معي؟
1: معك رائد بطوخ من المكر.
0: هلا رائد. من المكر، من حيث المكان اللي بنحكي عنه، تفضل عزيزي.
1: شوف، بديش أخد أنا بتفاصيل لأنه كتير بعدها منعرفش تفاصيل، بس أنا بعرف أنه الأجهزة الأمنية لما يكون في حدث أمني ولو بسيط صغير في الضبطة أو عنا، يعتقل المشبوه وابن عمه وابن خاله وكل واحد بربطه فيه شوية دي ان اي كمان يعتقل. اللي عم بيصير عنا انه اوكي صحيح انه نسب كشف جرائم يعني يضاهي الصفر، ولكن بنشوف انه اللي بتحاكموا هن اشخاص محاكمة شبه صغرية، ومين بيبعتهن ومين بربيهن ومين اللي جهز لهن الدفيئة لا يوصل لهون ما حدا بنكشهن. هاي جانب يعني المخابرات والشرطة جنان.

0: احمر من بعض ومش راح اسمي تباهي التفاصيل. بدي افوت بشغله ثانيه انه بعدي كل حدث لما بصير في اجتماع مهيب وعصاب وصراخ وكذا وبالاخر مظاهره يوم سبت في قلب قريه عربيه جوا يعني مش فاهم شو بدها تعمل يعني مظاهره في سخنين مظاهره في ام الفحم مظاهره في المكر يعني إذا ما شليتش الدولي يوم أحد الصبح بديش 10,000 أنا بدي 400-200 يسكروا شارع تنين وتنين يسكروا شارع تنين أو ينحبسوا يكون في آلية اللي تدير بالها على الجماعة ودير بالها على اللي يعتقلوا مش زي ما صار في هبة الكرامة في ناس
1: في مرات الثمن إذا كان لهدف نبيل وبطريقة ديمقراطية حتى لو أغضبت الشرطة وتم اعتقال مرات الناس تدفع ثمن يعني طبيعي
0: فنتمنى الشفاء طبعا للرئيس
1: ان شاء الله
0: وشوف هاي الحلول حبات الاكامول هاي والاسبرين اللي مع كل الاحترام لكل القاضي يعني والقاضي بحطها بين متزوجين او اكثر في عنا ازمه قياده لانه هذا موضوع ثاني.
1: تعرف ايش صديقي رائد ده اشاركك بشيء انا سمعت مجموعه ما كنتش بالاجتماع اللي صار في جديدي مكر بس سمعت بعض الفيديوهات وشفت بعض القيادات لما كانت تسمع الناس الغاضبة وحقها تغضب طبيعي ومش طبيعي العكس كانوا سمعت بعض القيادات قالت جملة قالت له يا أخي أعطينا شو نعمل شو نسوي عملنا مظاهرة كبيرة في تل أبيب عملنا في حالة وكمان مرات بلتكف الناس في الشارع بيسألوني يا أخي شو نعمل
0: صحيح بس أنت عشان هيك اسمك قيادي مش تسأل الإنسان العامل البسيط ولا مش مهم مين شو تعمل أنت قيادي هذا دورك في التفكير شو تعمل والآلية ولا قدام كمان سنة وسنتين تفكر في الموضوع مش شغلة أعصاب آنية مرحلية يلا اجتمعنا زي ما صارت المشترك نتيجة هب هيك عفوية وكلياتها إيموتيوس زي ما بقول إيموتيوناليت وكلياتها بالأخير فرضة لأنه فيش تخطيط جذري عمي فيش تخطيط المشكلة اللي صبها 20 سنة وجاي أكيد مش رح تنحل بكرة بدأ أخرى 20 سنة تما نقدر نقتلعها ولكن نبدأ فيها اليوم نبدأ فيها بالبرنامج صحيح ما تقوليش مظاهرة تنفس غضب الناس ونطلع ونهتف ونكسر مش عارف شو رمزور
1: تتذكر بعد مظاهرة سخنين قالوا نعمل 3 أيام إضراب المتابعة طلع بيان واختفى متذكر
0: خلي الله يا مواطن لا الإشي لازم يكون أكثر جدي وعن جد القيادة هون دورها حسب رأيي والجماهير لازم هون يعني هون وقت الجماهير أخرى شوي عنكم انتخابات كنيسة يا جماعة بتكوش تمشوا كيف بده نبض الشارع انا مع المقاطعه وانا مقاطع بدون ربط الموضوع بس انه وين رايحين ايش في ايش شو بدك تعمل لك مظاهره بلد المكر ايش مين بيسمعك يوم سبت
1: فضفضه
0: مين سامعك تبع اور يهودا سامعك يعني ولا تبع لا اثر عليه سكر شارع اعمل ضرر في الاقتصاد بعرفش تسكير شارع لساعتين بكفي يوم احد او بعرفش اضراب ممرضين اطباء سفريه شاحنات شفريه بساط هذول
1: احنا مش عارفين نتنظم صحيح احنا لازم نعمل نقابات في هذا الموضوع ونقلب الدنيا
0: اعطيني بديل لا انا مش مجبور اعطيك بديل انت مسمي حالك قياده وانت مزعم وانت ماخذ هذا راتب جرافي 24 ساعه هي وظيفتك للحل مش انه وظيفته طبعا فيش عنده حل سحري ولكن انت وظيفتك تشتغل وظيفتك تتواصل مع اللي بعرف شوين الجهات الدوليه الخارجيه المحليه انت وظيفتك تنظم هالاشياء اذا حدا ممكن يكون في محامي جاهز اذا في مرأة ابنها المعيل الوحيد انحبس حدا يطلع عليها مش زي ما تركوها انت هبة الكرام في شغلات لازم تكون مأسسة صح
1: اللي بده ياخذ هيبة قيادة بده يتصرف كقيادة صحيح شكرا عزيزي يعطيك العافية سلم ايديك ما كمان محادثة بالأساس للتذكير فيما يتعلق بصرب جديد مكر قبله في عرابة وش يقال بأنه الشباك رأي بدهش تتدخل تفضل عزيزي مين معي
2: مرحبا
1: هلا بيك
2: كيف حالك
1: الحمد لله
2: احكي معك رياض سنان كاريت المشهد كبار الناصر
1: هلا بيك ساز رياض
2: شو أخبارك طفلت عندك
1: الحمد لله جيد تفضل
2: بدون ذكر أسامي ده الشاب إذا الله يسامح هذا اللي قبلك كان طبعا القيادة شو بتساوي يعني القيادة خليني ياخذ مسكروت واحنا دائما حاطين نكرتهم ليش خليني استفيد يا اخي خليني استفيد ما عندي بيسووش ولا صراحة يساوي ولا صار 45 عضو ولا من عضو كلك ولا 45 صراحة يساوي خليني استفيد ومتايتين سيارات شمريم انا بس شو بحالي شو بتساوي اقول لك في
1: البلد انت بتحكي زي يعني انت بتحكي زي المتصل السابق رائد بس بطريقة سخرية ثانية يعني

0: نفس
1: الفكرة. خلي... بالضبط. شوف مش راح يصير رؤساء دول عربية مش عم يمشي مع العالم هذا. بدي أقول لك شغلة واحدة بس. في حادث قبل فترة ثانية من الكرة، واحد واقف باشتلاح يهودي محل طبعا انفخ الفخ اللي بإجره، الفخ اللي تحت إجره من تحت والله ما بزيل كلمة عليه. خلال 3 ساعات كانوا طايرين من الطخ.
0: طبعا
1: 3 ساعات. احنا قاعدين يعني تاخذنيش مع احترام، انت تعرف انا مستمع لرد الشمس وراد الشمس تحبني وانا بحب راد الشمس. هذا راديو بدنا نحكي ونفصل ونحكي فهمت مش اكثر. اما في قريه من القرى جنبنا هون قريبه على المشهد، والله وصل فصلين على قريه يهوديه، والله العظيم شل الناس وانه طالعين نازلين، شلوا اهل البلد كلياتها. شو رايك؟
0: طب كل هذا مش معناته لازم نطلع نصب غضبنا بالمحل الصحيح، يعني نصب غضبنا.
1: أقول لك نفسي
0: اسمع
1: شو اسمك ذكرني بحياتي.
0: وائل
1: اسمع شو بدي أقول لك بس كلمتين. وائل أنا في ناس طلعت مظاهرات قبل فترة يوم محبوسة، أنا مش سايبين وائل بطلعوش الناس عشان أنا بحبسوها، أنا عندي أولاد بدي أربيهم. وين أنا أطلع؟ وين أطلع؟ أنا طلعت عشان حبست لعبت 8 سنين 9 سنين. أنت تعبوا قالي نضحك على بعض ليش؟ يا جماعة الخير نضحك على بعض ليش؟ مين المحاميين اللي عندنا بوسط العرب اللي يلعبوا لكنيسة تظل قاعدين بكل عالم يروح يقرا في التت؟ مين إذا كان بدنا نوقف للناس هاي محامية مشان تطلع؟ وين؟ أي قيادة تطلع تعالى تحبسونا وتدمرونا؟ مشان ايش؟ مشان مين؟
0: رياض انا فاهم اللي بتقوله، شايف اللي بتقوله، بوافقك على اللي بتقوله. تعرف شو شغلي رياض؟ انه بالاخر احنا انت كنت منفضفض مظبوط، بس احنا بنحاول نتبادل افكار مع بعض كمجتمع وكشعب، والراديو هي اداه مهمه انه الناس كثار بتسمع، ويمكن عصف الافكار هذا ان شاء الله بودي لمحل، بودي لفكره. اه انا فاهم عليك، بس انا يعني عندي مأخذ صغير بانه مظبوط في غضب وحزن وكل اللي بتقوله صحيح، بس بالاخر في شباب عم تسمع. احنا شو قاعدين نقول للناس؟ خلاص يعني اللي بدنا نتعود اكثر، يعني انه تمام هيك يعني؟
1: لا مش تمام. بدنا لك خبره، بدنا لك الصيغه. اول شغله بيطلع السلم درجه درجه. اليوم اذا رياض طلع على الشارع مشان يقدر يطلع مش يكسر، يقدر يدق رايه. اذا طلع رياض على الشارع، انا سالتك سؤال جاوبني انت على كل سؤال. طلعت انا اولاد طبعا انحبست 7 سنين، انت حضرتك سهل يعني كمان ما هو الناس هاي حصلت لنا. أنا بسمع أخبار في كلته في غزمة في غزمة الشمالية في غزمة الجنوبية في الحدث فلان لفلان 8 سنين، الحدث 7 سنين، الحدث 2 سنين. طيب وبعدين
0: في ناس بدون شك في ناس دفعت ثمن كبير وموجع، وفي ناس بتكون بواجبها الوطني.
1: مش واقف ما حداش واقف. سنة ذكر في الوجه الوطن، انا ساكن في اسرائيل. اقول لك لو ساكن المحل ثاني غير سكن، ما احنا شايفين
0: رياض،
1: ما احنا شايفين الوضع.
0: طيب رياض، مش كل واحد نزل الحبس انت عارف، وفي ناس بتساوي واجبها. بس انا بعرف اسمع ولكن ايضا انا فاهم كتير منيح بانه في ناس عم تدفع ثمن شخص كبير. تفيق زياد مرة قال فمأساة التي احيا نصيبي من مآسيكم. في غزة ناس تدفع ثمن، في الضفة ناس تدفع ثمن، في كل مكان للأسف في ناس عم تدفع ثمن اللي هي ما خسرش.
1: أنا بدي أرجع كمان للشباك ولا كذا اللي بديش يدخل بعرابي كذا صدق وآمن والله سامعيننا نتخرف أنا وياك، وقاعدين يسجلوا وقاعدين يحكوا وقاعدين يفسروا، ولما بدهن إياك بيجيبوك. والجنود اللي بيعملوها، أنا شايف الجنود اللي بيعملوها والشغلات اللي بيسووها بس مش لمصلحة العرب. بس أنا بتأمل
0: انه هسه القياده طالعه
1: جديده،
0: في اسماء جديده،
1: برامج حلوه، برامج لعله مجتمعنا العربي يكون يعني يفتح النفس هيك، يهدي بالنا، ييسر امورنا. بتأمل. شكرا لرادي الشام،
0: شكرا
1: لبلدي مشهد، بحب اهلي مشهد، ودير بالك حالك
0: ان شاء الله. شكرا كثير عزيزي. بالنسبه شكرا كثير رياض. بالنسبه على الخط بدكم تسامحوني نطلع اعلانات سريعه طولها 4-5 دقائق وبنرجع. فاللي بده يستنى على الخط بينفع، واللي بده يرجع بعد شوي صغير يتصل كمان بينفع. إعلانات وبنرجع بعد شوي.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح. ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
4: دخولية بس ب25 شيكل.
5: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: بركات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 للكيلو. نعم نعم ب74.90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جديد.

0: جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة

0: رجعنا بعد الإعلانات ومعنا كمان محادثة. مرحبا.
1: يعطيك العافية أستاذ
0: وائل. الله يعافيك. هلا بيك، مين معي؟
1: بحكي معك محمد من كفر المندر.
0: هلا محمد، تفضل عزيزي.
1: بتأمل تكون سمعني منيح، بحكي من السماعة.
0: سامعك ممتاز.
1: بالأول خليني هيك أفرجين لك إنه بكل احترام لك بنسمعك يعني، وبدور على حلقاتك بالغد يعني.
0: الله يسعدك، شكرا عزيزي. أعتذر رأيك جدا.
1: لا كثير كثير أنت مشوق يعني.
0: الله يسعدك.
1: ثانيا خلينا بالنسبة للموضوع تبعنا إنه زهقنا يا أخي، وإحنا نحكي إنه الكرباي والأهل والبوليس. طب الشباب هاي ما يعني ما حداش فكر ليش بتتوجه للإشي اللي بتعمله يعني، إنه حدا يطخ على حدا، الإشي كثير كبير يعني. يعني احنا صغار ما يعني ما فكرناش انه نوصل لهيك مرحله يعني.
0: بخوف يا زلمه، بخوف
1: كثير كثير بخوف.
0: مش يعني مش بس اللي بنطخ بخوف، انك تروح تطخ حدا هذا اشي بخوف اللي بطخ يعني.
1: انا بحكي على هاي الاشي، انا بحكي كيف شو هالجرأة يعني، وين اجى؟
0: ايوه.
1: بفكر بانه يعني انا بفترتي يعني انا لسه عمري 40 سنه، مرقت الفتره تبعت خليني احكي فترة المراهقة والفترة اللي كنت ممكن اعمل هيك. وليش انا متوجهتش لهيك اشي يعني، انا بحكي عن حالي. ممكن كان عندي اطار معين، اوكي؟ خلينا نحكي على الاطر. ليش ما فيش اطر للشباب هاي؟ ليش ما حداش فكر بالسبب المسبب اللي خلى الشاب انه يصل لهيك وضع؟
0: تعرف من المفارقات محمد بأنه الميزانيات للمدارس وللمؤسسات ولأبناء الشبيبة بارتفاع، الجيفن وكل هاي المشاريع اللي بالمدارس في كثير مصاري، وكلها بتحكي عن التربية ونظريات تربية، وبدال المستشارة واحدة صار في كل مدرسة مستشارتين تنتين، والنتيجة عكسية.
1: طيب النتيجة وين وصلنا؟
0: يمكن انه في عنا مشكلة هوية، يمكن انه فيش عنا فريق وطني إلنا، يمكن فيش عنا مع ايش نتماثل، يمكن فيش عنا
1: عشان هيك
0: في حالة.
1: استاذ وائل، انا طلعت شوي من الصندوق، صرت احكي طب ليش يعني هاي الشباب انه ما فيش اطار، انه قلب مؤسساتنا داخل قرانا مدننا اللي هي تجمع الشباب هاي، او يعني تخيل انت شاب اللي هو بيفكر تفكير انه هو ممكن انه يطور حاله لقدام، او انه بيصير يفكر بانه ممكن يكون اشي يعني مش مجرد خلص واحد بيروح بيطخ على الناس
0: بحلم. شخص بحلم بحلمه. بتعرف لفت انتباهي اشي محمد، انا كتير بتجول على بدعوني في مراكز جماهيرية، في مؤسسات كصحفي للحديث بالذات كان مع ابناء شبيبي، ولفت انتباهي إسا ليش انتي انه كل ما كان الحراك الشبابي داخل البلد اقوى وانشط الجريمة بتكون اقل. يعني اذا بنحسب إسا وين في جريمة اكثر، وين في مجالس وبلديات سكرت نوادي بالمقابل بعد سنوات قليلة شفنا انه الجريمة انتشرت. صحيح،
1: مش بس هيك، غير هيك الاطر اللي كنا يعني انا بحكي لك عن حالي يعني. شو كنا الأطر يعني الإشي كتير بسيط يعني. تخيل كنا بحزب، بديش أعمل دعايات لأحزاب معينة، بس إحنا كنا بحزب معين مثلا، حزب سياسي اللي هو طبعا داخل الشبيبي تبعت الحزب، كنا كعنا نادي معين،
0: كشاف
1: أشياء بطل يعني عليك. طب خلينا بفكر بإشي بحكوا عنه إسا بالآونة الأخيرة عن الخدمة الجماهيرية أو الخدمة الوطنية، مش مهم شو اسمها يا أخي. يا أخي ليش الشباب هي الشباب ما فيش مين يوجهها أصلاً، فاهم؟ بس ليش ما يكونش في توجيه معين؟ أنا أخرى مرة بغض النظر عن الاسم وعن بعرفش شو ممكن بخطط.
0: أنت قصدك إنه مؤسسات اللي فيها تنظيم للشباب ولكن مش خدمة مدنية، هيك فاهم عليك أنا صح؟
1: يعني أي إشي اللي يلهي الشباب يعني. انا بحكي لك برضو عن نفسي من جي، انا ليش ما رحتش على الجريمة؟ انا مش حدا اللي هو بتعلم، انا مش طبيب، طيب مش دكتور، مش مهندس، انا بانسان عادي بسيط يعني، شوفير امبولانس، شوفير باص، فاهم يعني، انسان من واحد من هالناس. برضو باطار معين كنت تطوعت بنجم داود الحمراء، انا بحكي لك من خلال يعني من خلال تطوع تطلع تتعرف على العالم، تشوف الناس بتشوف الناس كيف عايشه يعني خارج مجتمعنا. انا بحكي لك
0: واللي بروح بطخ هذا بكره شعبه، فاهم انت؟ اللي بروح بطخ هذا بك هون صار بنحكي احنا اليوم على اطلاق الرصاص على رئيس جدي ماكر، هذا بك اللي طخ بكره البلد، بكره شعبه، بكره المحل اللي تربى فيه. سواء بالضبط هذا السؤال، ليش طلع بكره؟ شو اللي صار معه من جيل 0 لجيل 18 تنو طلع هالقد بكره؟
1: شو المسبب اللي هو وصل يعني؟ اذا لقينا حل للمسبب، واذا لقينا حل للولد هذا اللي هو عمره 18 سنه، اللي انا مش يعني ابن 18 سنه بشو بدك تذنبه يعني؟ اكيد الحق على المجتمع، انا 100% الحق على المجتمع. المجتمع لازم ياخذ خطواته، مش لازم دائما احنا نوجه اصبع الاتهام لهذا الشاب اللي هو دوبه هاي فلسته يعني. هسه هو هسه هو بلش حياته يعني، هو لازم يفكر اكيد لمستقبله، مش يقضي مستقبله بالحبوس يعني. هاي رساله اخرى للشباب يعني، انا من هون من منبرك استاذ وائل بوجه رساله للشباب انه حاولوا تعيشوا بطريقه يعني الحياه حلوه عيشوها.
0: شكرا عزيز محمد، ان شاء الله رسالتك وصلت، وان شاء الله في ناس اللي بالمجال او متفكر تفوت على المجال تسمع ويعمل هالشيء سويتش صغير براسها. يعطيك العافية.
1: يا ريت
0: ان شاء الله. شكرا. معي كمان محادثة، مرحبا.
2: هلا وائل.
0: هلا، مين معي؟
2: نعيم من الناصر.
0: هلا نعيم، تفضل.
2: هلا استاذ وائل.
0: هلا بيك عزيزي.
2: اسمع، انت طرحت موضوع اللي هو فيه عدة حلقات، مش حلقة واحدة وبساعة واحدة مش رايحين نحكي بالموضوع، بس تعال نسألك سؤال صغير. انت بتسأل هذا ابن 18 طالع
0: سكوتر
2: هو زي ما بشوف في فاي سيتي هون تمام، بيطلع يقلد. السؤال انا بسأل سؤال، انت الك لوائل وللمؤثرين ولكذا هذول اليوم، انت وين موجود؟ انت وين عايش اليوم؟ انا بسألك، انت وين عايش؟
0: بين شعبي بحاول عايش. نعيم،
2: حاول تعيش بين شعبك. انت عايش بدولة اسمها دولة اسرائيل، محتلة مش محتلة، انت موجود هون. فلسطين سابقا حتضل دايما موجودة، هترجع بفرجها الله. انا بدي اسأل سؤال صغير، هاي المؤسسات اليوم الفاشلة وهذا الحقير اللي بفوت لك اليوم على بلد عشان يتصور صورة ويروح، والتاني هذا السافل اللي اليوم طلع مضى على تفريغ الخان هون وهون، مين اللي اعطاهن شرعية واعطاهن قوة؟ مش احنا بجهلنا؟ مش احنا اليوم بنقاطع وبدناش؟ عندك حل بسيط جدا، طلع الناس تصوت اليوم للكنيسة اللي هي كنيسة اسرائيلية، بس احنا مفروض علينا احنا موجودين هون على القليل يكون لك قوة اللي تحد من هاي المؤسسات، ويكون لك كلمة اللي تخلي الناس تشتغل، تخلي البوليس يشتغل. انت اليوم لما بتفوت بحزب قوي مشترك، احنا في عنا مشكلة. اذا تيجي انتخابات اول اشي بننزل اعضاء الكنيسة، اول اشي بنزع شو عملوا لنا. طب انت اعطيت النفس يعملوا لك؟ انا مش عم بدافع، بس انا عم بحاول اشوف القضيه بمنظور تاني. احنا اليوم موجودين في دوله حاطه احطاطنا، شعب ما بحبناش، واطلع ايش انت بتشتغل معهن؟ ما بتحكي معهن؟ اخشلي ما بتحكي معه؟ اخشلي بتنادي عليه؟ اطلع انت اثبت وجودك، انت موجود في هاي الدوله، هاي الدوله قائمه. قلت قلت لا، هاي الدوله موجوده وهاي الدوله نموذجي.
0: بس انا طبعا نايم، واضح انه تاثير السياسي احنا ما حدا بنكر انه لازم يكون، بالعكس.
2: لا، ما انا بدي اكمل الشاب اللي حكى من كفرمندا، التاثير السياسي انت لما تكون بيقدر يجيب لك ميزانيه تفتح فيها مراكز تحت الشباب، مش يجي يقصقصوا من ميزانيه البلديات عشان يبنوا مستوطنات.
0: بس بدي منك جمله نايم اخيره، اذا حابب طبعا انك تضيف البعد التنظيمي، البعد الشعبي، البعد انه احنا مش عم نتصرف كشعب. يا اخي مش عم نتصرف كشعب.
2: ممتاز، تنظيمي على اي اساس؟ ما احنا مبعصرين، ايش نتنظم؟
0: ما هو هاي القصة، انه بدك ترتب تبع ثورنا هذا عشان نعرف نتنظم، نقدر اذا صار في

0: اللي عم بيصير بجديدة مكير يوجع ابن الناصر وكأنه صار البلد مش يتفرج تيجي الدور.
1: يا سؤال حكي لك الشاب اللي قبل مكالمتين قال لك أنا إذا فتت طعت أساوى إيش بدي أنحبس أنا مين دي تطلع علي. ما هو من ناحية تعال أنا بسأل سؤال بسيط، أنت اليوم لما أنت منظم شو يعني منظم؟ بلش من بيتك هاي الحلقة الصغيرة للمجتمع اللي هو الحلقة الكبيرة. إحنا مش متفقين لا بدنا أقول لك خذ مثال انا مع اني بقى كنت في الاحزاب سابقا
0: ونختم عشان الوقت
1: طيب خذ الجبهه نتجدد بايش اعطيني وجه جديد ما كلهم كانوا موجودين ايش بس كنا الكل ساي حطينا لهذا وحطينا
0: في جعفر في تغيير بالرئيس طبعا مش دفاع بس لما انك سالت يعني في تغيير بالرئيس في جعفر فرح وجود وجه جديد في يعني في
1: حلو جعفر فرح جمعية مساواة ايش تغيير بالرئيس ايش يوسف جبرين مع كل الاحترام له طب اعطي ناس اجدد اقول لك بلاش هاي تعالوا كلكم اقعدوا توحدوا اقعدوا اقول لك اتنازلوا اقعدوا عشان الشعب ما انت بتقول لازم نضحي فيه انت شو قلت فيك زي هاد جملتك لسه حكيت
0: المأساة التي احيا نصيبي من مآسيكم
1: تعالوا انتوا قاعدين بالكلمه انتوا قاعدين وقاعدين اوكي خلوا تعالوا اتفقوا لسه عن جد اتفقوا اللي تكونوا حزب مؤثر مش تكونوا كل واحد بس يضمن كرسي حزب مؤثر شو يعني حزب مؤثر جيبوا ميزانيات لجمعيات جيبوا ميزانيات لبرامج شبابيه جيبوا ميزانيات مش قصص ميزانيات وهذا المتناس سكر وهذا مش موجود وهذا ابصر شوف شيلوا ميزانيه خلينا نعقل شوي نفكر أوسع حاجة نضلنا بهاي الطريقة عن جد لازم نتنظم
0: شكرا كثير
1: هذا ما بيخلص في حلقة
0: طبعا
1: هذا مع كلها اعمل الأسبوع الجاي والوالا رح تسمع كتير شغلات بس احنا بحاجة لتهيئة مجتمع اللي يكون منظم أولا عشان نقدر نتقدم
0: صحيح نعيم وبدي أشارك بشغل إنه صحيح أنا كل غضب على الشباب الصغار اللي فوتوا بهذا المجال بس كمان كل شفقة على الشباب هدول لوين
1: وضعوا خدها من مبدأ غضب خدها من مبدأ شفقة لأنه ما فيش عندنا إطار
0: شكرا كتير نعيم سلم ايديك
1: حبيبي
0: يعطيك ألف عافية إذن شايفين غضب الناس كبير وصراحة لما إطلاق الرصاص بيكون على رئيس مجلس هذا في تمادي على بلد كامل يعطيك العافية شكرا لكم نلتقي الأسبوع القادم كان معكم وراء الميكروفون والعواد في حقيقة الأمر الجمعة الجاي عيد كل عام وانتم بخير إلى اللقاء
2: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح بالعيد اركن علينا أضحى مبارك من صالح ذباح

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل.

0: 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع الترشيحة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بوقوع حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة شاف عمرو، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح وصفت بالخطيرة. قالت مصادر مطلعة بأن مسيرة أطلقت من لبنان أسفرت عن إصابة شخصين وصفت حالتهم بالخطيرة في بلدة مزقاف عام. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 25 مستودعا ومنصات إطلاق صواريخ، قال إنها تابعة لحزب الله. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة في الجولان قادمة من لبنان، وذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة. من جانبه أعلن حزب الله عن استهداف موقع رأس النقورة البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية. كما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. أفادت مصادر سورية بسماع دوي انفجارات في محيط وزارة الدفاع السورية وسط العاصمة دمشق. وقالت المصادر إن الانفجار وقع جراء انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف مبنى الإدارة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وقتلى. أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش التوقيع على أمر إخلاء قرية الخان الأحمر الواقع على الجنوب الشرقي من مدينة القدس قرب مستوطنتي معلي أدوميم وكفار أدوميم. وفي مؤتمر صحفي قال سموتريتش إن هذه الخطوة تأتي ردا على مساعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أمر اعتقال دولي سري ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. تواصل القوات البحرية الإسرائيلية طرد سفن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط. وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي، سيطرت البحرية الإسرائيلية حتى الآن على أكثر من 40 سفينة واعتقلت أكثر من 300 ناشط. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 3 ضحايا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمان.

0: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، في النقب 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: خمس دقائق في إذاعة الشمس. إليكم الحصاد الإخباري لهذا اليوم. معكم من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد جاكي خوري ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية. ردا على مساعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تسعى لإصدار أمر اعتقال دولي ضد بتسلال سموتريتش وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، وزير المالية يأمر بإخلاء الخان الأحمر وتدمير السلطة الفلسطينية. بين غزة والضفة، تقرير رفعه مجلس السلام لمجلس الأمن الدولي ادعى أن العقبة الرئيسية التي تقف أمام تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء حرب غزة تتمثل في رفض حماس نزع السلاح، والأخيرة ترد، وإسرائيل تقتحم أسطول الصمود في المياه الإقليمية. وسط حالة من الترقب حيال تجدد الخيار العسكري في إيران، في لبنان تصعيد إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة في الجنوب وإصابات في مسقاف عام جراء استهداف مسيرة مركبة إسرائيلية. سنكون معكم أيضا في ملفات داخلية تتعلق أيضا بالجريمة والعنف في هذا الحصاد لهذا اليوم. نبدأ من تصريحات وزير المالية بتسلال سموتريتش ردا على مساعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي تسعى لإصدار أمر اعتقال دولي سري ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المدعي العام بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. دعونا نستمع إلى ما قاله بتسلال سموتريتش ردا على قرار المحكمة.
1: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע, לא. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. לא בדיבורים וגימיקים, במעשים. ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל...
0: إذن كانت هذه تصريحات بتسلال سموتريتش، وأرحب بالسيد كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بتسلال. مساء الخير.
2: مساء الخير لكم مستمعين.
0: بداية، انعكاسات هذا القرار على الواقع الميداني وماذا يعني من خلال تنفيذ هذا القرار وإخلاء خان الأحمر؟
2: حقيقة يعني هذا مش التجربة الأول بتم إخلاءه، يعني منذ 7 من أكتوبر وغاية اليوم تم إخلاء 60 تجمع فلسطيني عبر البؤر الرعوية

0: إقامة بوتريفيتش وغيره في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللي أدت نتيجة العنف الممارس من قبل المستوطنين، واللي هو يعني توجيه من الدولة وبدعم من الدولة تم يعني تحقيق هذا الهدف. اليوم بفاجئنا سموتريتش بالحديث عن الخال الأحمر اللي هو كمان من ضمن التجمعات الفلسطينية اللي بيهدف إلى تهجيرها. منذ سنوات عديدة كان في هناك قرار بعملية التهجير، فمنع التهجير لغاية اليوم هو التضامن الدولي الكبير جدا مع الخال الأحمر ومع قبيلة الخال الأحمر. ولكن اليوم سموتريتش يعني بده يشيل القفازات، وبدل يعني المندوبين سموتريتش ومندوبين الدولة اللي هم المستوطنين اللي من خلال عنفهم أدوا لترحيل 60 تجمع.
1: نعم، ولكن إسرائيليا هناك أهمية كبيرة جدا بالنسبة للخان الأحمر، يعني بالنظر إليه ولموقع الجغرافي أيضا. هل نتحدث هنا عن قرار أو خطوة استراتيجية هامة في إطار القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية؟
0: بالتأكيد، إحنا سبق الحديث عن الخان الأحمر اللي هو الحديث عن تفعيل مشروع E1 اللي هو تم يعني تجميده لسنوات طويلة نتيجة أنه في هناك كانت معارضة دولية حقيقية لهذا المشروع. اليوم تم تجديد هذا المشروع وإبراز الخطط للبناء في مشروع E1. بناء مشروع E1 بيعني عمليا قطع التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية، وإضافة لذلك بيعني تفريغ المنطقة الخان الأحمر والمناطق المحيطة. في هناك حوالي 12 تجمع بدوي في المنطقة، في حوالي قريب من 3000 مواطن فلسطيني بيخطبوا في هذه المنطقة. هذا بيعني عملية تطهير عرقي لكل هذه المنطقة من وجود فلسطيني، وإنهاء أي وجود فلسطيني من القدس باتجاه.
1: طيب سيد، نعم سيد كريم، أنت قلت في البداية بأن عمليا هذا القرار الذي اتخذه أو سيتخذه بتسلايل سموتريتش هو ردا على قرار المحكمة، وأيضا يعني لربما محاولة لإصدار أمر اعتقاله من قبل المحكمة الدولية. السؤال يعني أنت ترى بأن عمليا كل رد هناك رد إسرائيلي أقسى. السؤال، ما هي الخيارات القانونية أو الخيارات المطروحة لمواجهة مثل هذه القرارات الإسرائيلية؟ يعني كلما كان هناك قرار ضد إسرائيل، إسرائيل تصعد في الضفة الغربية.
0: التصعيد الإسرائيلي ليس بحاجة لقرار دولي، ليس بحاجة لأي مبرر آخر. التصعيد الإسرائيلي يعني متستمر قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر ولغاية هذا اليوم. يوميا في عنا هناك استهداف للتجمعات الفلسطينية، يوميا في هناك هجمات بتقوم برعاية الدولة، يوميا في هناك عمليات ترحيل في رعاية الدولة. فبالتالي لا يمكن يعني إيجاد مبررات هنا وهناك، لا أريد التطرق لهذا القرار ولا لحيثياته، ولكن هذا يعني فقط يعني نوع من أو شكل من أشكال التضرع بالموقف الدولي. الأساس في الموضوع أنه يجب أن يكون في هناك موقف دولي رافض لهذه المشاريع ولهذه الجرائم اللي ممكن يتم ارتكابها وتم ارتكابها بالمواطنين الفلسطينيين في المنطقة سيف ومناطق مختلفة. اللي منع الخان الأحمر من عملية الهدم بعام 2018
1: المحكمة
0: اللي هو وجود تضامن دولي ورفض دولي قاطع لعملية الترحيل. كان في هناك موقف من قبل الأقطاب الرئيسية في العالم، حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كان من قبل الاتحاد الأوروبي. اليوم مطلوب أن المجتمع الدولي يقوم بدور يعني حقيقي لمنع عملية تهجير الخان الأحمر ومنع تهجير أي تجمع فلسطيني. إحنا بنلاحظ أنه التهجير، عمليات التهجير اللي تمت خلال السنتين أو 3 سنوات الماضية واللي أدت لتهجير 60 تجمع فلسطيني، فتحت شهيد سموتريتش وغيره من أجل ترحيل المزيد والمزيد من الجماعات الفلسطينية.
1: نعم.
0: نتيجة عجز المجتمع الدولي عن القيام بدوره الحقيقي.
1: نعم.
0: ودوره الرئيسي في حماية القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين اللي هم اليوم بيتعرضوا لجرائم حرب.
1: صحيح، وجرائم هذا هو الواقع. نعم، هذا هو الواقع في الضفة الغربية.
0: بغض النظر من الوزير هنا أو هناك، الحكومة الإسرائيلية ودولة إسرائيل هي مسؤولة عن هذه الجرائم بشكل واضح.
1: نعم، إذن كانت هذه يعني لا شك بأن الواقع صعب في الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين وأيضا توسيع رقع الاستيطان، بالإضافة أيضا إلى قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة هناك. أشكرك جزيل الشكر سيد كريم جبران، مدير البحث الميداني في منظمة بتسلم. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا.

0: إصرار إسرائيل على إخلاء الخان الأحمر هذه القضية، كما ترى بها أو يرى بها البعض هي تنفيذ لمخطط إسرائيل أو القدس الكبرى التي تمتد حدودها حتى البحر الميت، المخطط يعني عمليا المطروح منذ عشرات السنوات يهدف إلى اقتلاع القرية، يعني عمليا فصل شمال الضفة عن جنوبها وتوجيه ضربة أيضا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. دعونا نستمع إلى ما قاله عيد جهلين في حديث لإذاعة الشمس المتحدث باسم أيضا سكان منطقة الخان الأحمر اليوم في حديثه لإذاعة الشمس، فلنستمع إلى ما قاله.
1: والآن يخيف كل الناس، كل الناس على على على قلق وعلى يستنوا زي ما زي موجة تسونامي.
2: أولا حتى نوضح للمستمعين، الخان الأحمر موقعة طبعا بين القدس وأريحة، تعتبر كتجمع سكاني. قبل سنوات كان في تهديد مباشر، تحركت دول عديدة من الولايات المتحدة إلى أوروبا ومنعوا ممنوع موضوع الإخلاء. منذ ذلك الحين حتى الآن يعني هدوء، يعني أسألك في السنوات الأخيرة ما كان في أي تحديات عليكم؟
1: كانت في تحديات، لكن كان هناك في ضغط دولي متواصل لبقاء هذه القرية موجودة في مكانها على أراضيها.
2: والآن عندما تسمع سموتريتش يعني في تخوف أنه هذا ينفذ خلال الفترة القريبة.
1: هو أنه سينفذ، لأنه هناك خطة أكبر من الخان الأحمر، هي خطة القدس الكبرى، حدودها البحر الميت، ابتلاع جميع الضفة الغربية. وبدأ بالمحال التجارية في دخلة العزرية قبل أسبوع، والآن بالخان الأحمر، وغدا سيكون هناك طرق التفافية وابتلاع جميع الأراضي محافظة القدس.
2: والسؤال يعني أولا الخان الأحمر الآن طبعا نحن نعرف هو تجمع سكاني بدوي، احنا ما بنحكي على بيوت، بنحكي على خيام، على أكواخ من الصفيح، بنحكي على كم عيلة تسكن هناك، وتعتمدوا بالأساس على المراعي وعلى الزراعة مش هيك؟
1: هناك في هذه القرية 45 عائلة، ما يقارب 350 نفر موجود في هذه القرية. هذه القرية موجودة من الخمسينات على الأراضي، وهذه أراضي فلسطينية، ونملك أوراق الأراضي والطابو والأراضي خاصة، هاي ليست أراضي حكومة.
2: ولكن أنا كيف بعرف أخ عيد المسار القانوني في حين استنفذ؟ يعني كان معكم ميخائيل سفارد ومحامين آخرين، وصلتوا للمحكمة العليا مش هيك؟ ولا وين الموضوع اليوم واقف قضائيا؟
1: هو قضائيا أخي ليس في الخان الأحمر، أما في كل الضفة الغربية. الضفة الغربية كاملة من 67 إلى الآن هي تحت الحكم العسكري والقانون العسكري يلغي جميع القوانين المدنية سواء معك.
0: إذن استمعنا إلى عيد جهلين. من هنا نخرج إلى فاصل قصير إعلان ونعود وإياكم، نواصل بعد هذا الفاصل الحصاد الإخباري.
3: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور، زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 فقط، الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.

0: سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا ناسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: حياكم الله مستمعي من جديد في الحصاد الإخباري. كنا قد توقفنا عند تصريحات باتسلال سموتريتش بشأن إخلاء الخان الأحمر، ونتحول إلى هذا الخبر العاجل في أخبارنا المحلية. حادثة إطلاق نار على شاب من مدينة شفو عمر وإصابته بحالة خطيرة. حول هذا الموضوع أرحب بدكتور واصف عاصي من مركز حياة الطبي في مدينة شفو عمر. مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولكل المساء.
0: ماذا نعلم عن الحادثة وعن الإصابة أيضا؟
1: مركز حياة طبي تلقى اتصال عن حالة اطلاق نار في حي الميدان في مدينة شفو عمر. طبعا على الفور كل سيارات الإسعاف انطلقت إلى مكان الجريمة والتقوا معهم في نص الطريق تقريبا. طبعا كان في شاب في العشرينات من عمره في إصابة خطيرة جدا في منطقة الظهر والصدر. على الفور سيارات الطاقم الطبي المكثف باشر معه في عملية إنعاش متقدمة لحتى فتح صدر، لأنه عنده إصابة في الصدر صعبة جدا. وحاليا هم في الطريق لمستشفى رمبام لغرفة الطوارئ، طبعا مع مصاب وضعه سيء صعب جدا.
0: نعم، يعني نحن نتحدث عن إصابة خطيرة جدا وفق تقييم الطب الأول.
1: إصابة خطيرة جدا في منطقة القلب والصدر. الطاقم الطبي بعده حاليا عم بباشر في عملية إنعاش في خلال الطريق بعد ما وصلوا رمضان.
0: هو من سكان المدينة؟
1: ما بعد في عنا معلومات أولية، ولكن نخلي هاي الأمور للشرطة.
0: نعم، إذا نتحدث هنا عن إصابة خطيرة. تم نقله إلى أين دكتور واصف؟ إلى مستشفى رمبام.
1: مستشفى رمبام غرفة الطوارئ في مستشفى رمبام في حيفا.
0: نعم، أشكرك جزيلا شكرا على هذه الإفادة وهذه المعلومات دكتور واصف عاصي مركز حياة الطبي من شفو عمر، شكرا جزيلا لك.
1: أهلين.
0: نتوقف عند بيان الشرطة التي قالت عمليا بأنها فتحت بالتحقيق بعد حادثة إطلاق نار جرت بعد إصابة مواطن من مدينة شفو عمر البالغ من العمر 23 عاما، وصفت حالته بالخطيرة بحسب المصادر الطبية. وكما أفاد أيضا دكتور واصف عاصم من مركز حياة الطبي في حديث قبل قليل معنا في إذاعة الشمس. نعود إلى قضية الخان الأحمر.

0: مندوب الثاني لقطاع غزة، وهو ممثل مجلس السلام والمدير التنفيذي بالمعنى الإداري، لكنه هو أيضا جزء من الخطة الأمريكية وقرار مجلس الأمن ومجلس السلام. وعبرت الفصائل قبل فترة عن عدم رضاها من أدائه، وأنه جاء قبل شهر بوثيقة مقدمة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس، وهو مخالف لقرار مجلس الأمن الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي أولا، ومن ثم البدء بإعادة الإعمار والبدء بتسليم أو نزع السلاح. وادعت الفصائل في حين قدمت أيضا ورقة أنه يجب الانتهاء من المرحلة الأولى لوقف اطلاق النار، وهو إعادة ترميم المستشفيات، إدخال المولدات، إدخال الكربنات، وإسرائيل لم تلتزم بها وقطع شوط من المفاوضات ولم يتم التوصل إلى حل. بالأمس حديث كملاذينوف، وهو جاء بعد زيارة لإسرائيل استمرت أيام أيضا في إسرائيل ونوقش فيها الموضوع، وكل ذلك هو يحمل فترة من الفترات حماس المسؤولية، ويقول أنها وصلت إلى طريق مسدود، لأن القرار هو لإسرائيل وليس بيد قرار مجلس الأمن فقط، وإلا لما استمر وقف إطلاق النار بهذه الطريقة والإغتيالات اليومية والقصف وإعاقة دخول المساعدات. هو يقول أن المساعدات تدخل بوفرة، لكن قطاع غزة بحاجة هائلة إلى المساعدات، مع أنه غير صحيح كلام، لا تدخل المساعدات بوفرة ولا حتى البضائع المستوردة تدخل، والأسعار ليست بقدرة الناس على شرائها، والأوضاع الكارثية بمعنى الكلمة، والتهديد الإسرائيلي في كل لحظة بزيادة وتيرة القصف والقتل، والخط الأصفر وصل إلى تقريبا 70% من سيطرة إسرائيل على الأراضي التي تسيطر عليها في شرق قطاع غزة. كل هذا ومطلوب من الفصائل أن هي التي تتنازل.
1: إذن استمعنا إلى ما قاله الباحث والحقوقي مصطفى إبراهيم حول تقرير غزة المتعلق عمليا بتقرير مجلس السلام الذي رفع إلى مجلس الأمن، وقال أن العقبة الرئيسة التي تقف أمام تنفيذ الخطة الشاملة تتمثل في رفض حماس نزع السلاح. حماس ردت اليوم وأدانت التقرير، مشيرة إلى أنه يعفي الاحتلال من مسؤوليته على حد وصفها. ومن هناك نتحول أيضا أو نبقى في إطار غزة، ولكن في إطار قصر الحصار، حيث أعلن منظمو أسطول الصمود العالمي أن الجيش اعترض مجددا عددا من السفن التابعة لهم والتي كانت في طريقها إلى قطاع غزة مطلقين نداء الاستغاثة. من بين المعتقلين شقيقة رئيسة إيرلندا وعضو برلمان إيطالي، أيضا كانوا على متن السفينة التي كانت تهدف إلى كسر الحصار. والوقوف أكثر حول هذا الملف تنضم إلي دكتور سهاد بشارة، المحامية من مركز عدالة. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: بداية دعينا نبدأ، يعني أنتم تتابعون هذا الملف في آخر التطورات الأحداث، يعني هل من اعتقالات أعداد من المعتقلين خلال عملية الاقتحام التي جرت اليوم؟
2: نعم، يعني لغاية الآن تم اعتراض بغالبية السفن، وفي هذه الساعات يتم اعتراض آخر 9 سفن. لحد علمنا احنا نحكي على 430 ناشطة وناشط في طريقهم حسب معلومات الموجودة عندنا لميناء أشدود. قوات مفروض يمروا استجوابات ومن ثم نقلهم إلى سجن كتعود في النقب.
1: كم عدد المعتقلين؟ يعني أكثر من 300 معتقل حوالي؟
2: إحنا بنحكي على 430 معتقل
1: صحيح. بالأمس أصدرتم بيان قلتم فيها عمليا بأن هناك صعوبة بالوصول إليهم، يعني هل تم التعرف عليهم أو الوصول أو التواصل مع المعتقلين منذ يوم أمس الذين يعني تم اعتقالهم خلال الأيام الأخيرة؟
2: لا، عملية الاعتراض صارت في مياه دولية بعيدة جدا عن المياه الإقليمية الإسرائيلية. منذ الاعتراض يتم تجميع كل النشطات والنشطاء في سفينة كبيرة تابعة للحربية الإسرائيلية، ومن هناك نقلهم إلى أشدود. خلال كل هاي الفترة ما عندنا تواصل مباشر ولا غير مباشر مع أي من المعتقلين.
1: متى تتم عمليا التواصل معهم بناء على التجارب السابقة؟

0: فقط عندما يعني يتم إدخالهم إلى داخل يعني إلى إلى إلى مدينة أشدود.
1: صحيح، في حال دخولهم لمينا أشدود غاد يتم التعرف عليهم من قبل السلطات الإسرائيلية، ومن ثم ينقلوا لموظفين لدائرة الهجرة، بعد بيمروا استجواب وإحنا منفوت للصورة في تمثيلهم وإعطاهم استشارة قانونية بهذا الإجراء في بداية هذا الإجراء، ومن ثم الزيارات في السجن. إذا جابوهم امبارح بكرة أمام المحكمة راح نمثلهم في هذه الإجراءات لغاية
0: نعم. كيف تبدو أوضاعهم الإنسانية؟ يعني كانت بعض التقارير تتحدث عن سوء تعامل، سوء يعني سوء أيضا سوء أوضاع في داخل السجون، التعامل معهم
1: يعني طبعا إحنا لسه ما شفناهم وما عندناش تواصل مباشر معهم من سنين سابقة. نعم كان هناك كثير شكاوي على سوء تعامل، إذا كان لفظي وفي بعض الحالات جسدي، شحف الأكل وإشكالية في مياه الشرب، ولكن هذا كان في سنين سابقة. في اللحظة اللي منشوفهم ومنتابع أخبارهم بقدر يكون عندنا معلومات إضافية على يحدث معهم.
0: نعم دكتور سهاد، أيضا في البعد القضائي أو القانوني، يعني ما هو الطعن القانوني حول احتجازهم؟ يعني في السابق رأينا بأن المحكمة حررتهم، يعني لسيما نحن نتحدث هنا في البعد القانوني أو الدولي، القانون الدولي، يعني لا يوجد أي حجة أو لربما قانون يسمح لإسرائيل عمليا باعتقالهم أو باقتحام السفن في المياه الإقليمية.
1: صحيح، يعني ادعاء إسرائيل الأساس في هذا السياق هو المحاولة لفرق الحصار البحري على غزة، ادعاءنا احنا اساسا باسم جميع النشطات والنشطاء انه اولا الحصار البحري على غزة هو غير قانوني وينافي القانون الدولي والتزامات اسرائيل وفق القانون الدولي، وبما في ذلك او بالاخص وتحديدا تحت الظروف الانسانية المأساوية في قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. زد على ذلك طبعا أنه اعتراض السفن في المياه الدولية أيضا غير قانوني من وجهة نظر قانون البحار الدولي، ما في هناك صلاحية لإسرائيل أو لأي جهة إسرائيلية تعترضهم في هذه المياه وتنقلهم لإسرائيل عن غير إرادتهم.
0: لا يعرضها قانونيا للعقوبة؟
1: هذا سؤال صراحة كبير. لغاية اليوم إسرائيل نجحت في أنها تفلت من أي مساءلة دولية في كل ما يتعلق في خروقات لحقوق الإنسان، بما في ذلك طبعا جرائم حرب ترتكب في غزة وفي الضفة الغربية. يعني ما بعتقد
0: أنه
1: هذه
0: راح
1: تكون
0: حالة
1: استثنائية في هذا السياق.
0: نعم دكتور سعد بشارة المحمية من مركز عدالة، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك. إذن كما وردنا وأيضا نوهنا، شقيقة رئيسة إيرلندا وعضو برلمان إيطاليا أيضا كانوا على متن القوارب الذين تم اقتحامهم من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الإقليمية. من ملف إلى آخر، هذه المرة حالة الترقب حيال تجدد الحرب أو الخيار العسكري ضد إيران. إسرائيل ترفع من حالة التأهب، وأيضا ترى بأن إمكانية عودة الخيار العسكري قد تكون أو قد يكون وارد في كل لحظة. بالأمس الكابينت اجتمع للمرة الثانية، وبالأمس تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال كنا نعتزم شن عملية عسكرية على إيران يوم غد، وقررنا تأجيلها بطلب من أمير قطر والولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي. وفق مصادر دول الخليج نفت هذه التصريحات. دعونا نستمع إلى ما قاله سامي اليامي في حديث لإذاعة الشمس، المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، فلنستمع.
2: سؤال مهم حقيقة، لكن أنا أعتقد أن دول الخليج يعني هي أحد المصدات التي تحاول ألا تتدهور الأمور في المنطقة إلى الحد الأخير الذي يتحدث عنه ترامب. ترامب لديه يعني حالة إحباط مما حدث وهو ربما يواجه العالم ويواجه بلده في المقدمة أمريكا بحالة

0: من عدم النجاح. وأنا أعتقد أنه لو استخدم الأداة العسكرية مجددا ستكون عواقبها وخيمة، خاصة أن الجانب الإيراني كما يقولون مستعد للقيام بعمليات تخريب أكثر، وعمليات التخريب قد تطال الدول، مو قد تطال، هناك يقين بأنها ستطال الدول التي طلبت ألا يحدث تصعيد، لأنها تعرف أنها ستكون في عين العاصفة كما يقولون، أو أن هناك أخطارا من الجانب الإيراني الذي هو غير منضبط في الحقيقة. ولعل حضرتك والسيدات والسادة المستمعين تابعوا التصريحات على مدى اليومين الماضيين.
1: نعم، ولكن هذا الموقف الآن بضرورة التأجيل وعدم توجيه الضربة يعني يأتي معاكس لما نشر في الفترة الأخيرة، وكأن بعض دول الخليج حثت ترامب على توجيه ضربة أخرى لإضعاف إيران، وحتى هنالك من خطط للمشاركة الفعلية بالعمليات العسكرية من خلال القصف الجوي، وكان قبل ذلك الاستهدافات لبعض المواقع في دولة الإمارات. بمعنى ما نسمع الآن وكأن الخليج غير معني بالتصريح صعيد، في المقابل تنشر تقارير أمريكية عن مصادر أمريكية وعربية أن هنالك حث خليجي لتوجيه ضربة أخرى لإيران.
0: لا، دعني أقول لك شيء وهو الأكيد في رأيي كما أرى أنا، يعني دول الخليج ليس لديها موقف واحد، لكن أنا أعتقد أن الغالبية من دول الخليج وخاصة الدول التي ذكر اسمها بأنها أثرت على الموقف الأمريكي أو طلبت من الموقف الأمريكي، وعلى فكرة يعني هي ليست المرة الأولى التي يؤجل الرئيس الأمريكي بطلب من أحد الحلفاء، في المرة السابقة كان هناك طلبا ملحا وكبيرا من الباكستان واستجاب له الرئيس، اليوم هذا الطلب على الأقل من المملكة العربية السعودية ومن دولة قطر ومن دولة خليجية أخرى ذكرت وهي الإمارات العربية المتحدة. هذا الموقف ربما يكون لأنهم يعرفون أن الأضرار التي سيبنى عليها القرار أخطر. الشيء الثاني ما استمعنا إليه في المرات السابقة من أن دول الخليج تدفع بتصعيد الحرب لإضعاف إيران، إيران أضعفت وإيران لم تعود كما كانت على الأقل في المدى القريب 10-15 سنة القادمة. هذا رقم واحد. رقم اثنين وهو مهم جدا، أن دول الخليج تحملت آثارا سلبية من هذه الحرب لم يتتحملها الأطراف الرئيسة في الحرب، وهذا أيضا يجعل دول الخليج من المنطق أن تستسعى لإيقاف الحرب. الشيء الثالث، أنا أعتقد أن دول الخليج يعني هي حلفاء استراتيجيون للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ربما لم تقم بكل الأدوار المطلوبة أو المتوقعة منها، خاصة في صد يعني كثير من حالات العدوان على هذه الدول. فاستجابة لمثل هذا الطلب أنا أعتقد أنه لا يكلف الرئيس الأمريكي الكثير، خاصة أن التأجيل والسماح
1: واسمح لي أستاذ سالم، أنت قلت أن هذا لا يكلف الرئيس الأمريكي الكثير، هل سيكلف دول الخليج وخاصة أن ترامب يتعامل مع كل المشهد بمنطق المال والقوة؟
0: نعم، ترامب هو يتعامل بهذا المنطق وهذا أسلوب الرجل، لا أحد يستطيع تغييره، حتى يعني كما نقول الكتلة.
1: يعني هل برأيك دفع دول الخليج مثلا مقابل ما، مقابل هذه الهدنة أو المحدودة؟
0: لا، ليست لهذه الدرجة. هناك أشياء في العلاقات الدولية يعني لا تقاس دائما بالمال. صحيح أنا أفهم منطلق سؤال حضرتك الكريم هو أن الرجل مادي كما يقولون في كل شيء، لكن لا تصل أنا في تقدير الأمور لهذه الدرجة. أنا أعتقد أن الدول حتى الضعيفة والقوية في مثل الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى حلفاء. الشيء الآخر هي تجامل هؤلاء الحلفاء أو تجعل لهم خاطرا كما نقول في التعبير.
2: قبل أن نخرج إلى فاصل فقط ننوه أيضا انفجار وقع في محيط وزارة الدفاع السورية في العاصمة دمشق، أسفر عن انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة استهدفت إدارة التسليح التابعة للوزارة، ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الإصابات في الموقع. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى
5: احلى شروي زبطنا.
3: شروة عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14

شيكل 90، مارجرينا او محمقه بلوبان 200 جرام الثلاثه ب 12 شيكل 90، ولبنه الهنا 800 جرام ب 8 شيكل 90 بس. هذا لشروط الحمله. شروه العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود 25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج إعادك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكننا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: خذ أحلى شروي زبطنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر و 400 ميل ب 15 شيكل و 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: الشمس دائماً.

0: حياكم الله من جديد. نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري. كنا قد توقفنا عند إمكانية شن عملية عسكرية على إيران وحالة الترقب وموقف دول الخليج من لبنان، من إيران إلى لبنان، حيث يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان وسط توقعات باتساع نطاق العمليات بعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 12 بلدة جنوبا. في المقابل حزب الله يواصل تنفيذ عملياته العسكرية كان آخرها استهداف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية غرب قرية عرب العرامشي بمسيرات انقضاضية، إلى جانب الإعلان عن إصابتين وصفت بالخطيرة وذلك بعد انفجار طائرة مسيرة في بلدة مزقاف عامة. الوقوف أكثر حول التطورات الميدانية وأيضا المسار السياسي الدبلوماسي، ينضم إلي فارس أحمد الصحفي من لبنان. مساء الخير.
1: يا هلا، مساء النور.
0: نبدأ معك. تصعيد لافت كبير رغم اتفاق وقف إطلاق النار، عمليا هناك توسيع لرقعة العمليات الإسرائيلية في مناطق عدة، اليوم إنذار أيضا بإخلاء أكثر من 12 بلدة جنوبا.
1: لا صحيح، يعني ما يحصل في جنوب لبنان هو على حاله هي معركة بكل معنى الكلمة، من معنى لم تتوقف نتيجة لا هدنة ولا تمديد هدنة حالية، المعارك مستمرة. ويعني توسيع رقعة المعارك في الجنوب اللبناني يعني يقف على حاله وعلى التطورات الميدانية، باعتبار أنه حزب الله يعني استخدم تكتيك جديد في هذه الحرب عبر المسيرات ذات الألياف الضوئية وعبر الكمائن التي يقوم بها للجيش الإسرائيلي. بالمقابل الجيش الإسرائيلي يقوم بإخلاء بعض البلدات وإنذارات لبعض البلدات وبعض القرى لتوسيع العمليات العسكرية وتحديدا العمليات البرية.
0: السؤال سيد فارس، المستوى السياسي في لبنان كيف يقرأ هذه العمليات وعمليات الإخلاء؟ هل يراها يعني جزء من خطة عمليا لنزع سلاح حزب الله، أم يعني هي خطة عمليا لتدمير لبنان؟
1: لا، الحكومة اللبنانية يعني ترى هذا الموضوع بشقين، الشق الأول بأن هناك الاعتداءات لا تزال مستمرة على البلاد، وكان قد طالب يعني بوقف العمليات العسكرية كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية كانت مرهونة بالانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. لهذا يعني الحكومة اللبنانية حقيقة في وضع لا تحسد عليه، لأنه الداخل اللبناني وتحديدا حزب الله يعني كان قد طالب من الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية إذا ما أرادوا وقف العدوان عليه الانسحاب من الجنوب اللبناني، وبالتالي هو بعدها الذهاب إلى طاولة مفاوضات لبنانية خالصة للبحث في موضوع سحب سلاح حزب الله، أو يعني وضع خطة استراتيجية وطنية كما اسموها لمراحل المتقدمة من هذا الحوار.
0: ولكن في هذه النقطة يعني هناك انتقادات طالت عمليا أو طاولت الرئاسات الثلاثة وتحديدا الرئاسة الجمهورية وأيضا الحكومة. يعني اليوم هناك من يدعي بأن هناك مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية بمعنى تشكيل هذا التحالف الثلاثي، الهدف منه هو عمليا انتزاع سلاح حزب الله.
1: شوف، الكل يعول على هذا التحالف الثلاثي مع يعني أفضلية لموضوع الرئاسة الثالثة، نتكلم عن مجلس النواب ويرأسه نبيه بري رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل، وبالتالي هو يعني على تماس تام مع حزب الله، ويعني هو كما فوضوه حزب الله في مرحلة من المراحل أن يكون في بعض الأمور الداخلية هو يتواصل مع الحكومة اللبنانية والرئاسة على لسان حزب الله، وهناك اجتماعات ثنائية ما بين الطرفين. ولكن حتى يعني الرئاسة الثالثة تتكلم عن رئيس مجلس النواب، ويأخذ بعين الاعتبار بأنه حزب الله له رمزية وله خصوصية، خصوصا بأنه هم يعني ينتميان إلى نفس الطائفة الشيعية، وأيضا هناك تحالف قديم جديد ما بين الطرفين، حركة أمل التي يرأسها حزب الله يرأسها نبيه بري، وما بين حزب الله، باعتبار أن هذا التحالف لا يمكن أن يفك، لأن هذا تحالف وثيق وتحالف قائم على الحزبية وعلى الطائفية وإلى ما هنالك. لهذا نبيه بري رئيس مجلس النواب يحاول أن يكون الوسيط ما بين الحكومة

0: الحكومة والرئاسة من جهة ومن بين حزب الله من جهة ثانية، ويكون يعني يحاول أن يكون يعني هو يعني الميزان في هذا الموضوع، ويحاول تذليل العقبات ما بين الطرفين. حقيقة هذا يعني ما يحصل، ولكن هناك طبعا اتهامات تطال رئيس مجلس النواب من كل الأطراف أو من كلا الطرفين، باعتبار كل طرف يتهم مجلس النواب بأنه يقف مع الطرف الآخر.
1: نعم، ولكن في المقابل أيضا يعني بعض المصادر أيضا قالت بأن يعني عمليا الرئيس اللبناني وأيضا رئيس الحكومة يدفعان يعني بهذا الخيار، ليس حبا أو رغبة، إنما بسبب الضغوط الإقليمية، بسبب موقف السعودية، أمريكا وفرنسا أيضا في هذا السياق.
0: صحيح صحيح، الرئاسة والحكومة اللبنانية يدفعان بهذا الاتجاه على قاعدة عدم خسارة المحيط الإقليمي والبعد العربي، لأن هناك ضغوطات فعليا تمارس على الرئاسة والحكومة اللبنانية بهذا الخصوص، وفي ذات الوقت هو أيضا لا يريد الضغط أكثر على حزب الله خوفا من الانجرار إلى لربما معركة داخلية أو الانجرار إلى على الأقل فوضى في الشارع الداخلي، وهذا ما يخشاه الجميع حقيقة، وهذا ما يحذر منه جميع الأطراف.
1: أشكرك جزيل الشكر فارس أحمد الصحفي من لبنان، كنت معنا في هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ملفاتنا المحلية، وتحديدا أيضا ما حصل في قرية جديد المكر، تمديد عملية الاعتقال لمشتبه به بمحاولة إطلاق النار والتي حصلت وطولت رئيس المجلس ونائبه. حول آخر التفاصيل والتطورات المتعلقة بعملية الاعتقال ينضم لي المحامي وسام عريض. مساء الخير.
2: مساء الخير لكم جميع المستمعين.
1: ضعنا أولا في كل التفاصيل المتعلقة بعملية الاعتقال، التحقيقات المتعلقة بهذه القضية.
2: طبعا امبارح تم اعتقال موكلي وتم تحقيق معه 3 ساعات مطولات في قسم التحقيقات في الوحدة المركزية في لواء حيفا في مدينة حيفا. طبعا ونكر كل الشباك الموجهة له ويستهجن هذا الاعتقال طبعا، وأنكر كل الشباك الموجهة له لهذه الشبهات اللي ما فيش أي دليل حسي أو أي دليل مباشر.
1: إذن على ماذا استندت الشرطة؟
2: الشرطة باعتقادي وحسب ما ظهر في اليوم في جلسة تمديد الاعتقال كانت اليوم تشتغل أكثر على مواد استعلاماتية واستخبارية فقط لا غير، والمبارح كمان كان اعتقال لشاب آخر في الموضوع. طبعا الشرطة وجهت شبهات بمحاولة القتل وإطلاق الرصاص، واليوم نفس الشبهات وجهت للمعتقل الآخر، وإحنا الكل بعلم من الصحافي من اللي سمعناه إنه العمل العملي هو إنسان واحد ووحيد، يعني هذا بقول لك لليوم الشرطة فش بإيديها أي أدلة مباشرة أو أدلة حسية لاعتقال المشتبهين.
1: نعم، الآن كما نرى بأنه تم عمليا تمديد الاعتقال عفوا ل 48 ساعة.
2: يعني هذا انتبه أنا الاعتبار أنه الشرطة عم تيجي بطلبات تمديد الاعتقال 15 و10 أيام وبتأخذ 48 ساعة، هذا الإشي لازم أقول لك كتير من هون. أنا بقول
1: ماذا يعني ذلك؟
2: أنت لازم تستخلص العبر، يعني لما أنت تيجي بتقول محاولة اختيار رئيس مجلس محلي ونائب رئيس مجلس محلي وطبعا احنا بنقول على عبر اثير راديو الشمس انه هذا العمل عمل مدان، ما احنا نستنكر هذا العمل اذا استنكر العمل باسمي وباسم موكلي، لكن في نفس الوقت نحن نستنكر ونستهجن هذا الاعتقال، هذا الاعتقال المتسرع اللي بيكون يسبب لمشاكل اخرى في المستقبل.
1: لا يمكن تقديم التماس هذه المرحلة على عملية تمديد الاعتقال، صحيح؟
2: نعم.
1: لا يمكن تمديد عملية اعتراض أو لربما على قضية تمديد الاعتقال في هذه المرحلة.
2: دائما واردة عملية الاستئناف. طبعا احنا بس احنا بنحكي اليوم كناس نشتغل في القضاء، نشتغل في المحاماة، بعد ما فحصنا الأمور فحصنا الحيثيات، اليوم ما شفناش انه من الصح نقدم استئناف للمحكمة العليا على قرار تمديد الاعتقال ب 48 ساعة.
1: نعم.
2: على أمل انه في الأيام القادمة 48 ساعة قريبة سيتم إطلاق
1: المعتقلين. سنتابع هذه القضية. أشكرك جزيل الشكر المحامي وسام عريض، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
2: وسام عريض
1: شكرا جزيلا لك.

0: قبل أن نختم دعونا نستمع إلى ما قاله منصور دهمشي رئيس لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة في حديثه اليوم لإذاعة الشمس. فلنستمع.
1: نحن الذين قررنا أن تكون هناك مظاهرة، نحن من قرر أن يكون اليوم إضراب، وعلى هذا الأساس نحن نعمل على تأبئة جماهيرنا، ونحن نعلم علم اليقين بأنه هذه الحالات هي تراكمية، وفي نهاية المطاف سنصل إلى الأمر المنشود، وهو وأنا أقولها بدون تردد أن يكون هناك انتفاضة عارمة من أجل وقف حمام الدم الذي يعاني منه أبناء شعبنا.
2: انتفاضة
1: بدأ مساعدتكم كمان أنتم والكل أبناء شعبنا.
2: نحن نتحدث وإياك بشكل دائم أستاذ منصور، يعني دور
1: صحيح
2: الإعلام
1: صحيح بدأ مساعدة. طبعا أنا لا أنتقد الدور، بالعكس تقومون بدوركم مشكورين، ولكن في حاجة
2: وعندما نسائل نسائل من باب الحرص المجتمعي. الآن أتساءل وإياك، عندما نقول انتفاضة عارمة ماذا نعني بهذا؟ تعال نترجمها لحياة لواقع.
1: يعني بديش أنطيك أمثلة. ما حدث في يوم الأرض هذه انتفاضة عارمة، ما حدث في هبة القدس والأقصى هذا انتفاضة عارمة، ما حدث في هبة الكرامة هذا هي انتفاضة عارمة. يعني كل أبناء شعبنا يشعروا بالمسؤولية ويخرجون إلى الشوارع عندما الحكومة تغير سياستها، وثبت ذلك أنه بعد هذه الأحداث نعم تغيرت السياسات، تغيرت سياسة تصرف الأراضي بعد.
0: إذا من هذا التصريح وهذا البيان نصل إلى ختام الحصاد الإخبارية. أشكركم على حسن المتابعة، نلتقي بعد قليل وإياكم عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.

0: 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أهلاً وسهلاً مرحبا
2: في تمنا أصل الكهرباء.
3: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار تحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، سموديت كرا، أنظمة المغناطيس بروفيل ماجنيتي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة، مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة. تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: إيجا العيد وعيدنا.

0: ظبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمأة بلوباند 200 جرام ب 3 ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل.

0: بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بوقوع حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة شفا عمرو، وأسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح وصفت بالخطيرة، تم نقله على أثرها إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا. قالت مصادر مطلعة بأن مسيرة أطلقت من لبنان أسفرت عن إصابة شخصين وصفت حالتهم بالخطيرة في بلدة مزقاف عام. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 25 مستودعا ومنصات إطلاق صواريخ، قال إنها تابعة لحزب الله. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة في الجولان قادمة من لبنان، وذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة. من جانبه أعلن حزب الله عن استهداف موقع رأس الناقورة البحرية بسرب من المسيرات الانقضاضية. كما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة في جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. أفادت مصادر سورية بسماع دوي انفجارات في محيط وزارة الدفاع وسط العاصمة دمشق، وقالت المصادر إن الانفجار وقع جراء انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف مبنى الإدارة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش التوقيع على أمر إخلاء قرية الخان الأحمر الواقعة للجنوب الشرقي من مدينة القدس قرب مستوطنتي معلي أدوميم وكفار أدوميم. وفي مؤتمر صحفي قال سموتريتش إن هذه الخطوة تأتي ردا على مساعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أمر اعتقال دولي سري ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. تواصل القوات البحرية الإسرائيلية طرد سفن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط. وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي سيطرت البحرية الإسرائيلية حتى الآن على أكثر من 40 سفينة واعتقلت أكثر من 300 ناشط. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة على ارتقاء 3 ضحايا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، النقب 30 درجة مئوية، أما في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

التاسع عشر من أيار 2026. مساء الخير عليكم جميعا. إيهاب عويس في غرفة الهندسة الإذاعية، في التنسيق والإعداد خليل حداد، تحية إلى ياسمين عابد وبديع كرام معكم بإعداد حقك علينا لهذا الأسبوع، دريد للداوي بالإعداد والتقديم. حقك علينا 6:05، يلا ها 10:09:06. اليوم رح نحكي عن مسألة بتمر أمام عيوننا كل يوم ورا يوم وبتغير حياة ناس كفار. رح نتحدث عن توقيع الاتفاقيات والعقود، هذا هو العنوان، من عقد الشغل اللي بربطنا بمصدر الرزق لعقد شراء بيت أحلامنا أو استئجاره، وحتى الاتفاقيات الصغيرة اللي بتخطر على البال واللي ما بتخطر على البال. شركات تجارية، عقود خدمات، وكل ورقة منوقعها وإحنا أساس مطمنين. كتير ناس وقعوا وندموا، وكتير ناس خسروا مصرياتهن أو حقوقهن لأنهن ما قرأوا أو ما فهموا أو بما يسمى أيضا الكلمات الصغيرة. اليوم مثل كل حلقة معنا ضيف أو ضيف اليوم، ضيف المحامي رح يفتح لنا عيوننا ويعطينا الحقيقة بدون لف ودوران، ورح تطلع وتخرجوا من هذه الحلقة وانتوا عارفين كيف تحموا حالكم وعائلاتكم وجيوبنا كمان، هذا مهم.

0: يلا مهندس البرمجيات المحامي مهدي كبه، مساء الخير لك.
1: مساء الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم بكل المستمعين.
0: يا اهلا يا اهلا. طيب بداية هيك مدخل ندخل بشكل مباشر وسريع نحكي عن الأهمية القانونية لتوقيع أي اتفاقية وعقد، وما الفرق بين اتفاق شفوي وبين عقد مكتوب من حيث الحماية القانونية ما هي؟
1: بما أنه بنحكي عن الاتفاق الشفوي هات نبلش باتفاق شفوي مع المستمع.
0: يلا
1: اليوم رح نحكي طبعا معلومات قانونية كثيرة، بس الاشي مش استشارة قانونية، فإذاعة الشمس والقائمين وأنا يعني غير مسؤولين عن استعمال هاي المعلومات. طبعا المعلومات جدا جدا مفيدة لإلكم في الحياة اليومية، بس ما بتغني عن استشارة محامي وجها لوجه.
0: هذا التنويه مهام جدا وذكرني بمسألة اللي ممكن نطرحها كمان، لابد أن نطرحها، هاي بالكلمات والأسطر الصغيرة، فحسيتها بهذا المستوى لكنها مهمة، كانت
1: مهمة جدا. وهذا هو الاتفاق الشفوي،
0: اثنين بواحد صار
1: بالضبط. هذا هو الاتفاق الشفوي استاذ دريد، اللي بما معناه هذا اتفاق ساري المفعول. يمكن ان اروح على المحكمة وافرض التزام في هذا الاتفاق الشفوي، لكن يعني دائما الاتفاق المكتوب، يعني طب شو الفرق بين الشفوي والمكتوب؟ المكتوب او الموقع، خلينا نقول التوقيع هو سيد العقود او

0: مكتوب هو سيد العقود، فلذلك احنا بنقول دائما اتبعوا الاتفاق المكتوب. طبعا شو الفرق بيناتهم بالنسبه للمحكمه؟ ما في فرق، الاثنين هو ملزمات، الاتفاق نعم. الشفوي والاتفاق المكتوب هنا عقود ملزمات
1: لكنه صعب الاثبات.
0: بالضبط، فهنا منفوت على موضوع الإثبات. العقد الشفوي هو صعب الإثبات في المحكمة إلا إذا طبعا يعني كان في هناك تسجيل صوتي مثل اليوم. يعني حكينا في تسجيل صوتي في إشي اللي يثبت، لكن إنه حكيت جملة وهو حكى وكذا فبكون كلمتك قدام كلمته.
1: صحيح.
0: والمحكمة طبعا حتجيب شهاد وحتجيب إثباتات وهذا الإشي ممكن يؤدي لطريق مسدودة. فالطريق فالعقد المكتوب زي ما حكيت سيد العقود، اتبعوا العقد المكتوب. في هنا شغلة مهم نذكرها أستاذ دوريد في موضوع العقود المكتوبة، إنه مش كل عقد بنفع نعمله اتفاق شفوي. مثلا عقود شراء بيت او عقود شراء ارض او عقود هسكمي مامون بين الزوجين
1: نعم.
0: عشان في حال اتطلقوا لا يجب ان تكون عقود مكتوبه ولا ينفع ان تكون عقود شفويه، لكن في غالب الاحلام في معظم الامور العقد الشفوي يعني هو عقد ملزم لكن زي
1: بمسك، لكن الأفضلية للمكتوب. نعم. قبل توقيع أي عقد، ما هي الخطوات الأساسية اللي بتوجب على أي شخص اتباعها ليحمي نفسه، مثل فحص الأطراف أو بين الأطراف أو استشارة متخصص أو مختص؟
0: فحص هوية أهم نقطة.
1: أيوة أوكي.
0: أهم نقطة ليه؟ أنا بذكر لك قصة، يعني قصة حلوة معروفة، تعرف برج باريس كلنا بنعرفه.
1: نعم.
0: انباع مرتين.
1: أوف.
0: في شخص اسمه لوستينج في قبل 100 سنة تقريبا، راح أجمع ناس بيشتغلوا بالحديد، رجال أعمال في الحديد بيشتغلوا، وقال إن الحكومة طبعا برج باريس ما في إله ولا أي برج إيفل، أسف ما إله أي ما إله أي معنى غير إنه برج، يعني برج من حديد. فقال لهم إن الحكومة الفرنسية بدها شيء، أنا مخول من الحكومة الفرنسية نبيع البرج هذا كبرج حديد. فبيروح بيجيب رجال أعمال بيشتغلوا بالحديد وباعهم البرج. طبعا رجل الاعمال اللي باعوا البرج عرف انه انتصب عليه، بس لانه استحى يقول انه انتصب علي راح رجع النصاب لوستين كمان مره باع البرج كمان مره. فهي النقطه ليش عم بقول
1: لذات الشخص، لا
0: مش لشخص اخر. أوكي. وكمان باعوا كمان للشخص الثالث، لحتى الشخص الثالث اشتكى لانه اثنين الاوائل رجال الاعمال يعني استحوا انه يقولوا اشترينا حديد مش إلنا.
1: أوه.
0: او اشترينا برج ايفل،
1: اما الثاني اذكى على تحت المثل اللي اختشوا ماتوا.
0: بالضبط. فاللي بدي اقوله بهي النقطه انه افحص الطرف، يعني مش كل شخص مخول انه يلزم في عقد موجود. يعني انا اليوم ما بقدر مثلا اجيب لك اليوم عقد مكتوب فيه شركة انفيديا وبدي اجي ابيعك اسهم مثلا او ابيعك شيء، لازم انا افحص هل انا فعلا مخول من الشركة اني خليك توقع على هذا العقد. كيف بنعمل هذا الاشي؟ مستند الشركة او نسخ حفرة حقه 17 شيكل، بروح بتأكد مين الأشخاص المخولين في إلزام الشركة. فهي نقطة مهمة أن نفحص الأشخاص
1: من وين بنقدر نحصل عليها.
0: رشام الحفرات أو مسجل الشركات بنفع تروح
1: في الأونلاين عادي موجود.
0: في الأونلاين بتسأل عن الحيت بيت أو رقم الشركة.
1: نعم.
0: وبتحط رقم الشركة وبتنزل النسخ حفرة أو مستند وثيقة الشركة، فبالتالي بتنزلها وبتكون موجودة عندك وبتعرف مين الأشخاص المخولين إنهم يمضوا على هذا العقد. كثير شركات ما بدي أكون نصابي بس بتتبع أساليب يعني احترازية بشكل
1: والتفافية.
0: كيف؟ أجي بودي مثلا شخص ما مش مخول وبخليه يعمل هذا العقد مع هذاك الشخص، هيك بقدر أطلع من العقد وانت بدي أنا عمي هذا العقد أصلا بعرف شنو مضى مشيلي ما بعنيني فيه. فمهم جدا نتأكد أن الشخص اللي عم بمضي معاه العقد أو عم بتعامل معاه وعم بتفاوض معاه هو شخص مخول وملزم في كل موضوع العقد. طبعا هذا واحد من الأهم النقاط. النقطة الثانية طبعا هي قراءة العقد، يعني ما بينفع اليوم أتوقع على العقد ما بتقرأ. طبعا يعني إحنا أخي مرة في موضوع انه كديش انا بدي اكون يعني ناجع في عملي. طبعا نعم. مش كل ما اروح اشتري هسه يعني علبه شمانت ولا بدي اشتري هذا عقد انك تشتري اي شيء.
1: نعم.
0: وعقد اذا اشتري حاسوب مثلا يعني حسب هي الخطوره خلينا نقول. بس اذا في عندك خطوره ماليه كبيره، شراء دار، شراء سياره، اي موضوع لازم تقرا العقد جيدا وتفحص اذا هذا العقد فعلا ما في التفافات او زوايا اللي ممكن انت ما تكون منتبه لها وتسبب لك يعني ضرر مالي كبير. واحتفاظ بنسخة موقعة، كتير منا بأخذ العقد بروح بزته أو بروح بعشو من بروح فيه، وكتير يعني شركات بتستغل هذا الموضوع بذات مع المقاولين، بتعطي المقاول بتمضيه والمقاول بروح بزت الورقة وبعدين وين العقد؟ نعرف شو العقد، بروحوا بغيروا بالعقد اللي موجود.
1: نعم.
0: هم بصوا يلزموا فيه بأشياء هو أصلا ما كان متفق فيها وما كان موقع عليها. فهي النقطة جدا مهمة ينتبه.
1: هذه خسارة خسارة وتباعا وتكملة للي أنت تفضلت فيه. تعال نحكي بالإضافة على أخطر الأخطاء الشائعة الشائعة اللي بيرتكبوها الناس عند توقيع العقود، وكيف بت

0: أدي إلى خسارة كبيرة. حكيت أو حكينا أنه عدم طبعا هوية طبعًا الشخص طبعًا. بس ممكن نذكر أمور جدا مهمة منها التوقيع تحت الضغط والاستعجال بتصير كثير في شراء السيارات.
1: صحيح.
0: سيارة هاي يلا تعال امضي وقع كذا.
1: أو أي عقد لشخص بده محتاج للأموال بهاي اللحظة باللحظة الأنية
0: بالضبط. بروح مثلا مشكنتة أو كارد بروح بمضي بدي هيك طبعا ما بتطلع على اللي بسميها الأحرف الصغيرة تيوتيك تنوت. لا في أمور لازم تنتبه لها في العقد مثل قراءة إنه ما مش تحت الضغط مش تحت الاستعجال خد وقتك انتبه خد يعني نص ساعة اقرأ العقد اتأكد إنه الأشياء اللي القانونية هاي بتناسبك وبتناسب يعني التزاماتك لقدام. الثقة الزائد او يعني ان انا وثقان بالطرف الثاني مش راح اخاف على الطرف الثاني حبيبي وصاحبي وما اشتغلت كتير انا وياه.
1: صحيح.
0: كلنا حبايب لحد ما يجي يصير في مشكله
1: لما بتدخل المصاري ولمين الحق.
0: بتصير كتير اليوم هاي بالعقود مثلا اليوم في كتير باجر اجاني زبون هذيك اليوم اجر قاعه الى لخطبه بنته لمده يوم يعني يوم.
1: نعم.
0: طبعا هو بيكون حكي انا 17000 تدفع لي 20000 تدفع لي وانت بتاخذ القاعه ما مضى على عقد صار في طوشي بين اهل العروس والعريس في القاعه طبشوا له القاعه كلياتها ما في عقد ملزم انه يعطوه ضعف وتعويضات وكذا فبده يروح محاكي ومش عارف شو لحتى ياخذ تعويضاته لانه كان في عقد بيقول انه اي مشكله قانونيه لازم اي مشكله تضرر بتكلفوا فيه هم لازم يتكلفوا اي ضرر بصير عن طريقهم هم لازم يتكلفوا. كان ممكن يخسر حاله كل هاي الاضرار وكل هذا العناء تبع اني اروح اخذ تعويضات. فمهم جدا نستعمل العقود مهم جدا ما نستعمل الكلام فقط زي ما حكينا بالبدايه انه هل الحكي هو بكفي لا عقد مكتوب وجدا مهم اللي بتاخذ كل جوانب العقد التوقيع على اوراق فارغه هذا شيء مهم يعني اي نقطه كثير بغلطوا فيها بيكون صفحه التوقيع لحالها والعقد لحاله.
1: فهمت من أي منطلق عم تتحدث وهيك غالبا بيصير لما بيكونوا مصممين وبفكر هذا الأدق والأصح إنه إنك توقع على كل صفحة بصفحتها ما بس إنك تستكفي بالصفحة الأخيرة أو كيف ما تفضلت بالصفحة
0: للطرفين
1: 100%
0: يعني لصاحب العقد منيحة وللشخص اللي يعني للشخصين للطرفين منيحة لأنه أنا كصاحب عقد لما بدي أفرض التزام بدي أقول إياه موقع كل صفحة وصفحة.
1: صحيح.
0: والشخص الثاني بضمن حاله أنه كري صفحة وصفحة فالطرفين مفضل جدا يمضوا مضاي سريع على كل صفحة لحتى كل شخص يضمن حقه ما بكفي الصفحة الأخيرة لأنه بروح ببدلها وبعمل شو بدي بالذات لما حكينا باخذ العقد وبزته ثاني يوم.
1: صحيح. صحيح. طيب من اللي انت عم تتحدث فيه وديتني على محل تبع بما يعرف حسن النية وحسن النوايا يعني انه انا بعرف هذا الشخص انا اشتغلت معاه ابن عمي ابن خالي لغاية ما يجي العقد ودوره. فأنا أسألك عن دور هذا المبدأ مبدأ حسن النية تمام في مرحلة التفاوض تحديدا قبل التوقيع نفسه هل يمكن أن يؤدي هذا الأمر أو يعني عدم احترامه إلى إبطال العقد أو تعويضات حتى ممكن نوصل لهناك؟
0: مبدأ حسن النية وحسب المادة 12 يجري على يعني وقت التفاوض ويجري حسب المادة 39 من قانون العقود الإسرائيلي على ما بعد العقد
1: وباللغة البسيطة عشان نفهم
0: باللغة البسيطة أنا اليوم بدي أعمل عقد معك بدي أبيعك سيارتي في هون مبدأ حسن النية. شو بيكون مبدأ حسن النية؟ إني أنا لما بدي بيعك السيارة بدي أكون عندي حسن نية لإلك بأي مفهوم. إذا بعرف إن هالسيارة فيها مشاكل بعرف إن المطور مثلاً رايح في السيارة وإنت بتعرفش هاي المعلومة
1: لا.
0: فأنا لازم أقول لك إذا أنا بعرف إن المطور خربان أو في مشاكل لازم أقول لك إن المطور خربان وفي مشاكل. ليش لازم أقول لك؟ مش لأن أنا بدي إياك تعرف لا عشان ما يصيرش مشاكل لقدام لأنه بغضك تقدر أنت تيجي بعدين تقول للمحكمة عمي البني آدم هاد مهدي كان يعرف إنه المطور خربان وفي مشاكل وما كان ليش وهو ما كانش عنده حسن نية قبل توقيع العقد
1: وهذا يعاقب عليه هذا يحاسب عليه
0: لازم يجب أن يدفع تعويضات ويجب إنه يبطل العقد فبالتالي السيارة بترجع وبعوضك على كل ضرر صار لك من هاي السيارة اللي أنا بعتك إياها. وين بتصير هاي كثير؟ بتصير كثير يعني تقول لك وين وأهم نقطة ينتبهوا لها هنا كمان جميع المستمعين في بيع الأراضي والبيوت كيف؟ عندك أرض اليوم أنت بتعرف إنها شو مالها دا تروح للدولة شارع الأرض كلها شوارع يعني في يعني مخطط
1: إنه شارع إنه هذا راح
0: وأنت بتعرف إنه راح يصير مخطط في الشارع شو بتروح تعمل بدك تخلص منها بأسرع وقت بتيجي بتروح تقول لواحد اسمع يلا تأخذ هاي الأرض بدل نص مليون شيكل خدها 200,000 شيكل
1: أي نعم
0: بدون ما تقول له إنه فيها مخطط
1: بس هاي يعني بهذا المثل تحديدا هنالك علامة حمراء يعني إيش معنى
0: إيش معنى؟ يعني في هنا في فيش حسن نية. يعني أنا عم ببيعك إشي بدون حسن نية، فبأجي ببيعك الأرض، بتبيع هاي الأرض مثلا 200 ألف شيكل لهذا الشخص، الشخص هذا بيعرف إنه شمال هالأرض رايحة مخ...

0: خططت شوارع، فهو بيقدر يرجع يقول لك عمي 200,000 شيكل تبعاتي بدي اياهن. ممتاز، بتعطيه اياهن
1: وعوض،
0: تعوض على يعني ممكن فوائد، وتعوض على كل موضوع مثلا عكرون الاستمخوت، او اني انا بعتمد على هاي الارض مثلا ضمن
1: مبدا الاعتماد،
0: مبدا الاعتماد. أيها. فممكن كمان الاشي يكلف مصاري كثير في هذا الموضوع. هسه هاي في ما قبل امضاء العقد. يعني انا لازم اكون معك عندي حسن نيه قبل امضاء العقد.
1: نعم.
0: طب مضينا العقد انا وياك، حلو، مثلا انا اليوم استاجرت منك هذا المكتب الحلو وتمام، وقت المفاوضات انت كنت تحبي وانا كنت احبك، وكنت كان حسن نيه، قلت لي مثلا مهدي هذا الكهرباء هون بتشتغلش، هون الكهرباء بتشتغل، هون الانترنت شغال، هناك لا، كان حسن نيه وانا رضيت قبولا. بعد ما صار في عقد، شو صرت تعمل؟ صرت تطفي عن الكهرباء مثلا، تقطع عن الانترنت، تعمل لي هيك. فهون انت فيما بعد العقد انت صرت شو مالك؟ غير حسن نية، عندك ما عندك حسن نية في تنفيذ هذا العقد.
1: مفهوم.
0: وهناك كمان بقدر أنا أجي أبطل العقد وألزمك في تعويضات بتصير كثير. وين أنت لما بأجر حدا دار وبيجي واحد يدفع لي أكتر، بصير بدي أعمل شو؟ بدي أضل
1: أتخرب عليه عشان نفره وتدخل حدا جديد.
0: طبعا ما بيعرفوا إنه هذا الإشي ممكن، يعني اثنين ما بيعرفوا.
1: صحيح.
0: الساكن في هاي الدار ما بيعرف إنه بيطلع له حق إنه يأخذ تعويضات، والشخص اللي بيعمل له مشاكل ما بيعرف إنه في إمكانية إنه يتشك عليه ويأخذ تعويض.
1: نعم. بعد الفاصل رح نتحدث وندخل ما يخص عقود العمل والاتفاقيات. خبروا لكل حدا مهتم بهذه التفاصيل يسمعنا على إذاعة الشمس يا جماعة الخير.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد إن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد إن شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: أهلاً وسهلاً مرحبا،
10: في تمنا أصل الكهرباء.
11: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة، بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
12: تمنا نبع الكهرباء،
13: تمنا أصل الكهرباء.
11: تمنا، أناقة الضوء تبدأ من هنا.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

رجعنا ومكملين يا جماعة الخير. عقود ومستندات، كل ورقة منوقعها بتغير حياتنا. فببساطة تعالوا نحمي أنفسنا، نحمي حالنا. أوكي أستاذ مهدي، تعال نحكي عن عقود العمل. في عقود العمل شو هي البنود الإلزامية؟

0: حقوقه وكل الامتيازات تبعاته وكل الواجبات تبعاته.
1: اي نعم.
0: هاي كثير يعني مشغلين ما بيعملوها, فمهم جدا يبلشوا يتبعوها.
1: هل هذا سار على الفترة التجريبية؟ لأنه بعض الأماكن يقولون أنه تعال نكون مع بعض بعلاقة تجريبية ممكن تستمر لشهر, ممكن تكون لبضع الأسابيع.
0: خلال عشان هيك حكيت خلال شهر, يعني مثلا مفهوم. لحد 30 يوم بنفع تجرب فترة تجريبية كذا مش مشكلة, بس بعد اليوم 30 أنت لازم تمضيها على عقد عمل. ممكن كمان يكون مكتوب هناك في عقد العمل
1: أوكي.
0: إنه هاي فترة تجريبية ما في أي مشكلة يعني. فهاي النقطة يعني لازم الكل ينتبه لها. شو الأشياء لازم تكون موجودة من ناحية التزامات قانونية؟ أول شيء هوية الطرفين, مين أنت مين إحنا شو مع مين نتعامل العقد, رقم الشركة, رقم الهوية تبعت الموظف, تاريخ بدء العمل, وصف الوظيفي والمسمى الوظيفي.
1: نعم.
0: الراتب, الراتب لازم يكون مفصل, لازم يكون تفصيل للراتب, كديش, شو العلاوات اللي راح تكون لقدام, تعويضات السيارة, التلفون, الأكل, هاي الأمور لازم تكون كلها مكتوبة لحتى ما يصير سوء تفاهم لقدام. ساعات العمل, حقوق التقاعد يعني البنسيا, يعني كتير كتير
1: هام
0: يعني
1: جدا,
0: كتير من المشغلين بنسوها وبعديها اللي بيروح بتشك عليهم العامل وبدفعوا آلاف الشواكل, عشرات آلاف الشواكل بدون ما يكونوا عاملين حسابها.
1: بتتحدث لصالح المشغل أكثر من الموظف.
0: أنا بالضبط بحكي صالح المشغل, انتبهوا لهاي النقاط, لأنه إنك اليوم أنت تدفع بنسيا أو يعني هاي الأمور تقاعد على يعني على المحل بشهر بشهره, أحسن ما تجي لك بالآخر مكومات تراكمية في فوائد عالية وكمان مع مخالفات, كل مخالفة 3-4000 شيكل. فمهم جدا ننتبه لهاي النقطة. أهم إشي هون بدي أحكيه, وهاي المشغلين ما بينتبهوا لها والعمال ما بيعرفوها أو اللي بيشتغلوا ما بيعرفوها, إنه عقد العمل ممكن يتغير بشكل شفوي. يعني مثلا ممكن أنا اليوم أكتب معك عقد بيطلع لك 40 شيكل على الساعة, بس الشهر الجاي أعطيك 50 شيكل, واللي بعده 50 شيكل, واللي بعده 50 شيكل. فحتى مع إنه مكتوب 40 شيكل, وإذا أنت قررت ترجع بعدين من 50 لل 40 بقول لك لا عمي وقف طلع لي 50, بتقول لي أنت طيب ما في عقد مكتوب بقول لك إنه بس 40, المشغل بيقول للعامل كتبنا بينك عقد بطلع لك بس 40.
1: نعم.
0: شو بيقولوا العامل؟ العقد هذا تغير بشكل شفوي فبطلع لي 50 مش 40, والعامل معاه الحق.
1: انت فاهم اي مستمع عم بسمعه الكلمة الوحيدة اثبت.
0: فهنا طبعا سهل نثبت انه فات لي 50 مش 40 عن طريق التلوش
1: الاخر
0: قسيمة الرواتب او عن طريق الحساب البنك او عن طريق المدفوعة. طبعا مهم انه هاي طبعا يكون في اثباتات من العامل. فممكن العقد بيني وبينك يتغير كمشغل وكعامل عن طريق التصرفات وعن طريق الكلام, حتى لو انه العقد بيقول اشياء اخرى. فهون مهم ينتبهوا المشغلين لما بعطي اضافي لشخص ان امضينا هاي اضافي مثلا لفتره محدده مش اضافي دائمي, لما بتصرف لما بخليك انا تيجي لما انا وياك كاتبين عقد انك تيجي على الساعه 9 وانت بتيجي الساعه 11 ولمده نص ثانيه, انا متسامح مع الموضوع, تعال الساعه 11 بقدرش ارجعك الساعه 9
1: لهالدرجه,
0: لانه هون تم تغيير العقد عن طريق التصرفات.
1: فهمت.
0: فهي نقطه مهمه ينتبهوا لها المشغلين وكمان ينتبهوا لها العمال. راح يكون عليها مشاكل هاي هسه فترة الحرب والكورونا, وكثير شركات أعطت
1: مثير اللي دخلت تطرحه صحيح,
0: أعطت العمال تاعونها شغلين الهاي تيك ومش عارف مين يشتغلوا من البيت 5 أيام, يشتغلوا من البيت كدش بدكم. هسه شو بدهم يعملوا فيهم؟ ترجع اشتغل شو من المكتب.
1: أوه.
0: هنا في إشي اسمه إيه, أنا هنا يعني صح إنه
1: منطقة جدا رمادية اللي عم تحكي.
0: فهنا في رح يكون في عليها محاكم هاي الأمور يعني قريبا. نعم. في محكمة العدل العليا, وكمان في رح يكون في عليها محاكم إنه هل نقدر, هل إن رجع الشخص على المكتب هل تعتبر هاي يعني هل العقد بينه وبينه تغير لأن خليته 5 أيام بالبيت وهسه لما درجعه لازم أضيع عقد جديد
1: كتغيير بشروط العمل.
0: يعني هون في إشي اسمه يعني أنا قمت في إساءة شروط العمل الأولى, وإيش حسنتها؟ أعطته 5 أيام من البيت وأسد رجعه ليومين من البيت بقدرش أعمل.
1: بس يمكن الحجة تكون لأنها مستندة على عوامل خارجي عن السيطرة مثل الحرب.
0: هاي ممكن يتم ذكرها. السؤال رح يكون طبعا هاي بالآخر محكمة رح تكرر. طبعا هذا هو الادعاء الممتاز اللي عم تحكيه أنت, إنه يعني شروط اللي بنحكيه إحنا يعني أشياء اللي هي ما كنا نعرفها من قبل, جريم عليون أو إشي اللي خارق عن العادة اللي هي حرب. إذا بهاي النقطة الإشكالية يعني أوش المحكمة قررت قبل 20 سنة إنه الحرب هو لا يعتبر إشي خارج عن العادة, لأن دولة إسرائيل دائما في حروب فلازم تتوقع دائما إنه يكون في حروب. إذا حيكون في ادعاءات المحكمة رح تقرر هل هنا لازم يرجعوا يشتغلوا من البيت, هل تقدر تفرض عليهم يرجع من البيت, تقدرش تفرض عليهم يرجع من البيت. طبعا كل موضوع رح يتطور بعدين, يعني بالآخر أنا بقدر أقيلك من الشغل يعني إذا أنت مش مراضي عن الشروط الجديدة. طبعا كلاته في كل موضوع القانوني وكل هي رح يكون في هناك يعني خلافات قوية بين بذات الشركات الهايتك, رح يكون في كتير مشاكل في هذا الموضوع.
1: نعم. سؤال هامشي بخصوصها بهذا السياق, هل بتعتقد بتفكر انه رح يصيروا يدرجوا داخل العقود بنود اضافية بخصوص اللي انت تفضلت فيه, انه لانه هذه الدولة دائمة الحروب وهي مهددة مش

0: مهم بأي صورة وبأي شكل وبأي لون، فهل ممكن يدرج بند إضافي بخصوص هذا الموقف؟
1: من جديد صرنا نشوف صرنا نشوف موضوع البنود الأيام اللي العمل من البيت موجودة من جديد بطريقة إنه أقدر أغير فيها كيف بدي، إني أنا بعطي العامل إنه أنا بختار لك كل نص سنة كديش عندك تشتغل في الأسبوع. فحتى لو أنا أعطيتك مثلا
0: زي نقطة خروج،
1: أيوة زي نقطة خروج مثلا أنا يعني هذا 6 شهور هذول مثلا أنا بقول لك أنا عندي الحق إن أغير هاي الشروط بالعقد بكتبوها، فصار مثلا يقدروا. بس شو المشكلة؟ العقود اللي مضت قبل سنة أو سنتين أو ثلاث مش موجود فيها هذا الشرط. بس من جديد صرنا نشوف، أنا يعني شخصيا اليوم مع شركات الهاتف اللي بشتغل معها عم نحط هذا الشرط إنه أنا بقدر أرجع العامل عندي على المكتب أو أحطه بالبيت بدون ما يعتبر الإشي إساءة لشروط العمل تبعته.
0: هام جدا. طيب تعال نحكي على الحقوق، شو هي الحقوق اللي بيخسرها الموظف إذا وقع على بنود أو بند بنود تنازل عن حقوق مستقبلية مثل تعويضات الإقالة أو المنافسة بعد الترك؟ حتى
1: في إشي اسمه حماية مطلقة، في أمور ما بنفع يتنازلوا عنها أبدا، لا العامل ولا المشغل بقدرتنا. يعني حتى لو إنه العامل بده يقول لك أنا اليوم مثلا في صخر من يوم اليوم
0: المعاش
1: الحد الأدنى من المعاش، إذا أنا باجي أقول لك دفع لك 20 شيكل وأنا موافق، أنا بقول لك أنت بتقول لي دفع لك 20 شيكل وأنا بقول لك أنا موافق، أنا على الساعة بدي منك 20 شيكل، بقدر أوافق 50 مرة ونمضي أنا وياك 50 عقد، هذا الإشي مخالف لقانون العمل وراح يتم مخالفتك بغرامات كبيرة. فحتى لو أني أنا موافق أني أخذ 20 شيكل يعني بيضل الموضوع بالآخر مخالف للقانون. ففي أمور اللي هي حماية مطلقة، منها الحد الأدنى للأجور، التعويضات الأساسية عند الإقالة، ما بنفع أقول للشخص ما لكش حقوق عندي يعني إقالة وما بنفع أنا أتنازل عنها، الإجازات السنوية اللي هي يوم بالشهر ويوم ونص إجازة مرض ويوم إجازة عادية، فما بقدر أتنازل عنها حتى لو أنا بدي. ساعات العمل القصوى، ما بينفع أقول لك أشتغل 24 ساعة ولا 12 ساعة أكثر من 12 ساعة حسب طبعا هاي، فما بينفع يعني حد 42 ساعة وفوق 42 ساعة بتدفع لي أكثر على كل ساعة زيادة. وأهم نقطة، أهم نقطة حقوق الأمومة والأبوة، يعني النساء اللي فترة حمل ممنوع يكلوهن، نساء فترة حمل لازم يخطوا معاش كامل، يعني هاي النقاط بمجتمعنا العربي
0: من اليوم الأول، عفوا من اليوم الأول حتى الشهر التاسع
1: بالضبط، يعني لازم كمان ما بعد الشهر التاسع في يكون يعني مدة 3
0: الحضانة،
1: لا هي مش من اليوم الأول من الحمل، حسب الـ الـ الـ يعني ممكن يعني بعد 3 أشهر 4 أشهر لحد ما يعني
0: يعني تصرح الأم من يوم التصريح.
1: بالضبط، في يوم التصريح إنه أنا كذا ما بقدرش هيك، فبيطلع لها فترة 6 أشهر وبعديها كمان ممكن إضافة لحتى تربية الـ الـ الـ الـ
0: المولود
1: المولود، وكمان ممكن الأب ياخد هاي الفترة في حال هو بحاجة وبيقدر. طبعا اليوم في كتير
0: ويختزل من الأم أم لا
1: حسب لا ما بشكل حاليا إحنا عندنا الأمومة، بس حاليا في مطالبات إنه كمان الإشي يتواجد كمان على الأب، بيقدر الأب يطالب. في شركات كتير اليوم في عقودها تعطي بشكل مدمج حقوق للأب في الأبوبة بالذات في الشهور الأولى نفسها. في الأبوة نفسها في الذات بالشهور الأولى، يعني في أوروبا هذا الإشي موجود.
0: صحيح، ما أنا هناك عم بفكر بهناك
1: بالضبط. يعني بأوروبا هذا الإشي موجود، يعني كمان في إذا نحكي عن أوروبا بالدنمارك بيطلع لك تقريبا 3 أشهر إجازات في السنة، يعني وبالسويد 4 أيام بالأسبوع عندهم العمل الأسبوع الكامل، يعني إحنا 5 أيام و42 ساعة عندهم لا يتخطى 30 ساعة. بس يعني إحنا ما بين أقل، إحنا ما بين الأمريكي والأوروبي، ما بدنا نكون بالأمريكي، إنه الأمريكي مثلا بنفع قيلك وين بدي وانت بدي، فيش حاجة يعطيك شهر رسالة مسبقة، فيش حاجة إشي. أنا اليوم بتشوف مثلا كثير في حكي بيوصلوا إيميل 10,000 موظف
0: خلص تسريح
1: كلكم يعطيكوا مصرحين العمل بكرة فيش لك إشي، وهذا الإشي مش موجود في الحمد لله في قانوننا. في دول بتعطي 3 أشهر، إحنا عنا شهر تقريبا حسب كمان يوم حسب كديش أنت صلك بالشغل.
0: طيب بالإضافة لهذا ممكن نختصره بجملة جملتين، كيف بحمي عقد العمل الموظف في حالة تغيير الشركة أو الاستحواذ عليها؟ شوف لوين علينا الدوز إسا إحنا، أو في حالات الإقالة الجماعية اللي إسا أنت حكيت عنها.
1: شوف القانون الإسرائيلي زي ما حكيته بين الأوروبي اللي بيعطي أكتر حقوق للعامل، وبين الأمريكي اللي ما بيعطي حقوق كتير للعامل. فالإشي اللي كتير بيعرفوهوش بذات اليوم بصير كتير بالهايتك، بيجي استحواذ بأجي بقول للشغلين في الهايتك والمهندسين اسمعوا في عندي استحواذ أنا، فأنت كلياتكم حاليا بدنا نغير عقودكم او بدنا ننقص لكم او بدنا مش عارف ايش او بدنا نغير شروط العمل تبعتكم.
0: اوكي
1: هذا الاشي غير صحيح يا يعني لكل اللي عم بسمعونا.
0: عم بتقول انه غير صحيح بالمستوى القانوني.
1: بفسر كيف في اشي اسمه استمرارية الحقوق. فلما بتيجي الشركة مستحوذة على شركة اخرى الحقوق وشروط العمل تبعتك تسري
0: ينتقلوا
1: للشركة الجديدة بشكل كامل. إيه فما ما ما تنجروا وراء هاي الادعاءات انه شركة جديدة هتنغير العقود العمل تبعتكم. فقط للأفضل ما بيقدروا انهم شو يسيئوا في شروط العمل تبعتكم. فهاي مهم جدا انكم تتبهوا.
0: لكن اذا عفوا للمقاطعة بس اذا اجت ادارة جديدة متى يحق لها تغيير شروط العمل عن ما كان في السابق من الشركة القديمة؟
1: هو بشكل عام يعني دائما بينفع يعني بحق إلها أنها تغير شروط العمل. طبعا لما تغير شروط العمل بدك تدفع تعويضات وبدك تعطيهم شهر أشهر يعني بتصير بشركات الهايتك اليوم كتير إنه إشي اسمه يعني إقالة جماعية.
0: نعم
1: حكينا قبل شوي.
0: صحيح
1: تمام في إقالة جماعية وهذا الشيء موجود في القانون الإسرائيلي. بس في كمان حماية للمقالين جماعيا. لازم تبلغ السلطات لازم تعطيهم حقوق بالرد وليش بدك تقيلهم وبدك تعطيهم شهر يعني حتى لو صلي يوم بشتغل بدك تعطيني شهر دفع قبل الإقالة.
0: نعم
1: بدك تبلغ وزارة الاقتصاد ولجنة الموظفين بدك يعني تتفاوض معهم كمان على هل نقدر نغير إشي عشان تخلينا.
0: نعم.
1: في كثير يعني سابقة تنوفا هي أكبر إشي يعني تنوفا. نعم. نفس الإشي صرحت تقريبا آلاف الموظفين فترة من فترات قبل يعني كذا سنة والمحكمة ألزمتها في دفع تعويضات لأنها ما عملت مع كل شخص استماع وعطته الحق تبعه وتفاوضت معهم
0: مستحقات
1: عطتهم بس إن ما عطتهم الحق في إنه يستمع إنه يتم استماع وكذا فتم فرض عليهم يعني مخالفات غرام. فاليوم الغرامات ومخالفات فاليوم مهم جدا للشركات كمان للشركات العربية مش بس احنا بنحكي طبعا الشركات اليهودية وكذا بس مهم جدا انه انتم تتفادوا هاي الاشكاليات القانونية وتعملوا الشيء بشكل قانوني الإقالي والتوظيف
0: هام جدا. طيب قبل ما ننتقل لعقود الإيجار ونخرج لفاصل قصير مدته دقيقة وثلث حتى دقيقة واثنين وعشرين ثانية نصيحتك للعاملين لنسكر هذه الدائرة نصيحتك للعاملين في القطاع الخاص أو عند العمل مع مقاولين فرعيين خاصة في مجال البناء أو الخدمات.
1: موضوع العاملين في قطاع البناء والخدمات هو موضوع شوي بغلب أو في كتير مشاكل. ليه؟ أنه بيجي مثلا بقول لك أنا بديش إياك كعامل بدي إياك كفريلانسر أو كشخص موظف حر.
0: نعم.
1: بس بنفس الوقت أنا بعزمك على الشركة عندي بتيجي تشتغل كل يوم بعطيك هدايا العيد وبعطيك مش عارف شو فأنت بطلت موظف حر صرت أنت موظف. فهنا شغلتين بدنا ننتبه لها إن كنت مشغل وإن كنت عامل. إن كنت مشغل انتبه إنه هذا الشخص اللي أنت ماخذه كموظف حر ممكن يجي يقول لك أنا ما كنتش موظف حر أنا كنت موظف عادي مع إنه بينك وبينه في عقد موظف حر. صحيح. بس بسبب تصرفاتك معاه وبسبب انه كنت تلزمه باشياء وبسبب انه ما كانش عن جد حر بحياته كموظف حر ممكن يجي يقول لك انا كنت موظف. لما يقول لك انا كنت موظف معناها شو بدي حقوقي بدي حقوق الاتعاب بدي يوم بالشهر فرصه عمل بدي وبدي وبدي وبدي وهاي ممكن تكون عشرات الاف الشواكل
0: الا اذا كان مكتوب في العقد الاساسي انه لا يحق لك أن تستخدم هذه
1: حتى إذا كان مكتوب في العقد الأساسي إنه أنا مستحيل أكون موظف حر بقدر بالآخر أجي أقولك أنا كنت موظف مش موظف أنا ولا مرة رح أتأسف. حتى لو مكتوب بالعقد الأساسي إني أنا ولا مرة رح أكون موظف عندك تقدر أنت بيقدر هو يجي يقولك أنا كنت موظف. إسا هاي النقطة مهمة طبعا كيف أنا ممكن أتخطاها كمشغل وإني أقول إنه هذا كان بس موظف مش موظف نعم. كان موظف حر مش موظف إن أعطيه مثلا زيادة على الأتعاب تبعاته زيادة على يوم العمل
0: يعني تبعته. مش بمعاش ثابت
1: مش مثلا مش نفس المعاش يعني إذا مثلا بدفع إلك عندك كمان شخصين هو موظف حر وإنت موظف عندي بشكل دائم نعم. بعقد عمل
0: نعم.
1: إذا أنا بدفع لك زي ما بدفع له معناه هو بيقدر يقول طب ما هي انا ناقصني مصاري في عندي اتعابي في عندي حق اليوم العمل الفرصه فيه وفيه وفيه وفيه وفي. فمهم جدا ان اعطيه زياده معاي في عقد حر من العقد
0: لا تكسر النمطيه
1: عشان اكسر النمطيه الموجوده في الشركه او في عقد العمل تبعي. طبعا هاي النقطه للمشغلين مهم جدا انه الشخص اللي بيشتغل يعني نصيحه له انه كمان يفهم وهي النقطه بحب اذكرها وما حدا بيعرفها بالذات في كل موضوع المقاولين مثلا اليوم انت شركه مقاوله بتروح بتجيب لك 20 30 عامل والشركه المقاوله هاي بتفرط. مثلا خلينا نقول اشتغلوا في فندق 30 عامل بشركه مقاوله ودتهم على فندق،
0: اي نعم،
1: فرطت الشركه ما عندهم مش يدفعوا لها،

0: في حسب قانون هاك فراتا أخفاش الدنيا عفو ده 2011 بيقول إذا الشركة هاي ما أعطتك مستحقاتك المقاول اللي بالنص بتقدر تأخذ مصاريك من وين؟ من الشركة اللي جابتها. يعني إذا أنا أخذت 30 نادل وديتهم على أوتيل على فندق كشركة مقاولة وهاي شركة المقاولة راحت انسحبت ومعهاش مصاري تدفع لي، بقدر أنا كنادل أتشك على الفندق يعطيني مصاري وبدي إياها بشكل كامل.
1: معلومة جدا مهمة.
0: معلومة جدا مهمة. جدا مهمة. لأنها بتصير كثير في حقوق العمل دائما دائما دائما. ما تفكروا إنه البني آدم اللي شغلكم كمقاول إذا بطل يدفع لكم يعني ما بتقدر تأخذوا مصاريكم وحقكم من الشركة اللي اشتغلتوا.
1: الأم أو الأساس.
0: الأساس اللي اشتغلته.
1: أي نعم.
0: هاي نقطة يعني بتمنى إنه الكل يفهمها نعم. ويأخذها بعين الاعتبار كمان كمقاول وكمان كمشغل وكمان كعامل.
1: نعم. قبل الإعلان هل في إشي إحنا نسينا نذكره بخصوص الموظفين؟ لأنه إحنا اللي حكينا عن المشغلين والفريلانسرز بما يخص شروط العمل، هل في إشي سهينا عنه ولا إحنا غطينا كل
0: يعني المسألة؟ موضوع التأمين في كل موضوع البناء يعني هنا يعني أنا صار عندي أكثر من ملف بتمنى ما يجوا الملفات لأنه كتير صعبات إنه شخص بيشتغل بدون تأمين أو عامل حر بيشتغل بدون تأمين أو عامل حر أو عامل بيشتغل في مسكورة مثلا أو
1: بمعاش
0: 10,000 شيكل بس هو بيقبض 20,000 شيكل أو 30,000 شيكل وبس ينصاب بيروح على التأمين بكله بدي مصاري عشان أنا مصاب بيعطيه مصاري على اعتبار أنه كان يحاسب شو 10,000 شيكل.
1: أي نعم.
0: فمهم جدا أنه عقود العمل تكون واضحة، المعاش تبعك يكون واضح، اتذكروا أنه الأشياء اللي بتوفرها اليوم ممكن تدفعها غالي لقدام.
1: دقيقة وشوي راجعين في كلام جدا مهم على الطريق.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90، الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

0: المحامي مهدي كبها ما زال معنا في الاستوديو، نتحدث عن العقود والمستندات وأنه كل ورقة منوقعها ممكن تغير حياتنا، وكيف باختصار ممكن نحمي حالنا. أما الآن أستاذ مهدي ندخل على عقود الإيجار.
1: يلا
0: عبالك
1: أهم عقود.
0: يلا أوكي، عند استئجار بيت شو هي البنود الأساسية اللي يجب علينا أنه نركز عليها في عقد الإيجار؟ يعني إذا نحطهن هيك نرتبهن، إذا كانت الصيانة، الوديعة، زيادة الإيجار، انتهاء العقد ربما وما إلى، أو تجدده وما إلى ذلك.
1: يعني أول شيء موضوع عقود الإيجار، على الأقل كل شخص فينا رح يأجر بيت بشي مرحلة، إن كان للتعليم تبعه، لعمله، يعني لزواجه إلى إلى إلى إلى آخره. يعني في موضوع عقود الإيجار هو أكتر موضوع بيوصلني بشكل يومي. مهدي أضل العقد تمام، أمضي ممضيش؟ فاليوم بدي أعطيك يعني شوية لمحات بسيطة اللي ممكن كمان تعطيكوا هيك نظرة لكيف ممكن تفهموا العقد وكيف ممكن تحسنوا من شروط العقد. فنبلش في موضوع اللي يعني أنت حكيت كلمة وديعة، وهي يعني مهمة جدا. بيجي بتروح تأجر دار بيحكي لك بدي

0: انك 6 شهور ايجار بدون ضمانات. يعني بدي اعطيك مثلا 6 شهور اعطيني شكات على اساس انه هاي اذا صار خراب لقدام اقدر اخذ من
1: اكون مغطى.
0: اكون مغطى. اعرفوا شغله واحده مهمه، ما بزبط وديعه اكثر من 3 شهور حسب القانون. الماكسيموم اللي بتقدر تاخذ منه من البني ادم انك تاجر لبني ادم 3 اشهر
1: باذنك. اعطيني اياها بارض من ارض الواقع كنتيجه بمثل بسيط بسطرين.
0: بنقدر نقول انه مثلا اجاني هذيك اليوم شخص بحكي لي مهدي انا يعني بدي اطلع من العقد الايجار وظل في العقد 4 اشهر، طلع كاين معت 6 اشهر ضمانات، يعني 6 اشهر بدل 3 اشهر، رايح الشخص هذا مصرف 4 اشهر منهن، يتوجب عليه انه يرجع شهر لانه لازم ما بتقدر تاخذ ضمانات باكثر من 3 اشهر من عقد الايجار. يعني اذا انا اليوم بدي اجر دار ب 5000 شيكل بقدر اخذ منك ضمانات بالشهر يعني بس 15000 شيكل، اكثر من هيك بقدرش. فهي الشغله مهم تنتبهوا لها كمؤجر وكم يستاجر.
1: نعم.
0: موضوع الصياني يا الله قديش بيجينا.
1: انا متاكد انا متاكد
0: الصياني اكثر شيء عليه مشاكل. هل انا لازم اصلح؟ هو لازم يصلح؟ مين لازم؟ قديش بكلم؟
1: دائما بندور عمين،
0: دائما ندور عمين. ال هذاك بحط الحك على هذاك، هذاك بيجي بيقول له اسمع الباب انت خلعته، الباب انت الحك عليك. او كثير بتصير بالموضوع صيانه المصرجه او المواصير، هناك بصير كثير مشاكل انه كل يعني كل مشكله بتكلف الاف الشواكل.
1: طب جد جاوبنا عمين.
0: فبالضبط، فهذا الموضوع هو نقطه مهمه. المالك مسؤول عن السباكة اللي هي كل موضوع صيانة المواصير والآخر، الكهرباء الرئيسية، السطح، الجدران الحاملي، التدفئة المركزية، كمان كل موضوع الحم المي دود الشمس أو إنه أسخن المي،
1: سخان المي أو البويلر.
0: بالضبط. هاي أشياء الأساسية اللي هي في المبنى نفسه ومربوطة في المبنى، مين مسؤول عنها؟
1: المالك.
0: المالك.
1: نعم.
0: المستأجر عن شو مسؤول؟ عن الأعطال البسيطة، يعني حنفية أنت طبشتها عليك الحق، كهرباء خربت عندك، كهرباء خربت التلفزيون حاطط لك اياه عليك الحق،
1: ايد الباب الرئيسي انكسرت،
0: ايد الباب الرئيسي انكسرت عليك الحق،
1: عليك.
0: يعني اضرار اللي انت سببتها، اضرار بسيطه اللي انت سببتها انت المسؤول عنها. نعم. بس الاضرار اللي هي في البيت نفسه، في يعني خلينا نقول في يعني في أصل كيف البيت انبنى، مثلا الجدران، باب اللي يعني مش مش مش ايد الباب انكسرت، خلينا نقول باب كلاته وقع، على مين المسؤولية؟ على المالك في هاي الحالة. لكن أشياء بسيطة صغيرة هنا وهناك، هاي الأمور بتقع على المستأجر. هسا هون بدي احط لكم نقطة مهمة مهمة مهمة مهمة، هذا الإشي لازم يكون في عقد الإيجار.
1: اوكي.
0: يعني مثلا إذا أنت مش عاجبك إنه ايد الباب إذا انكسرت الحك على عليك أنت، معناها بعقد الإيجار حط إنه الحق على مين؟ على المالك.
1: مزبوط.
0: هون بيكون وظيفة العقد إنه يكون يعني كيف أنت بتشوفه مناسب لإلك، مش كيف المالك بيشوفه مناسب لإلك.
1: بس في لكن في لكن ألا وهي يعني إحنا تحدثنا عن السباكي، إذا كان متعمد أو غير متعمد المستأجر أحدث خراب، عمل خراب في المواسير على سبيل المثال، هذا مش على المالك. إذا مثلا اندب السخان الشمسي على السطح لأنه كان المستأجر عم بيساوي غرض ما على السطح، هذا مش على المالك، هذا على المستأجر. فكيف تدرج هذه الأمور بالعقد؟
0: من أجمل الأسئلة وهي بتجيني كتير، هل هذا من النتج كنتيجة من الاستعمال المنطقي للناقص يعني للبيت؟
1: نعم.
0: هل تم الخراب هذا كنتيجة استعمال منطقي للبيت ولا كنتيجة من استهتارك ومن عملك
1: إنت؟ جميل.
0: فإذا كان يعني مثلا إذا سخان المي خرب لأنه نستعمله كل يوم، هذا إشي من الاستعمال المنطقي. أنا صح. كل يوم بدي أسخن مي وسخان خرب من الاستعمال المنطقي.
1: صح.
0: بس إذا أنا بروح
1: انفجر البويلر،
0: إذا أنا بشغل البويلر 24 ساعة وفكع البويلر،
1: أوكي.
0: طبعا مش الحق على المالك، الحق عليك انت.
1: اي نعم.
0: فهون بتعلق، هل هو الاستعمال نقطه مهمه جدا ان احنا سالت هالسؤال، هل اللي صار نتيجه لاستعمال منطقي في الموارد الموجوده في البيت؟ اذا تمام، اذا انا كل يوم بشغل الضي راح تنحرق بالاخر، هذا استعمال منطقي للضي. اما اذا بشغل البويلر 24 ساعه ونسيته واجي كل المالك اسمع البويلر عليك يلا مهدي كال في اذاعه الشمس البويلر عليك يلا تعال صلح. لا يا جماعة، إذا أنت الخطأ وأنت المخطئ فهنا بمسؤوليتك أنت. فالصياني هو موضوع أنا بحب نكون متفقين عليه من قبل، فهو نصيحة للجمهور والمستمعين، إذا أنت عندك بيت كل اتفق من الأول، إذا صار هيك على مين، إذا عملنا هيك على مين، وادرجوا هاي النقاط حتى لو في رسالة واتساب، مش لازم تكون لسه في
1: نعم.
0: يعني في عقد ممكن كمان تكتبها في رسالة واتساب عشان تكون موثقة وموجودة.
1: نعم.
0: زيادة الإيجار هاي نقطة لازم نذكرها، في شو بحطوا لكم، انا هون بدي انتبهوا.

0: كل المستمعين شو بحطوا لهم؟ احنا بنقدر نزيد الايجار مثلا 2-3%. ممتاز، هاي حسب المداد او حسب يعني ارتفاع الفوائد في الدولي، انه كل سنه 2-3-4%، بس ما بيغيروا كلمه مداد. شو بيحطوا؟
1: شو بحطوا
0: اللي فيها شوك؟
1: حسب السوق. ايش يعني؟
0: يعني حسب السوق. يعني اذا هاي الدار مثلا اليوم بتاجرها ب 20,000 شيكل،
1: نعم،
0: صار بعد سنه السوق هون ارتفع، صار في عندك هون قطار وإيش، صار بدل 20,000 شيكل 30,000 شيكل.
1: مزبوط.
0: بدل 20 بقدر يدفعك 30. بينما لو ضغطنا على كلمه مداد 2-3%. فانتبهوا من كلمة شوك. ارتفاع مبلغ البيت ما يعني كلمة شوك دمار دمار دمار دمار دمار.
1: بس يحق للمالك انه يحطها؟
0: بيقدر يحطها طبعا، بس لازم انت مش لازم تقبل على هاي،
1: المستأجر لازم يكون منتبه.
0: منتبه لها طبعا، هي قانونية يعني بيقدر يحط.
1: صحيح.
0: حسب سعر السوق، بس السوق ممكن يرتفع كتير. طب اذا نزل؟ لا، المالك بيحطها بس إذا ارتفع. طب إذا صار حاجة طلع شيء وقت، أنت إذا تروح على بيت بحده أو بيت كذا فممكن أنت تحسن أمورك. أما باختصار انتبهوا لكلمة سوق. كلمة سوق بحبهاش. أنا بحب يكون إشي واضح 2-3% مبلغ معين متفقين عليه، مش كلمة سوق، لأنه أنا كلمة بحبهاش.
1: جدا مهم
0: طبعا إنهاء العقد، إنه يكون مفهوم يعني شهر 3 أشهر قبل. لازم قلت يعني في كتير بناس بنسوا، مكتوب لازم تحكي لي قبل 3 أشهر. بيجي المستأجر بسكت
1: بغرش
0: بغرش بكلمة بغرش. شو بيعمل؟ بسنة تصير 89 يوم، 88 يوم، بيقول لك يلا انت فيش لك عند، فيش عندك ايجار السنة الجاي.
1: شو بيستفيد؟
0: ايجار اعلى. انا مثلا اجك اياها اليوم ب 10,000 شيكل، بدي اجيها لواحد ب 15,000 شيكل، بغرش.
1: فهمت.
0: او مثلا صارت كثير بديش عقب.
1: هيك
0: صارت كثير بعد بعد
1: يعني 2023
0: 2023 انه انا بديش عقب. فالعقب اللي كان بتعلم في تل ابيب 2-3 مثلا لسه بديش اياه، فانا خلص بطلعه عن طريق التواءات موجوده في العقد تبعه.
1: نعم.
0: هذا بكبير، بس طبعا بنود اضافيه، مين بدفع اكثر؟ استعمال البيت سكني فقط؟ هل بنفع اجيب حيوانات؟ كان كل الامور هاي طبعا يعني.
1: مفهوم. طيب سريعا طلع، احنا باقينا 7 دقائق بالحكي حد اقصى للحلقه. هات ناخذ باختصار بخصوص الإيجار، الحقوق، ما حقوق المستأجر إذا واجه مشاكل في الشقة مثل أعطال أو إزعاج، إحنا حكينا على أغلبها، لكن أو إزعاج من الجيران ما ذكرنا، وكيف يوثق هذا قانونيا بجملتين بإذنك؟
0: 30 يوم للأعطال العادية، يعني مثلا إذا عندك خط تلفون، إذا عندك كهرباء أبواب، يعني مثلا محل كهرباء أو باب لازم يتصلح، اللي ما بيخليك ما تقدر تستعمل المكان 30 يوم لازم يكون مصلح. في حال كان في أعطال عاجلة 3 أيام، يعني مثلا سباكي، مياه، تدفئة بالشتاء، كهرباء، عندك كهرباء كلها مطفية مش بس منطقة واحدة.
1: وإذا ما باستطاعته المالك يأمن ويوفر هذا الأمر بخلال 3 أيام، المستأجر يدفع وبيجيب له وصل وبدفع له المالك؟
0: بالضبط. بخصم من المبلغ وبيجيب وصل، وطبعا وصل يكون منطقي مش يكون لسه مبالغ كثير كبيرة، فهي مهم يعرفوها. طبعا توثيقه بيكون صور وفيديوهات، وبعث له رسالة حتى يكون عارف انه هذا الطريق انا بعثت لك. مهم جدا، مش بس اتصل له تليفون، السحاب مسجل مش مسجل، او المحادثة مسجل مش مسجل، فمهم جدا اني ابعث له توثيق انه هيك هيك صار
1: وانه هيك تم. ممتاز. طيب هل ينصح بتسجيل عقد الإيجار في أي جهة رسمية؟ وشو فايدة هذا الأمر في حال نزاع مع المالك نفسه؟
0: موضوع تسجيل عقد الإيجار لمدة 1-3 سنين ما إله معنى صراحة.
1: مش مستاهل.
0: مش مستاهل. بس لما أنت عن جد مستاهل، لما يكون في عنا 10 سنين، اللي هو يعني عقد طويل الأمد، اللي هو 10 سنين 7 سنين، يعني فوق 7 سنين منيح إن أروح، بالذات 10 سنين، لأنه سخط حكي هناك بتغير، بصير عندي يعني حق في المكان، ما حد بيقدر يطلعني إنه عندي 10 سنين. فهناك مهم نسجله بالطابو كملاحظة، هعرى بالكلمة أخرى بس كملاحظة إنه أعرف كمان، بس مش يعني كتير مطلوب أو مش كتير مهم. ممكن تحطوا إيداع عند محامي، بالذات لما يكون هنا يعني بأجر مصنع، عم بأجر مكاتب، عم بأجر شيء كبير، مش عقد يعني لإيجار استوديو لطالب مثلا.
1: مفهوم.
0: لما يكون إشي كتير مبالغ كبيرة، مهم جدا إنه نحافظ على هاي، بالذات لما نحكي عن إشي طويل الأمد.
1: طيب إيه للعائلات لابد نذكرهم بهاي الخانة، النصائح الخاصة لعائلات مع أطفال أو حتى بتعرف كبار في السن وقت توقيع عقود إيجار طويلة الأمد، هنا عم نحكي.
0: مهم جدا نحط خيار التجديد أو التمديد.
1: أوكي.
0: يعني نعطي لحالنا على الأقل إنه دائما نقدر نجدد ونقدم، إنه بالآخر أطفال، وأطفال ملتزمين إيش في مدارس،
1: طبعا
0: في كذا، في حياة طبعاً. في حياة، مش شخص شاب اللي بقدر يروح بده. فمهم جدا إنه إحنا نحط دائما خيار التجديد، هاي نقطة يعني لابد منها. حكينا ممنوع نوقع حسب السوق، لازم بدنا نوقع حسب المداد، حسب ارتفاع الريبيت الربا يعني هذا، او حسب مبلغ اللي بيقولوا عنه، طبعا في حرام في حلال، حسب مبلغ معين ثابت. حق الاولويه بالتجديد، اطلب انه يكون عندكم انتم

0: حق الأولوية بالتجديد. في حال جاب حدا تاني أنت لازم تكون عندكم حق أولوية بالتجديد. الأمان المدرسة يتأكدوا إنه يعني العنوان البيت منطقة اللي طبعا يعني بيكون في مدرسة بيكون في كذا طبعا قبل ما تروحوا على الموضوع. حيوانات الأليفة يعني ابنك بده حيوان أليف هون الإشي في كتير مالكين ما بيحبوا حيوانات الأليفة لأنها بتقلل من قيمة المكان. فمهم جدا انكم تتفقوا مع موضوع الحيوانات الاليفه. لكبار السن كبار السن لازم يكون اكثر. وهم ده تحكي نقطه هي مش كتير بحب احكيها بس في حال انه حطوا في شغله العقود في حال كبير السن توفى
1: هو
0: مهم جدا انه نعرف انه نطلع من العقد لانه ممكن ينتقل في الوراثه وممكن يطالب منكم بالوراثه. هذا هو النقاط المهمه.
1: ممتاز. انا من ناحيه يعني الاسئله اللي محضرينها على بعقود شراء البيت ممكن تمد معنا نص ساعه، راح احاول نختصرهن سواء انا وياك بدقيقه ونص نحاول نقدر نسوي هذا الشيء. اوكي، فيدنا قبل توقيع عقد شراء بيت او ارض شو هي الفحوصات القانونيه الضروريه مثل طابو رهن مخالفات تخطيط، وكيف بحمي المشتري نفسه من بائع بخفي عيوب في العقار او مشاكل في الملكيه. وكنت حابب افوت معك على مذكره التفاهم او زخروند فريم او الهسكام ماخر، هي عملية نقل الملكية النهائية في الطابو. كل هاد ما بعرف كيف ممكن نحصلهم بالدقيقة ونص، لكن أكيد لكن أهم النقاط بنحب نسمعها منك.
0: فحص الطابو أهم إشي زي ما حكيت، لازم نفحص هل في هناك ملاحظة هاجتها زهراء على الأرض هاي، لأنه إذا في كان هناك ملاحظة لشخص تاني إنه هو عم بيشتري هذا الأرض أو في مكالمات ومحادثات إنه عم بيشتري هاي الأرض، فممكن حتى لما تدفع حق الأرض هاي ممكن بالآخر هو اللي حط ملاحظة إنه هو عم بيحاول يشتريها يجي يأخذها منك. فمهم جدا افحصوا إنه فيش ملاحظات، وإذا في ملاحظات تحكوا مع الشخص اللي حط الملاحظة. شو هدف الملاحظة؟ هل أنت خلصت محادثات ما بدك البيت؟ خليه يمحي الملاحظات بالأول بعدها اشتريها. افحص إذا في عليها مشكنتاوت
1: قروض سكنية طبعا،
0: قروض سكنية، هل في رهن، هل في حدا ثاني عنده حق مرور أو استخدام. بفحص مع المجلس هل في هناك مخالفات على هاي الأرض، هل في تخطيطات إنها تصير شوارع أو إنها تصير مراكز بلدية. مهم جدا نفحص هاي الأمور مع البلدية مع مجلس التخطيط في البلدية، نفحص هل في تخطيطات قادمة عشان ممكن تأثر وتوقص من القيمة تبعت هاي الأرض.
1: أهم جدا جدا جدا، وبجد في بعد كتير نقاط إحنا ما ذكرناها، وبشكل جدي عم بفكر يلا رح نحكي أنا وخليل ويكون في استضافة مستقبلية نحكي كل هذه العقود ما يخص بشراء البيت وأيضا المسائل الأخرى التي لم تذكر بعد. أوكي، أي نصيحة أخيرة هيك بسطر صغير؟
0: نصيحة أخيرة، تفكروش إن المحامي ممكن يأخذ مبالغ كبيرة على استشارة في عقد، ممكن 200-300 شيكل يبلش الإشي العقد عمل، وممكن 1000-1200 شيكل العقود أكتر مركبة. فعشان هيك يعني مبلغ صغير بوفر عليك كتير لقدام.
1: هام جدا. مهندس البرمجيات والمحامي مهدي كبهة، جزيل الشكر لحضرتك، نورتنا اليوم أكثر من رائع، ولنا لقاءات إذاعية أكيد
0: إن شاء الله. شكرا على الفرصة.
1: الله يخليك. تسلم. جزيل الشكر لإيهاب عويس وخليل حداد وياسمين عابد وبديع كرم. نأمل إن كونوا استفدتوا في هذه الحلقة. إيهاب الطقس حامي برا بعده كثير. انتبهوا على الطرقات يا جماعة الخير. ماشي الحال، هذه الحلقة موجودة مؤرشفة في موقعنا عبر إذاعة الشمس في الموقع الرسمي هناك. تحدثنا اليوم عن عقود ومستندات، وكل ورقة منوقعها بتغير حياتنا، فكيف نحمي حالنا؟ ارجعوا اسمعوها. كونوا بخير يا جماعة الخير. كنت أنا معكم دوريد للداوي في إعداد هذه الحلقة وتقديم حقك علينا. دايما حقه علينا يا جماعة. يلا كونوا بخير وسلام سلام سلام.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينيير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي
4: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة شفا عمرو عن مقتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن جريمة القتل ارتكبت بحي الميدان في المدينة، ما أسفر عن إصابة الشاب في القسم العلوي من جسده بجراح حرجة، نقل على أثرها إلى المستشفى قبل إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته وفق مصادر طبية. حذرت وزارة الصحة من السفر إلى مناطق في إفريقيا تشهد تفشيا لفيروس إيبولا، وعلى رأسها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأوصى قسم الأوبئة في الوزارة أوصى الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة، داعيا الموجودين هناك لاتخاذ إجراءات وقائية مشددة للحد من خطر الإصابة بالفيروس. أمرت المحكمة العليا بإعادة فحص إجراءات تعيين رومان جوفمان رئيسا لجهاز الموساد، واعتبرت المحكمة في قرار صدر بشأن الالتماسات المعارضة لتعيينه أن اللجنة لم تطلع على وثائق وشهادات مباشرة مرتبطة بقضية تشغيل قاصر اعتقل عام 2022 بشبهة التجسس الخطير وتسريب معلومات سرية. إلى التطورات على الجبهة الشمالية، شهدت بلدات عدة في جنوب لبنان قصفا إسرائيليا طاول محيط بلدة حروف بقضاء نبطي، فيما اخترقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت فوق مناطق لبنانية عدة، فيما أفادت مصادر محلية بشن غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم بقضاء مرجعيون، وغارات أخرى طاولت بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل. قالت مصادر طبية بأن مسيرة أطلقت من لبنان أسفرت عن إصابة شخصين وصفت حالتهم بالخطيرة في بلدة مزقاف عام. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 25 مستودعا ومنصات إطلاق صواريخ، قال إنها تابعة لحزب الله. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه مسيرة في الجولان قادمة من لبنان، وذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة. من جانبه أعلن حزب الله عن استهداف موقع رأس النقورة البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية. كما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش التوقيع على أمر إخلاء قرية الخان الأحمر الواقع على الجنوب الشرقي من مدينة القدس قرب مستوطنتي معلي أدوميم وكفار أدوميم. وفي مؤتمر صحفي قال سموتريتش إن هذه الخطوة تأتي ردا على مساعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أمر اعتقال دولي سري ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة وقطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 25، الجليل الأعلى 24، طبرية 28، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي كتاب في الشمس. دائما في المساحة الثقافية والأدبية واللغوية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1. أطل عليكم مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر. ننحاز دائما إلى اللغة، واللغة حين تبحث عن الحقيقة تظل محط أنظارنا في هذه المساحة دائما. كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم فردوس حبيب الله.

بدي أبدأ بسؤال كثير بسيط. تعالوا نتخيل العالم بدون تشات جي بي تي، عالم كامل بدون تشات جي بي تي، ماذا سيحدث للغة؟ وماذا سيحدث للخطباء؟ وكم كلمة كنا سنسمع منمقة يعني معدلة ومكتوبة بشكل متقن؟ لو فيش تشات جي بي تي شو رح يصير بالكلمات؟ بعتقد إنها كانت رح تخضع للامتحان الحقيقي حول المصداقية والأصالة. أحداث كثيرة متسارعة والحرب دائما على الحقيقة والمصداقية، وهون تظل اللغة حسب رأيي هي البطل الحقيقي والأساس، لأنها تعرف كيف تراوغ حدود الحرية وكيف تصل. لكن كيف تصل الكلمة وكيف تؤثر في الناس فعلا؟ هذا سؤال كبير. في الفترة الأخيرة أنا بشكل شخصي يعني بسبب الأحداث الكثيرة المتسارعة والسياسيين ورجالات الدين ورجالات المجتمع، سمعت الكثير من الخطابات، واليوم اخترت إني أتحدث عن فن الخطاب. طبعاً في الفقرة الحوارية رح يكون معنا ضيف على الهاتف، الكاتب إياد البرغوثي، للحديث عن حدث ثقافي وأدبي كبير لا يجب أن نستثنيه، ولنا الشرف في إذاعة الشمس أن نتحدث عنه، وهو تأبين المرحوم الكاتب والأديب والإعلامي محمود عباسي رحمه الله. من أشهر الخطب السياسية هي الخطبة الشقشقية للإمام علي بن أبي طالب، وتدور حول الخلافة وحادثة السقيفة. بدأها الإمام علي وقال: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى، إلي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وتفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. ما ميز هذه الخطبة أنها اشتملت على عناصر موضوعية ثلاثة مترابطة ومقنعة، وهي الشكوى من أمر الخلافة، ترجيح الصبر، ثم مبايعة الناس له. وقد سميت هذه الخطبة بالشقشقية بسبب عبارة وردت في نهايتها حين سئل الإمام علي بن أبي طالب أن يكمل كلامه بعد أن قطع عنه، فقال: تلك شقشقة هدرت ثم قرت. والشقشقة في اللغة هي قطعة اللحم التي لا تخرج من فم البعير إذا هاج، وهي في سياق هذه الخطبة مجازا للدلالة على أن الكلام خرج منه مندفعا ومنفعلا ثم هدأ لأنه انقطع. تميزت هذه الخطبة للإمام علي بقوة لغتها وحرارة عاطفتها وكثافة صورها البلاغية، حتى اعتبرها البعض أبلغ ما قيل في اللغة العربية. وفي قوة الإيجاز أذكر خطبة جيتسبرغ لأبراهام لينكولن عام 1863 أثناء الحرب الأهلية الأمريكية عند تدشين مقبرة الجنود الوطنية في مدينة جيتسبرغ، وجاء في بدايتها: منذ 87 عاما مضت جلب آباؤنا لهذه القارة أمة جديدة أنشئت في حرية وكرست لافتراض أن كل البشر قد خلقوا متساوين. طبعاً إلى آخر هذه الخطبة، خطبة جيتسبرغ. أنا قرأت هذه الخطبة حتى أقيس وقتها، وأنا أتحدث في هذه الخطبة عن الإيجاز، وكان وقت هذه الخطبة حين قرأتها لا تتعدى دقيقتين. طبعاً هي ترجمت بعدة صياغ يعني، ولكن يعني أنا اخترت هذه الصيغة، لكن هاتين الدقيقتين كانتا سبباً في جعلها الخطبة الأكثر شهرة في التاريخ الأمريكي. وفي القوة وقوة اللغة والابتكار أذكر خطبة زياد بن أبيه، والتي عرفت بالخطبة البتراء، التي ألقاها بعد أن ولاه معاوية بن أبي سفيان على البصرة، التي كانت معقلاً للفتن والخارجين على الخلافة الأموية كما جاء في المصادر.
سميت بالبتراء لأنها لم تبدأ بالبسملة كما كان متبعاً في الخطب، وقد افتتحها زياد بن أبيه بأما بعد، وبذلك يكون هو أول من وضع هذه العبارة في الخطب، ويعني ولاحقاً بدأ الجميع يستعملها. هذه الخطبة هي مثال على الخطابة السياسية الحازمة. فلو لخصنا أعزائي هذه الأمثلة الثلاثة، نرى أن الخطابة ليست مجرد كلام، هي مسؤولية أخلاقية وجمالية في الوقت نفسه. ولذلك يبقى السؤال الذي شغل السابقين يشغلنا اليوم: ماذا نقول وكيف نقول؟ وبرجع بكرر، في زمن تكاثرت فيه المنابر وتعالت فيه أصوات كثيرة متنوعة ومختلفة، منها ما نتفق معه ومنها ما لا نتفق معه، تظل الكلمة هي صاحبة الوزن الحقيقي، وزنها مش بعدد كلماتها. اللي بفكر إنه إذا كتب خطبة طويلة أو كلمة طويلة بيكون هيك وزن الكلمة أثقل، بيكون غلطان، لأنه التأثير والطريقة والسياق أهم بكثير. هون أعزائي بدي أرجعكم للسؤال الأساسي: لو ما في تشات جي بي تي اليوم عم بكتب للناس، لمدراء المدارس، للمعلمين، للرجال السياسي، لرجال الدين، شو كان رح يصير؟ كم خطبة كنا رح نسمع عن المنصات كلمة أصيلة أو أصلية لصاحبها هو كتبها بكلماته؟ أنا بفكر إنه إذا تشات جي بي تي بيقدر يكتب لنا لغة جميلة ومنمقة ومتقنة، مع إني بشك إنه بيقدر على إتقان قواعد ونحو وصرف اللغة العربية، بس لو أتقن اللغة هل كان سيتقن العاطفة؟ رح أخذكم لفاصل صغير وأرجع لنتحدث عن الأخطاء الشائعة اللي بيترتكبها الخطيب في حق نفسه وفي حق كلامه، حتى يعني بيفقد التأثير على الناس. الهدف من الخطب أعزائي، لما بيطلع أحكي كلمة أو لما بحدثكم اليوم من وراء الميكروفون، الهدف هو التأثير، مش بس أحكي وأحط فيه إني عملت حلقة من كتاب في الشمس، ولكن الهدف هو التأثير. فهل أنجح في التأثير أم لا؟ رح أحكي عن بعض الأخطاء التي يجب أن

0: يتجنبها على الخطيب أن يتجنبها لتكون خطبته أقوى. وإنتوا تسمعوا الأخبار وتسمعوا الخطابات الشمال يمين، طبعا أكيد ما بقصد ترامب لأنه هناك صار في حالة استثنائية، أنا بفكر أنه حالة استثنائية يجب تدريسها أو البحث فيها أولا ثم تدريسها، لأنه هون هو اخترق كل القواعد الممكنة والمتعارف عليها وعم بيبتكر طريقة جديدة في الخطابات. مقبولة أو مش مقبولة مش هذا السؤال، بس فعلا لو اطلعنا شوي وتمعنا في لغة الخطابات وفي الطريقة التي تقال فيها الكلمات والسياق، يعني أكيد راح يصير عندنا حكم مختلف على صاحب هذا الكلام. برجع بذكر إنه الحرب في الكلمة على الحقيقة، واللغة دائما هي اللي بتنحاز للحقيقة، خاصة اللغة العربية والأدب عامة، والأدب العربي أجا كمان بنفس القوة لا يعارك على حقيقة تاريخ صاحب هذه اللغة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.
0: عدنا أعزائي لمتابعة هذه الحلقة من كتاب في الشمس. عن فن الخطابة أتحدث، أو فن الخطابة بفتح الخاء. زي ما حكينا خطابات كثيرة بتحيط فينا هذه الأيام وهذه الفترة، لا الأيام هيك غير موفقة لأنه إحنا صار لنا سنين بس عم نحاول نفهم شو عم بصير بالعالم. سمعنا كثير خطابات وشفت أنا أنه من المهم جدا أن أنظر في لغة هذه الخطابات، مش من حيث المصداقية، مصداقية الموقف مع أنها مهمة جدا، ولكن لأنه البرنامج لغوي وأدبي سأتطرق إلى اللغة والنظر في هذه اللغة وقدرتها على التأثير. طبعا أنا عادة برجع لكتب كثيرة حتى يعني آتي بما هو جديد، اللي مش تشات جي بي تي بجيب لي إياه أكيد. مش معناه أنه أنا منزهة بستعمل تشات جي بي تي على أشياء تقنية هيك تنظيمية، ولكن مش عشان يكتب عني. وأنا مش بصدد تعريف الخطابي بقدر ما سأسلط الضوء على أخطاء بيرتكبها الخطيب بحق كلامه وحضوره حتى يصير بلا تأثير، وبأسوأ الحالات بيأثر سلبا على المتلقي. فالمتحدث إما أن يحدث تغييرا جيدا عند المتلقي بأن يسمع أولا ثم يؤخذ بكلامه، وإما ألا يسمع أبدا فلا تعود لكلامه أي أهمية. إذا انتبهتوا إصلاحوا أداة بإيد هاي الناس اللي عم تدير حروب العالم، بس في كمان إشي كثير مهم وهو اللغة. اللغة والخطابة هي أداة في فم السياسيين ورجال الدين ورجال الحرب ورجال المجتمع، وأهم مقياس لهذه الأداة هو التأثير والإقناع. فبكبير هيك إذا بدي أحكي عن أدوات اللي بإيد الخطيب يعني أو تعريف الخطيب الجيد، نتحدث عن فصاحة اللسان بكل ما يتعلق بمعرفة اللغة العربية قواعدها ونحوها، نتحدث عن سرعة البديهة عند هذا المتحدث، نتحدث عن معرفته بأحوال الناس. مش حدا جاي منزوع السياق ما بيعرف شيء عن العالم وفجأة جاي يحكي عن تغيير هذا العالم. وكمان مهم جدا قوة الحجة وحسن الأداء والنبرة، لأنه العاطفة كثير مهمة في تحريك القلب والعقل معا، العاطفة مع اللغة. في البيان والتبيين للجاحظ تأتي الخطابة على أنها شوفوا كيف بيعرفوا الجاحظ في البيان والتبيين، هي إفهام المعنى وتمكينه من قلب السامع. أما الخطيب عند ابن رشيق

القيرواني أو ابن رشيق القيرواني يقوم في الناس مقام المترجم عن ضمائرهم. أنت لما بتطلع على منصة مش عم تحكي بس الكلام اللي أنت بدك تحكيه وتعبر عن موقفك، أنت بتحاول تكون مترجم لضمائر هاي الناس اللي ما حدا عم يسمعها. والفارابي يعتبر الخطابة صناعة إقناعية تخاطب الجمهور بالممكن والمقبول لا بالبرهان اليقيني. أما ابن خلدون فيذكر أن الخطابة تعد فرعاً من العلوم اللسانية ولها وظيفة اجتماعية وسياسية، ففصاحة على قدرة على الارتجال، على حضور البديهة ومخارج واضحة للحروف ونطق سليم، وهيئة أيضاً، هيئة الشكل الخارجي أيضا له أثر، ونبرة الصوت وعلاقة المعنى بالأداء. يعني مش ممكن أنه يكون عم بحكي عن موقف سعيد ويكون حزين أو العكس، فهذا مهم جدا. والأهم من ذلك أيضا هو الصدق في الغاية، يعني مش الوصولية. طب شو بيصير إذا سألنا أنفسنا ماذا يحدث حين لا يؤثر الخطيب في الناس، وما هي الأخطاء التي يرتكبها في حق كلامه حتى يضيع تلك الأدوات من يديه؟ وهذا قد نراه في الخطابات السياسية والاجتماعية والأدبية وأيضا في الإعلام، يعني حتى هذا مهم جدا نسلط الضوء عليه. هنالك أخطاء صوتية، على الخطيب أو المتحدث أن ينتبه إلى السكتات من السكوت والوقفات الخاطئة. يعني مثلا لو أني أنا افتتحت الحلقة بقولكم أيها المستمعين الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من كتاب في الشمس، هذه سكتات ووقفات خاطئة جدا في القراءة لأنها مملة تتعب المستمع، وحتما المستمع بهاي الحالة عند أول ثواني رح يترك المتحدث. وهناك أخطاء في تنغيم الجملة، فنغمة الجملة في نهايتها لا تشبه نغمة البداية، كذلك فإن الجملة التقريرية نغمتها تختلف تماما عن الاستفهامية أو التعجبية. ويعني أمر يغيظني أنا حين أستمع لمتحدثين هو نطق خاطئ للأصوات. يعني أحيانا بصير دون وعي، يعني هنا مش حتما يجب الإنسان يكون دارس للغة العربية حتى يأتي أو يلمس هذا العيب، إنه الخلط بين الصوتين المجهور والمهموس مثلا. فكلمة يغشى هي بالغين يغشى، إذا قالها المتحدث يغشى فتصبح قريبة من يخشى من الخشية. أو الخلط بين الصوتين المرقق والمفخم مثل التاء والطاء أو الجيم والجيم. بصراحة أنا بلهجتنا بحب أشدد على حرف الجيم، بشعر بأنه هذا الحرف فيه جمال مهم كثير وحلو وفيه وقع حلو على الأسماع، فيعني جميل وما بتنمر على حدا أكيد، بس أنا بحب أسمع حرف الجيم بملء الفم. هناك عيوب صرفية كأخطاء في التثنية، أخطاء في الجمع، أخطاء في الممنوع من الصرف، وهذا أيضا يفلت المستمع من المتكلم. المستمع يعني حتى لو الناس لم تتعلم قواعد اللغة العربية ونحوها وصرفها، إلا أنه المستمع العربي ابن اللغة نفسها لديه فطرة لغوية تقود قلبه نحو الكلام أو تبعده. فما تقولوا الناس مش دارس لغة عربية وتركنوا على هذا الأمر وترتكبوا جريمة في حق اللغة. لا، في فطرة عند كل إنسان عربي ولد وخلق في هاي اللغة هي أمه، فما بنفع أن استثني فطرته اللغوية، لأنه هو أكيد قلبه رح يخذل المحل الصح حتى لو ما عرف القاعدة النحوية. وهناك أخطاء ومآخذ نحوية وتركيبية أو نحوية وتركيبية كأخطاء في الحالات الإعرابية للكلام، وهذا خطير لأنه بيقلب المعنى تماماً، إنه يصير الفاعل منصوب والمفعول به مرفوع، وهذا القلب في الحركات الإعرابية بيقلب المعنى. الفاعل مرفوع مش بالصدفة مرفوع لأنه فعل الفعل ويستحق الرفعة. وبما أني ذكرت الفاعل والرفعة، مش كل الفاعل بيستحق الرفعة، لأنه اللي بقتل إنسان أكيد لا يستحق الرفعة، بس أجت القواعد وقالت إنه الفاعل مرفوع. وهم بدي أوضح شغلة كثير مهمة بمسألة الفاعل، أنه الفاعل هو يعني تعلمنا بالمدارس أنه هو من يقوم بالفعل أو من فعل الفعل، بس لا، التعريف الحقيقي في كتب في في في كتب علوم اللغة كلها تقول بأنه الفاعل هو من أسند إليه الفعل.

اللي هي مش محاولة، تمام؟ إذن أعزائي، معرفة اللغة العربية، توظيف صحيح للغة الجسد والفطنة ابنة اللحظة والقدرة على الارتجال، وطبعا الصدق في القول لادعاءه. يعني أنت لما بتطلع بتسمع كلمة، أنت بتعرف مين عم بيحكي الكلام، وهو يقاصده، هو حاسه، وهو عم بفكر فيه، أو أعطاه حجم كافي من التفكير، مش بدعي أنه هذا موقفه. وأمور أخرى كثيرة، ولفت انتباهي مسألة الإيطالي، في عيوب اللي هي إلها علاقة بتقدير المتحدث لكلامه. في إيطالي مملي، بتضيع المعنى وبتتعب السامع، وهيك تأثير بصير أقل، وفي تكلف وفي تصنع. وهنا أنا بدي أذكر مسألة كثير مهمة، ملاحقة الزخرفة اللفظية، إنك تدور على زخرفة الكلام، فهون أنت عمليا بتضوع المعنى. ملاحقة الزخرفة اللفظية أكثر من ملاحقة المعنى، لازم يكون كلامك سلس وطبيعي، ويجب أن يكون الكلام مفهوم. فالغموض والتعقيد هو يعني الأكثر من اللازم، هو عيب من عيوب الخطابة. ومخالفة حال الجمهور يا جماعة، اللي قلتها في البداية، أنت عم تحكي عن شعب منكوب، عن شعب كل يوم عم يقتل، لسه من شوي تم إعلان قتيل في شفا عمر. طبعا عم نحكي عن شعب مقتول منكوب، تمارس ضده سياسات عنصرية، قوانين عنصرية تسن كل يوم، ملاحقات بالسوشال ميديا. طب هذا الشعب إذا بدك تيجي تحكي معه في أي سياق كان، ما بنفع تستثني هذه الحالة. أنت يجب أن تكون عارف لحال الجمهور، وكما قيل لكل مقام مقال. والانفعال، ذكرت مرة في واحد من الحلقات عن قوة تأثير حسن أحمديان، دكتور حسن أحمديان اللي بنحضره كلياتنا كل يوم الساعة 10، تمام؟ وهي مش دعاية للبرنامج، لأنه أنا بصراحة بالنسبة لإلي هذه مسلسل لغوي بتابعه كل يوم، لأنه أنا بحب أتمعن في اللغة وفي فن الخطابة وفن التحدث. فالانفعال الزائد، أنا هيك خطرت عبالي جملة وألفتها وأجت من تأليفي: لا تكن باردا فتهجر، ولا شائطا فتزجر. وفي الحالتين رح تهجر. وأصعب موقف يمكن أن يتعرض له أي متحدث هو أنه يحكي ويحكي ويحكي والناس ما عم تسمع. والإفراط في السجع، في ناس بتروح تفتح قواميس وبتدور على كلمات بتنتهي بنفس القافية، وهذا السجع في النثر، القافية في النثر هي السجع، وبهيك بتحول الخطيب من صاحب فكرة لصانع قوافي. يعني إذا بدي ألخص هيك بكم كلمة صغار، على الخطيب أن يمتلك تلك الأدوات، وحتى يمتلكها يجب أن يعرفها. وأنا حاولت أذكر في بعضها، الأشياء كثيرة. يعني إذا بترجعوا للكتب التي تحدثت عن الفن الخطابي، راح تشوفوا أنه في أمور كثيرة أنا لم أذكرها، ولكن حاولت أن أجيء بالأشياء المهمة اللي أنا بصراحة بتجرح مسامعي لما بسمع أي خطيب. وطبعا كل الهدف هو حتى لا يتم قطع الصلة مع السامعين، وحتى يظل المعنى أطغى على اللفظ، ويصير الخطاب حقيقي وإله تأثير حي وحقيقي على الناس. فاللغة أعزائي مش رفاهية، مش رفاهية أبداً. وأنا بحب أشدد على هذه النقطة كثيراً، بأنه يعني مين فاضي اليوم يعرف لغة ويتعلم اللغة، ومين فاضي يحكي عن اللغة، ومين فاضي يسمع كتاب في الشمس، عم طلع جنازي كل يوم. بس يا جماعة اللغة كثير مهمة. ليش؟ لأنه أنا بذكرها في عدة مقالات بكتبها وفي عدة سياقات بتحدث فيها، بأنه اللغة حين تقال تفرض واقعاً لغوياً. هذا الواقع، أنت بتستعمل مفردات معينة، معجم معين، بطريقة معينة تخصك، ولكن هذه اللغة اللي بتستعملها تفرض واقع لغوي معين، وهذا الواقع اللغوي يفرض واقع في وعي الناس، وهذا مهم جدا، وهنا التأثير. فلذلك ما تستهينوا بالكلمة، الكلمة مش كلمة تقال وفقط تخلص بثاني، إنما أثرها بعيد جدا. وإذا عرفنا اللغة منيح، منكون إحنا يعني سلمنا من بعض أضرار التأثير السلبي لكل المغرضين سياسياً. إحنا عم نحارب السلطة بالآخر، عم نحارب السياسة من خلال اللغة.
ولا ليش الأدب إجا؟ ولماذا تكتب الروايات؟ ولماذا يكتب الأدب؟ ولماذا يكتب

كتاب الشعر، لأنه السلطة مش عم تحكي قصتنا. فاللغة العربية، وأنا أشدد على اللغة العربية، لأنه اللغة العربية يا جماعة هي لغة جميلة جدا. صعب شوي يمكن، بس لما تبلشوا هيك تفتحوا غلاف كتابي بيتحدث عن اللغة، صدقوني رح تكملوا لحتى الغلاف الخلفي للكتاب، رح تشوفوا هذه المتعة وهذا العالم اللي هو أبدا مش منزوع عن حياتنا اليومية. وهاي واحدة من أهداف عدم تعليم اللغة العربية في المدارس كما يجب، واختيار نصوص معينة دون غيرها. ليش مثلا نختار نص معين لشاعر بينما نرفض نص آخر؟ لأنه في واقع لغوي هذا النص الآخر بيفرضه بيبني وعي، وهن ما بدهني أنا نبني وعي يعني للأسف. فإحنا منحاول نذكر بهذه الأمور.

0: سل حمامة لأيك عني، هذه قصيدة لمحمود سامي البارودي، قصيدة بحبها كثير وبسمعها دائما، وهيك بشعر بأنه اللغة تأتي بكل جمالها لمسامعي ولروحي، وهيك بتفرض كمان واقع الواقع اللغوي للقصيدة، بيفرض علي واقع تفكيري معين، وهذا اللي بحكي لكم إياه، قوة تأثير الكلمة. بالمناسبة لأنه ذكرنا محمود سامي البارودي، محمود سامي البارودي هو الشاعر الذي كان وزير التعليم في مصر، يعني هو الشاعر الوحيد أو الأديب الوحيد اللي كان وزيراً. أحب دائما هيك ألفت انتباه كل مقطوعة موسيقية أو لقصيدة مغناة. سل حمامة لأيك عني محمود سامي البارودي، هاي اليوم حصتنا في هذا البرنامج، وبحب يعني في ناس ببعثوا لي إنه شكرا على المقطوعات الموسيقية، صرنا عم نسمعها دائما، اسمعوها جميلة. ومعكم مباشرة بدنا نروح للفقرة الحوارية، معنا يحدثنا عبر الهاتف الكاتب الأديب القاص المترجم إياد برغوثي. يسعد مساك إياد.
1: مساء الفل فردوس.
0: مساء الخير إياد برغوثي. دايما لما بتحدث معه إن كان هاتفيا على شغل أو إن كان في لقاء أدبي بتمعن كثير بكلماته. إحنا حكينا إياد في بداية البرنامج عن أهمية اللغة وفن الخطابة وتأثير الكلمة والواقع اللغوي اللي بيفرض واقع إدراكي معين على الناس. فإياد أنت دايما ستوري تيلر جيد جدا، شو القوة عندك؟
1: شكرا شكرا شكرا.
0: شو القوة؟ من نيم تستمد؟
1: شو القوة؟ بدك أكشفها؟
0: يعني إنه عم بتأثر فينا يا رجل.
1: طلع هو أوجه للكلام نفسه في قوة دائما، في أثر للكلمات، لأنه في لها تداعيات ومثل ما بتأثر على حسنا وعلى عواطفنا. بس كمان لما بنسرد وبنحكي من خلال قصة، اللي قدامنا بتأثر وبفهم وبتذكر وبروح معنا، بمشي معنا. تخيل لما تحكي لحد قصة قديش هو بفوت معك بالتفاصيل وبتخيل اللي عم تحكيه وبنفع من عم بتقولي. فإن الكلمات أكيد في أثر، بس من الكلمات تسرد كقصة أثرها أكيد بالضعف
0: أكيد. ولما المتحدث بهذه القصة أو السارد لهذه القصة بيكون مدرك تماما لما يقوله وعارف بلغته، أكيد بتوصل أسرع. إحنا اليوم بصدد استضافتك إياد برغوثي، ولنا الشرف أن نكون منصة للحديث عن هذا الشخص، أن نستضيفك دائما ضيف مرحب بي ببرنامجنا، وأن نتحدث عن لحظة كانت ب9/5/2026 وعن صاحب هذه اللحظة المرحوم الأديب الكاتب والمترجم محمود عباسي. تعال نرجع لتسعة خمسة.
1: تسعة خمسة يوم التقديم.
0: نعم.
1: يوم تقديم جدي دكتور محمود عباسي اللي رحل عنا ب31 كانون الأول ديسمبر 2025، في نهاية السنة. وعن 90 عاما، هو ولد سنة 1935 بحيفا، وتوفى في شفا عمر المدينة اللي سكن فيها من 66، وكان عنده

0: 90 عام مليئات بالأحداث وبالعطاء وبالكتابة وبالأثر، راح أحكي عنها
1: أكيد راح نحكي عنها اليوم. أنا بدأ
0: التعبين نفسه كان رحلة فعلا. من لما توفى جدي يعني عملنا نظام لجنة تعبين عائلية بالأساس، وحواليها عدد كبير من الأصدقاء، واشتغلنا فعلا أشهر طويلة حتى نخرج تعبين يليق فيه. أصدرنا كتابين بالتعبين، كتاب نصوص في وداعه واللي كتب فيه مجموعة كبيرة من الكتاب والنقاد والشعراء والكاتبات وأشخاص اللي كان له أثر عليهم، لأنه واحدة من الأمور الأساسية اللي الكتاب هذا بحكي إنه أبو إبراهيم جد محمود عباسي كان شخص اللي دعم بشكل منهجي ومثابر على مدى عشرات السنين الكتاب الشباب في الطريقة الأولى. يعني هو حرر وأصدر مجلة الشرق من سنة 1970 إلى 2004،
1: وكانت عنوانه منصة للكتاب،
0: عنوانه منصة للكتاب سنين ورا سنين. وهذا الشيء يعني بس أطلع عليه بتشوفيه بمساحة الزمن الطويل هاي، يعني يثير طبعا الامتنان والتقدير
1: والفخر،
0: لأنه الفخر طبعا. كتاب ما كان في عند المنصة يكتب، منصة أدبية يكتبوا فيها، وكان في مجلة وكلهم بيكتبوا، كيف كان يصير عنده على المكتب ويشجعهم ويحرر المخطوطة ويمرق معهن ويشوفوا اسمهن منشور ونصوصا قصائدهن أو قصصهن منشورة. فهذا يعني هذا أول كتاب كان مصوص في وداعه، طبعا من العائلة كمان كتبوا، من أبنائه وبناته وحفيداته كتبوا، كان في ألبوم صور، عم تحكي على صور يعني رهيبة، يعني من سنوات الثلاثين مروراً بالخمسينات والستينات وأشخاص يعني وأماكن، كان رهيب. والكتاب الثاني اشتغلنا عليه هو الأعمال القصصية الكاملة اللي برضو بدأ يعني جداً نشر ب62، كانت تقريباً ثاني رواية إذا أنا مش متأكد بدقة، ثاني أو ثالث رواية صدرت، رواية فلسطينية صدرت ببلادنا بعد 48 بعد النكبة. وأصدر طبعا كتب فترة الحكم العسكري قصص كتير، وأصدر
1: أنا شفت في الفيديو في الفيديو في الفيلم اللي انعمل عن حياته أنها كانت أول رواية،
0: هي من أوائل الروايات، من أوائل الروايات. كان توفيق معمر كانت الرواية الأولى ب59 عن حقيقة المعركة. وجدة طلعت في الذكر الثاني، رواية ثانية هي ب62 حب بلا غد اسم الرواية. وطبعا كان في مجموعة قصصية في الهزيع الأخير ومجموعة ثانية رولا، لكن الفكرة أنك أنت تجمع كل هالقصص وأنك تشوفيها وتقرأيها وتفهميها يعني كحوار معه بعد رحيله، وتحاول تفهمي شو كل القصة اللي كان يحكيها يعني، وتربطيها مع سيرته الذاتية، تفهمي قصة هذا الطفل ب 12 سنة اللي بتهجر من مدينة حيفا وبتخسر عيلته كل محلاتها وبيوتها وبترجعوا على البلاد، وكل المشروع
1: تبعه من خلال قصة إنسان،
0: قصة شعب فعلا، قصة شعب. وبس اللي فهمته إنه كان مشروع كل وقت هو الاستمرار رغم النكبات.
1: الآن أنا قبل ما نفوت على هذا المحور، لأنه أنا بدي أخصص له جزء بالذات، لأن عم بتحدث معك إياد الاستمرار رغم النكبات، لأنك أنت إياد مش أي حد ثاني في العيلة، بدي أرجع شوي معك للحظة التأبين. أنت بشكل شخصي إياد برغوثي، كيف كان شعورك تجاه هذه إذا صح أنه نسميه حفل تأبين؟ شعرت أنه وداع أم أنه بداية جديدة مع نصوص محمود عباسي ومع محمود عباسي الأديب؟ أنت كأياد
0: أول حسيت أنه استمرار، يعني هو مش وداع ولا هو استمرار، هو بالأساس حسيته تقدير، حسيته امتنان، حسيته شكر. وفعلا بتشوف الناس اللي كانت موجودة من كل البلاد، من كل الأطياف مجتمعنا والأجيال، كلها ناس اللي عم بيجي تنطي لشخص تقدير وتكريم بعد رحيله هو مش موجود، وعم بتقول انه يعني طبعا في ناس اللي هن من مجال الادب اللي كان لهم اثر، بس في طبعا الجانب الشخصي والمحبه الشخصيه والتقدير لانسان. وهنا يمكن هذا موضوع فردوس ممكن كمان نحكي عنه، كمان عن الدور الاجتماعي للكاتب، انه الكاتب كمان كان شخص اللي كمان كان له دور ايجابي بناء، كان يعني الادب هون برضه حتى بمعاني الاخرى كشخصيه اللي تنشر كمان قيم بالمجتمع، قيم محبة وقيم تكافل وقيم تقبل.

0: تحول للمجموعات المختلفة. فعلا هذا يعني ممكن الناس تشوف أدوار أخرى طبعا المثقف والكاتب.
1: طب شو سر
0: هذا كاركتر معين؟
1: شو سر هاي النجاح العلاقة الاجتماعية مع الناس؟ أنت دوره الاجتماعي كان كثير بارز لمن يتتبع سيرة هذا الرجل. سر هنالك سر في شخصية محمود عباسي، كيف استطاع أن يحافظ على هذا الحضور الاجتماعي لعقود طويلة؟
0: في سر وفي سحر، يمكن كمان حرف الحاء هون. بفكر النشأة الصوفية، في والده حياة جدي أبو محمود كان مقدم الطريقة اليشرطية، وكانت هذه التنشئة اللي بجوهرها تنشئة دينية سمحة متسامحة. كان كنت يردد ديننا حب وود ما لنا في الكون ضد. كان عنده رؤية، كان عنده بالذات مع ما كل المجموعات الدينية، يعني مثل مشفى عمر مدينة فيها من طبعاً مختلطة من أديان وفئات شعبنا المختلفة، وكان هذا شيء مش مجرد شعار بقوله ولا نشيد بيردده، كان هذا مبدأ بالحياة، يعني تقبل كل الناس من كل الأديان من كل الفئات من كل التوجهات. هذا النظرة الإنسانية. هو كمان كان رجل سلام، وكان رجل اللي بده مصالحة وبده حلول سلمية. هذا كان مبدأه بالحياة، وهذا اللي كان شايفه. بس هو ما كان بس قدام الخارج، كمان بالداخل كان كل الوقت المسعى تبعه إنه يكون في إخاء بين الناس، كان يكون في تقبل للاختلاف. وهذا كان حقيقي، يعني لما كانت الناس تيجي وتلتقي معه بالمطبعة ولا عن المجلة كان يحسوا بهذا الشيء. وبتخيل المشاعر في مرات سابق زيفها، يعني كانوا يشعروا أنه قدامهم بشكل حقيقي بحبهم وبحترمهم وبده يساعدهم وعم بعمل هذا الشيء من محل صادق. كان هذا هون بيجي السر بيجي بالمحبة الصادقة
1: أكيد، وهذا المحبة وهذا الدور الاجتماعي القوي اللي كان استمر وامتد وكان له امتداد في دور ثقافي مهم جدا، وانت ذكرت مجلة المشرق أيضا،
0: الشرق
1: آسفي،
0: المطبعة دار المشرق والمجلة الشرق.
1: بالضبط. فهذا الدور الاجتماعي اللي حول محمود عباسي، ما بعرف مين اللي سبق مين، هل هو الفعل الثقافي والدور الثقافي أو الدور الاجتماعي، ولكن كيف كان ينظر إلى الفعل الثقافي في المجتمعات وأهميته؟
0: شوفي، كان عايشه، يعني هذا كان كل حياته، وكان فعلا يؤمن فيه. الشيء اللي بفكر أضافه هو التوهان، تعلمت منه كتير الحقيقة، يعني وكل ما أمر وقت بفهم أنه هو مرق لي كتير معرفة وكتير ممارسات فعلية. يعني واليوم حديث تاني كنا نحكي عن مثلا على موضوع صناعة النشر، يعني مش نحكي على الأدب، هم نحكي على صناعة النشر بالآخر. كتاب عشان يطلع في صناعة معينة، في شغل لازم يكون في مطبع وفي حبر وفي ورق وفي توزيع. وفي الفكرة تبعته لما إجا هو بسنة 77 أسس دار المشرق كدار نشر وفيها مطبعة، هو كان شايف عنده هاي الرؤية الثقافية كرؤية اللي هي كمان رؤية عملية، وما كان بس يحكي عنها، يعني هو كمان كان باحث، كتب دكتوراه عن تطور القصة القصيرة والرواية، هو كمان كان فاهم الجانب البحثي والأكاديمي، بس هو كان فاهم أكثر حتى من بحثه. هذا الشيء بظهر أنه في نهاية الأمر إحنا نحكي على صناعة نشر، وهو كان بيهتم أنه اليوم بسموها باللغة المهنية sustainability أو استدامي، كان فاهم أنه عشان يكون في صناعة نشر ويكون في هذا لازم يكون في وسائل إنتاج، ولازم يكون في صناعة، وهي الصناعة لازم تكون بإيدين خبيري، مش أي حدا بيقدر يسوي نشر. فهو تخيل لما هو قاعد بتجربته كمحرر وككاتب وكناشر، قاعد بالمطبع بيجوا كتاب مع الخطوط تبعتهم وبرافقهم وبراجع معهم وبطلع الكتاب. أنت عم تحكي على شخص اللي فهم أنه الثقافة واللغة طبعا، لأنه اللغة كان هذا الهاجس تبعه، اللغة العربية، واهتم كتير باللغة العبرية، درسها مبكرا لما كان صغير بالثانوية، وكل الوقت اشتغل على الترجمة بين العرب والعبري، ترجم عشرات الكتب والأعمال، وكان شايف القوة تبعت اللغة كمان للاستمرار على فكرة والبقاء. بس هو فاهم أنه بنهاية الأمر الثقافة لازمها وسائل إنتاج ولازمها

0: صناعة ولازمها أشخاص اللي إذا بدك يكونوا نوع من أنواع الباترون، يكون في عندهم مسؤولية زيادة ويجوا يربوا أجيال جديدة ويشجعوا ويدعموا. وهذا يعني حكى وعملوا بشكل مثابر ومثير للإعجاب الحقيقة.
1: أكيد يعني اللي عن جد اللي بيقرأ سيرة هذا الشخص وبيبحث عن هذا الشخص بيشوف إنه بنتحدث عن شخص مهم جدا، كان فابريكا أنا بسميها بمفهوم المصنع، فابريكا للثقافة. بس هاي الفابريكا بعتقد بتحتاج لأشخاص كثر، يعني شخص واحد يستطيع أن يقوم بذلك؟ هل كان في حواليه أشخاص أيضا اللي ساهموا يستند إلهم يساعدوا في الأمور التقنية أو في أمور أخرى، يعني بحاجة لأشخاص آخرين أم أنه كان وحيد بهذا المجال؟
0: شوفي، هو واحد من الكتاب إذا مش غلطان الباص ناجي ظاهر كتب وصفه في المقال أو في المادة اللي كتبها بالكتاب الكل في واحد، يعني جد كان بمرحلة معينة الكل في واحد. كان تخيل أنت يعني
1: يا الله.
0: كان كاتب والناشر والباحث وموثق على فكرة ومترجم كان وصاحب المجلة. كان بفترة معينة أنت إحنا عم نحكي على الجيل، طبعا كان في عدة أشخاص اللي كان لهم دور بإعادة بناء المشهد الأدبي عندنا، إن كان طبعا اللي كانوا في الاتحاد وفي الجديد وأشخاص زي ميشيل حداد اللي عمل مجلة المجتمع، أشخاص كتير يعني مهمين اللي بعد الخراب اللي كان بال48 ما ضلش شيء، رجعوا بنوا كمال المشهد الأدبي ورجعوا من خلال المجلات. كان لها دور الخمسينات والستينات، كان لها دور مركزي، ومن خلال بعدين صناعة النشر وتطويرها وأخذ له وقت. هو كان شايف الصورة كلياتها وكان عامل الأدوار كلياتها. بس مع الوقت طبعاً هو ما تأسس بصير فيه كمان يعني حواليك، لنفرض أخوه العم صالح عباسي،
1: طبعاً أبو راني تحيتنا
0: إليه، أبو راني اللي هو معروف كواحد من أهم الناشرين عندنا في الداخل، وهو بايد من أهم الناشرين على مستوى العالم العربي كمان.
1: صح.
0: ناشر له مقامه. هو نشأ يعني كان تقريبا زي ابن لجدي، لأنه هو كان يكبره بعد سنين وقضى سنين وجدي اهتم فيه، وهو كمان كان علاقته كتير قوية بجدي. هو إجا وبنى مكتبة كل شيء وأخذ مجال النشر وطوره كمان، يعني طور بشكل كمان اللي هو عم تحكي برضو على مثابرة عشرات السنين من السبعينات لليوم، عناوين وإتاحة وتوصيل للكتب
1: طبعا، وتجسير مع العالم العربي،
0: تجسير مع العالم العربي طبعا. أدوار في طبعا بالمجلة كان كل الوقت جدي يجيب رؤساء تحرير مختلفين يحرروا المجلة مكان لحاله، يعني أسماء عن جد ترفع الرأس كانت موجودة قبل نطلع عليها لورا. طف زي الكاتب أنطون شماس كان فترة رئيس تحرير، ناجي ظاهر، محمد علي سعيد، أنطون شلحات، أشخاص مهمين فعلا اللي أخذوا كمان فرصة طبعا القائمة تطول يعني ما ذكرت، ساهموا وكمان يعني ساهموا أعطوا وطوروا وعرفوا.
1: صحيح.
0: وكلها طبعا بالكتاب هذا كل الأسماء هاي كمان موثقة هاي التجربة. فهو يعني هو بنفسه عمل، بس هو بنفس الوقت كمان كان كل وقت بالمطبعة طبعا درب ولاده وإخوالي كلهم بشغل مجال الطباعة واستمروا فيه. فيعني
1: كم سنة استمرت مجلة الشرق؟
0: 44 سنة.
1: واو.
0: من 70 لـ 2014. 2014 توفت ست أم إبراهيم وتعيشي، فقرر جدي أنه يطلع تقاعد وأنهى عمله ووقفت المجلة وبتعرفي يعني وصلت لحد بس 44 سنة وبانتظام انتشرت.
1: وإحنا بنحكي عن 44 سنة اللي هن مش سنة وسنتين، وهذولا مسيري كامل،
0: مسيري كامل
1: وجهد كبير.
0: طبعا كان يخصص أعداد كاملة للكتاب وشعراء محليين فلسطينيين محليين وحين من العالم العربي. بس تخيل أنت أنه في كتاب أعداد كاملة عنهم، وهذا الشيء الوحيد اللي بوثق شغلهم بوثق كتابتهم.
1: تم رقمنة هذه المجلة؟
0: يعني احنا بصدد الحقيقة يعني أرشفي لكل الإرث اللي تركوا، لم ترقمن حد الآن على جهد هائل، بتأمل يكون في يعني إمكانية فعلا لتحقيق هذا الهدف. احنا يعني مبسوطين إن

0: إنه بلدية شفا عمر ورئيسها
1: لحظة لحظة لحظة خليك معي، رح نيجي نحكي عن التخلية.
0: نعطي كريدت
1: رح نعطيها الكريدت أكيد أكيد رح نعطيها كريدت. الكاتب والأديب والمترجم محمود عباسي رحمه الله ما تركنا من زمان، تركنا ب 31/12/2025 في السنوات الأخيرة وهو عم بتفرج على المشهد الثقافي المحلي، كيف كان يشوفه؟
0: السنين الأخيرة عنده كانت سنين اللي كمان طبعا عانى فيها من المرض ومن كبر السن ومن الشيخوخة، لكن كل ما أذكره من حديث معه، يعني الحديث الأخير اللي بذكرها اللي كان في عمق، كان وهذا كمان إيش بوثقه بأعداد مختلفة، كان فخور ولأنه هو كان يعرف نقطة البداية، وكثير منها بشوفوش مثل نقطة البداية اللي هي كانت قحل ما بقي شيء. هو شاف بعد كثير سنين كل التراكم اللي صار والكتاب باللي بالشعر وبالقصة القصيرة وبالرواية، وكان سعيد. يعني هذا الشيء نشوفه كمان بالمقابلات الأخيرة اللي كانت معه للفترة اللي كان فيها هو طبعا بعده متابع للحركة الأدبية. هو كان بالنسبة له احنا قدرنا نبني منشأ أدبي، كان فخور بالإنجازات الأدبية اللي كانت عندنا. هو كان فاهم انه عشان يكون في حركة أدبية لازم يكون في كتير نشر، لازم يكون في كتير ناس، ولابد انه في من هالأسماء طبعا. وكان يعني انا واحدة من طبعا قراجعت كتير من كتاباته ومن أعداد مجلة الشرق حتى نقدر نصدر الكتابين عنه ذات السيرة الذاتية، لكن شفت فعلا كيف كل الوقت كان همه يوثق ويورجي انه في كل الوقت تطور على مستوى الفني وعلى مستوى الاسلوبي، وكان هذا الشيء كمان كباحث كان مهم انه يورجيه. بس هو كان يهمه كثير الناس، وكان يحب الناس، وكان يحب انه في ناس اللي بديت وتطورت وكملت، كان كثير بهمه كمان مرة موضوع الاستمرار.
1: اكيد. وشفا عمر اختارت انه ترجع له هالمحبة بتخليد بطريقتها، حدثنا عن هذا التخليد.
0: بدأت شفا عمر بإعادة من رئيس البلدية مهد خازن، قررت فيها لجنة التسميات تسمية المكتب البلدية العامة في شفا عمر على اسم الدكتور محمود عباسي، وهذا شيء مفرح في الحقيقة لأنه يعني يليق بكاتب وبشخصية اللي قادت المشهد الثقافي وأدبي أنه المكتب العامي تكون على اسمه، وأنه المكان هذا كمان يكون فيه حضور له لكتبه لإبداعه. وهذا فعلا يعني الواحد سعيد أنه كمان في بلدية وفي أطر اللي
1: بتقدر هذا الإرث،
0: بتقدر وبتنطي فعلا بتنطي المكان اللي بيستحقها أشخاص اللي خصصوا حياتهم وكرسوها للأدب وللثقافة ولإعادة بناء مجتمعنا رغم كل شيء.
1: مهم جدا. وهذه الخطوة من بلدية شفا عمر في تسمية المكتب العامي، مكتب البلدية العامي على اسم محمود عباسي رحمه الله، برجعنا أعزائي مع إياد وكل المستمعين لما كان إنه التكريم ما بينفع بس يكون بكلمة. يعني أوكي الكلمة المكرمة جميلة، ولكن إنه نفكر بطرق تكريم اللي هي تخلد الذكرى وتخلد الاسم. إياد بدي أخذك على محور أخير أتحدث فيه معك عنك وعن جدك محمود عباسي، وتحدثت أنت عن الاستدامة. محمود عباسي كان باحثا وكان مترجما وكان كاتبا للقصة القصيرة، وكتب في أدب الأطفال وكتب في الرواية. وإياد البرغوثي اليوم مترجم وكاتب، ما بدي أقول إنك عامل كوبي بيست أكيد لا، لأنه في عندك إشي ما بيشبه حدا، زي ما عند محمود عباسي الله يرحمه إشي ما بيشبه حدا، في خصوصية لكل كاتب. ولكن إلى أي مدى هذا المشروع جاء بوعي أو بلا وعي من منطلق الاستدامة والإصرار على الاستمرار، إلى أي مدى بتشبه محمود عباسي في هذه المسيرة الطويلة؟ وإنت اليوم مترجم، مش بس مترجم، إنت اليوم عم تحرك عجلة الترجمة مهمة جدا في الداخل الفلسطيني.
0: في الشك أنه بالنسبة لي جدي بالعالم الأدبي والثقافي هو قدوة، وأنا تعلمت منه كتير واستلهمت منه كتير واستفدت منه كتير، وبكون سعيد إذا أنا بكمل الطريق اللي بديها والآخرين كمان بدوها من جيده ومن الناس اللي كانوا فاهمين أهمية الأدب والثقافة. بفكر إنه بمحل معين هو بوعي، واكيد في جوانب لها العلاقه باللاوعي، بس هذا اللاوعي بضله لاوعي. اما انا يعني من صغير يعني وانا طفل وانا احب اكتب شعر ويشجع ويدعم، وطبعا اني كان عندها مكتبه فكان كل وقت يزود مكتبتها بكتب، وهذا شيء كثير كثير كثير ساعدني. بس انا يعني فهمت من خلال السنين وركمت من خلال طبعا تجربته، من خلال حديثنا، أهمية الأدب والثقافة. ممكن في كتير ناس بيشوفوش هاي الأهمية للأسف، مش معناه أن الأمور الثانية مش مهمة، كل الأمور مهمة، إنه كان قضية ولا طبية، بس في شيء بالوجدان الجماعي، في شيء بتشكيل المعنى لحياتنا ولوجودنا اللي الأدب بجيبه. واللي فإذا قبل كنت أنا واعي للتأثر، أنا اليوم أوعى أكثر لأهمية الاستمرارية بهذا الدور وبهاي المشاريع.
1: وإحنا بنتمنى لك النجاح بكل مشاريعك إياد. لما بدأ أتحدث أنا ما راح أحكي على مسامعك عن أمور يجب أن نقولها عن إياد برغوثي، لما بنحكي عن حلقة إلها علاقة بالتشبيك والتجسير والقدرة على الفعل الثقافي الحقيقي، كأني يعني ما حكيتش على مسامعك بس راح نحكي عن مشاريعك الكثيرة والمهمة، وككاتب وكناشر وكمترجم أيضا. أتمنى أن تتكلل كل هذه المشاريع بالنجاح، وأن يعني ينجح مشروع الاستدامة والاستمرارية، وهي مسؤولية جماعية علينا كلنا يا جماعة. ما حد يفكر إذا ما عنده سيده محمود عباسي معناته ما عنده قدرة على أنه يستمر من فعل معين ثقافي، وهذا مهم. نتمنى الرحمة للراحل الكاتب الكبير محمود عباسي. وين ممكن نلاقي الكتابين؟
0: الكتابين موجودين في دار المشرق في شفا عمر، وراح يتوفروا قريبا بمنصات ثانية، بس حاليا المعنى بقدر يتوجهن ومجانا طبعا بحصل عليهن من الخال يوسف عباسي بدار المشرق بشفا عمر. مرحب بالكل، والأمان مبسوط انه بحكي لي خال انه في ناس عم بتصلوا عم تطلب الكتاب، وهذا اشي مفرح
1: وهذا مهم. وطبعا احنا بسعدنا نحصل على الكتاب. بدي اشكرك اياد البرغوثي على هذا برغوثي. هذه الاضاءة العفو واجبنا. شكرا شكرا اياد.
0: الله يخليك. شكرا.
1: إذن أعزائي، كان هذا حديثنا مع الكاتب والمترجم والقاص إياد البرغوثي حول جده الكاتب والأديب والمترجم محمود عباسي، الذي رحل علينا في 31/12/2025 رحمه الله، والذي تم إطلاق مؤخرا اسمه على المكتبة البلدية العامة في شفا عمر تخليدا لذكراه. أعزائي، لا يرحل الكاتب فعلا حين يصبح اسمه بابا يدخل منه الناس إلى القراءة. اذهبوا إلى مكتبة محمود عباسي في شفا عمر واقرأوا وعودوا إلى اللغة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام هذه الحلقة من كتاب في الشمس. لكم كل الشكر على المتابعة وحسن الاستماع. لطاقم البرنامج كل الشكر والتقدير، الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، والزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. ألتقي بكم الأسبوع المقبل، بتمنى إذا وقفة عيد ما بنعرف شو بصير، بس نلتقي الأسبوع المقبل في نفس الموعد، حلقة جديدة وضيف جديد وثيمة جديدة ولغة دائما بتمشي بين الناس. حتى ذلك الحين لكم مني كل الحب، ودي ووردي فردوس حبيب الله، تصبحون على ألف خير.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، حينت الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشوب أوسم 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90، الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: التفاصيل. أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة شفا عمرو عن مقتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن جريمة القتل وقعت بحي الميدان في المدينة، ما أسفر عن إصابة الشاب في القسم العلوي من جسده بجراح حرجة، نقل على أثرها إلى المستشفى قبل إقرار وفاته بعد فشل محاولات الإنقاذ من قبل الطواقم الطبية. بقاء في الشأن ذاته، عثرت طواقم الإطفاء والإنقاذ على جثة شخص يبلغ من العمر 49 عاما داخل مبنى مشتعل في مدينة بيتحتيغفا، وذلك خلال العمل على إخماد حريق بعد تلقي بلاغ حول المبنى المشتعل. وأشارت الشرطة إلى أن الخلفية جنائية وتعود إلى نزاع دموي متواصل. قالت الشرطة في بيان لها بأن وحدة مكافحة الجريمة في منطقة المركز تمكنت من فك رموز جريمة مقتل مارلين الطوري من مدينة كفر قاسم، والتي عثر على جثتها محروقة داخل مركبتها يوم 15 من أبريل. وأضاف البيان أن التحقيق المعقد كشف أن شريك حياتها من تل السبع أقدم على دهسها وطعنها عدة مرات، ثم استعان بشقيقه لنقل الجثة إلى مركبتها وإضرام النار فيها لإخفاء الأدلة. وألقت قوات المستعربين والتحري القبض على المشتبه بهما، وتم تقديم تصريح ادعاء ضدهما تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة يوم غد. حذرت وزارة الصحة من السفر إلى مناطق في إفريقيا تشهد تفشيا لفيروس إيبولا، وعلى رأسها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأوصى قسم الأوبئة في الوزارة أوصى الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة، داعيا الموجودين هناك لاتخاذ إجراءات وقائية، مشددة للحد من خطر الإصابة بالفيروس. أمرت المحكمة الإسرائيلية بإعادة فحص إجراءات تعيين رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد. واعتبرت المحكمة في قرار صدر بشأن الالتماسات المعارضة لتعيينه أن اللجنة لم تطلع على وثائق وشهادات مباشرة مرتبطة بقضية تشغيل قاصر اعتقل عام 2022 بشبهة التجسس الخطير وتسريب معلومات سرية. إلى التطورات على الجبهة الشمالية، شهدت بلدات عدة في جنوب لبنان قصفا إسرائيليا طاول محيط بلدة حروف بقضاء النبطية، فيما اخترقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت فوق مناطق لبنانية عدة. هذا وأفادت مصادر محلية بشن غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم بقضاء مرجع يون، وغارات أخرى طاولت بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. في السياق، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان بمسيرات انقضاضية في بلدة العديسي، فيما استهدفت مسيرة انقضاضية أخرى تجمعا للجنود الإسرائيليين في بلدة رمية جنوبي لبنان، إلى جانب استهداف مدفعي في بلدة بيت ليف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، مشيرا إلى أن طهران تتوسل من أجل إبرام اتفاق. وأكد ترامب أن إيران لا تزال تمتلك قدرة محدودة على تنفيذ رد انتقامي. وأمهل الرئيس الأمريكي إيران أياما محدودة للتوصل إلى اتفاق قبل عودة الخيار العسكري.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 14، طبرية 17، الناصرة 22، حيفا والساحل 19،

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: في براسي ألف قصة وأنت الألف قصة وأكثر، باقي لك نص فرصة بس أتمنى ما تتأخر.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة شفا عمر مقتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن جريمة القتل وقعت بحي الميدان في المدينة، ما أسفر عن إصابة الشاب في القسم العلوي من جسده بجراح حرجة، نقل على أثرها إلى المستشفى قبل إقرار وفاته بعد فشل محاولة الإنقاذ من قبل الطواقم الطبية. مقام في الشأن ذاته عثرت طواقم الإطفاء والإنقاذ على جثة شخص يبلغ من العمر

0: 49 عاما داخل مبنى مشتعل في مدينة بيتحتيكفا، وذلك خلال العمل على إخماد حريق بعد تلقي بلاغ حول المبنى المشتعل. وأشارت الشرطة إلى أن الخلفية جنائية وتعود إلى نزاع دموي متواصل. قالت الشرطة في بيان لها بأن وحدة مكافحة الجريمة في منطقة المركز تمكنت من فك رموز جريمة مقتل مارلين الطوري من مدينة كفر قاسم، والتي عثر على جثتها محروقة داخل مركبتها يوم 15 أبريل. وأضاف البيان أن التحقيق المعقد كشف أن شريك حياتها من تل السبع أقدم على دهسها وطعنها عدة مرات، ثم استعان بشقيقه لنقل الجثة إلى مركبته وإضرام النار فيها لإخفاء الأدلة. وألقت قوات المستعربين والتحري القبض على المشتبه بهما، وتم تقديم تصريح ادعاء ضدهما تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة يوم غد. حذرت وزارة الصحة من السفر إلى مناطق في إفريقيا تشهد تفشيا لفيروس إيبولا، وعلى رأسها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأوصى قسم الأوبئة في الوزارة أوصى الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة، داعيا الموجودين هناك لاتخاذ إجراءات وقائية، مشددة للحد من خطر الإصابة بالفيروس. أمرت المحكمة الإسرائيلية بإعادة فحص إجراءات تعيين رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد. واعتبرت المحكمة في قرار صدر بشأن الالتماسات المعارضة لتعيينه أن اللجنة لم تطلع على وثائق وشهادات مباشرة مرتبطة بقضية تشغيل قاصر اعتقل عام 2022 بشبهة التجسس الخطير وتسريب معلومات سرية. إلى التطورات على الجبهة الشمالية، شهدت بلدات عدة في جنوب لبنان قصفا إسرائيليا طاول محيط بلدة حاروف بقضاء نبطي، فيما اخترقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت فوق مناطق لبنانية عدة. هذا وأفادت مصادر محلية بشن غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم بقضاء مرج عيون، وغارات أخرى طاولت بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. في السياق، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان بمسيرات انقضاضية في بلدة العديسي، فيما استهدفت مسيرة انقضاضية أخرى تجمعا للجنود الإسرائيليين في بلدة رمية جنوبي لبنان، إلى جانب استهداف مدفعي في بلدة بيت ليف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، مشيرا إلى أن طهران تتوسل من أجل إبرام اتفاق. وأكد ترامب أن إيران لا تزال تمتلك قدرة محدودة على تنفيذ رد انتقامي. وأمهل الرئيس الأمريكي إيران أياما محدودة للتوصل إلى اتفاق قبل عودة الخيار العسكري.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 14، طبرية 17، الناصرة 22، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 21، النقب 19 في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة شفا عمر مقتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن جريمة القتل وقعت بحي الميدان في المدينة، ما أسفر عن إصابة الشاب في القسم العلوي من جسده بجراح حرجة نقل على أثرها إلى المستشفى قبل إقرار وفاته بعد فشل محاولة الإنقاذ من قبل الطواقم الطبية. مقام في الشأن ذاته عثرت طواقم الإطفاء والإنقاذ على جثة شخص يبلغ من العمر 49 عاما داخل مبنى مشتعل في مدينة بيتحتيكفا، وذلك خلال العمل على إخماد حريق بعد تلقي بلاغ حول المبنى المشتعل. وأشارت الشرطة إلى أن الخلفية جنائية وتعود إلى نزاع دموي متواصل. قالت الشرطة في بيان لها بأن وحدة مكافحة الجريمة في منطقة المركز تمكنت من فك رموز جريمة مقتل مارلين الطوري من مدينة

0: كفر قاسم والتي عثر على جثتها محروقة داخل مركبتها يوم 15 أبريل. وأضاف البيان أن التحقيق المعقد كشف أن شريك حياتها من تل السبع أقدم على دهسها وطعنها عدة مرات، ثم استعان بشقيقه لنقل الجثة إلى مركبته وإضرام النار فيها لإخفاء الأدلة. وألقت قوات المستعربين والتحرير القبض على المشتبه بهما، وتم تقديم تصريح ادعاء ضدهما تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة يوم غد. حذرت وزارة الصحة من السفر إلى مناطق في إفريقيا تشهد تفشياً لفيروس إيبولا، وعلى رأسها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأوصى قسم الأوبئة في الوزارة أوصى الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة، داعياً الموجودين هناك لاتخاذ إجراءات وقائية، مشددة للحد من خطر الإصابة بالفيروس. أمرت المحكمة الإسرائيلية بإعادة فحص إجراءات تعيين رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد. واعتبرت المحكمة في قرار صدر بشأن الالتماسات المعارضة لتعيينه أن اللجنة لم تطلع على وثائق وشهادات مباشرة مرتبطة بقضية تشغيل قاصر اعتقل عام 2022 بشبهة التجسس الخطير وتسريب معلومات سرية. إلى التطورات على الجبهة الشمالية، شهدت بلدات عدة في جنوب لبنان قصفا إسرائيليا طاول محيط بلدة حاروف بقضاء نبطي، فيما اخترقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت فوق مناطق لبنانية عدة. هذا وأفادت مصادر محلية بشن غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم بقضاء مرجعيون، وغارات أخرى طاولت بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. في السياق، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان بمسيرات انقضاضية في بلدة العديسي، فيما استهدفت مسيرة انقضاضية أخرى تجمعا للجنود الإسرائيليين في بلدة رمية جنوبي لبنان، إلى جانب استهداف مدفعي في بلدة بيت ليف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، مشيرا إلى أن طهران تتوسل من أجل إبرام اتفاق. وأكد ترامب أن إيران لا تزال تمتلك قدرة محدودة على تنفيذ رد انتقامي. وأمهل الرئيس الأمريكي إيران أياما محدودة للتوصل إلى اتفاق قبل عودة الخيار العسكري.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 14، طبرية 17، الناصرة 22، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 21، النقب 19 في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.
3: How many shots are you?

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة شفا عمر مقتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن جريمة القتل وقعت بحي الميدان في المدينة، ما أسفر عن إصابة الشاب في القسم العلوي من جسده بجراح حرجة، نقل على أثرها إلى المستشفى قبل إقرار وفاته بعد فشل محاولة الإنقاذ من قبل الطواقم الطبية. مقام في الشأن ذاته عثرت طواقم الإطفاء والإنقاذ على جثة شخص يبلغ من العمر 49 عاما داخل مبنى مشتعل في مدينة بيتحتيكفا، وذلك خلال العمل على إخماد حريق بعد تلقي بلاغ حول المبنى المشتعل. وأشارت الشرطة إلى أن الخلفية جنائية وتعود إلى نزاع دموي متواصل. قالت الشرطة في بيان لها بأن وحدة مكافحة الجريمة في منطقة المركز تمكنت من فك رموز جريمة مقتل مارلين الطوري من مدينة كفر قاسم، والتي عثر على جثتها محروقة داخل مركبتها يوم 15 من أبريل. وأضاف البيان أن التحقيق المعقد كشف أن شريك حياتها من تل السبع أقدم على دهسها وطعنها عدة مرات، ثم استعان بشقيقه لنقل الجثة إلى مركبته وإضرام النار فيها لإخفاء الأدلة. وألقت قوات المستعربين والتحري القبض على المشتبه بهما، وتم تقديم تصريح ادعاء ضدهما تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة يوم غد.

0: حذرت وزارة الصحة من السفر إلى مناطق في إفريقيا تشهد تفشيا لفيروس إيبولا، وعلى رأسها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأوصى قسم الأوبئة في الوزارة أوصى الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة، داعيا الموجودين هناك لاتخاذ إجراءات وقائية، مشددة للحد من خطر الإصابة بالفيروس. أمرت المحكمة الإسرائيلية بإعادة فحص إجراءات تعيين رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد، واعتبرت المحكمة في قرار صدر بشأن الالتماسات المعارضة لتعيينه أن اللجنة لم تطلع على وثائق وشهادات مباشرة مرتبطة بقضية تشغيل قاصر اعتقل عام 2022 بشبهة التجسس الخطير وتسريب معلومات سرية. إلى التطورات على الجبهة الشمالية، شهدت بلدات عدة في جنوب لبنان قصفا إسرائيليا طاول محيط بلدة حروف بقضاء النبطية، فيما اخترقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت فوق مناطق لبنانية عدة. هذا وأفادت مصادر محلية بشن غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم بقضاء مرجع عيون، وغارات أخرى طاولت بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. في السياق، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان بمسيرات انقضاضية في بلدة العديسي، فيما استهدفت مسيرة انقضاضية أخرى تجمعا للجنود الإسرائيليين في بلدة رمية جنوبي لبنان، إلى جانب استهداف مدفعي في بلدة بيت ليف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، مشيرا إلى أن طهران تتوسل من أجل إبرام اتفاق. وأكد ترامب أن إيران لا تزال تمتلك قدرة محدودة على تنفيذ رد انتقامي. وأمهل الرئيس الأمريكي إيران أياما محدودة للتوصل إلى اتفاق قبل عودة الخيار العسكري.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 14، طبرية 17، الناصرة 22، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 21، النقب 19 في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة شفا عمر مقتل الشاب قاسم صالح خطيب البالغ من العمر 23 عاما. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن جريمة القتل وقعت بحي الميدان في المدينة، ما أسفر عن إصابة الشاب في القسم العلوي من جسده بجراح حرجة، نقل على أثرها إلى المستشفى قبل إقرار وفاته بعد فشل محاولة الإنقاذ من قبل الطواقم الطبية. مقام في الشأن ذاته عثرت طواقم الإطفاء والإنقاذ على جثة شخص يبلغ من العمر 49 عاما داخل مبنى مشتعل في مدينة بيتحتيكفا، وذلك خلال العمل على إخماد حريق بعد تلقي بلاغ حول المبنى المشتعل. وأشارت الشرطة إلى أن الخلفية جنائية وتعود إلى نزاع دموي متواصل. قالت الشرطة في بيان لها بأن وحدة مكافحة الجريمة في منطقة المركز تمكنت من فك رموز جريمة مقتل مارلين الطوري من مدينة كفر قاسم، والتي عثر على جثتها محروقة داخل مركبتها يوم 15 من أبريل. وأضاف البيان أن التحقيق المعقد كشف أن شريك حياتها من تل السبع أقدم على دهسها وطعنها عدة مرات، ثم استعان بشقيقه لنقل الجثة إلى مركبته وإضرام النار فيها لإخفاء الأدلة. وألقت قوات المستعربين والتحري القبض على المشتبه بهما، وتم تقديم تصريح ادعاء ضدهما تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة يوم غد. حذرت وزارة الصحة من السفر إلى مناطق في إفريقيا تشهد تفشيا لفيروس إيبولا، وعلى رأسها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأوصى قسم الأوبئة في الوزارة أوصى الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة، داعيا الموجودين هناك لاتخاذ إجراءات وقائية، مشددا للحد من خطر الإصابة بالفيروس.

0: أمرت المحكمة الإسرائيلية بإعادة فحص إجراءات تعيين رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد، واعتبرت المحكمة في قرار صدر بشأن الالتماسات المعارضة لتعيينه أن اللجنة لم تطلع على وثائق وشهادات مباشرة مرتبطة بقضية تشغيل قاصر اعتقل عام 2022 بشبهة التجسس الخطير وتسريب معلومات سرية. إلى التطورات على الجبهة الشمالية، شهدت بلدات عدة في جنوب لبنان قصفا إسرائيليا طاول محيط بلدة حروف بقضاء نبطية، فيما اخترقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حاجز الصوت فوق مناطق لبنانية عدة. هذا وأفادت مصادر محلية بشن غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم بقضاء مرجعيون، وغارات أخرى طاولت بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. في السياق، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان بمسيرات انقضاضية في بلدة العديسي، فيما استهدفت مسيرة انقضاضية أخرى تجمعا للجنود الإسرائيليين في بلدة رمية جنوبي لبنان، إلى جانب استهداف مدفعي في بلدة بيت ليف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، مشيرا إلى أن طهران تتوسل من أجل إبرام اتفاق. وأكد ترامب أن إيران لا تزال تمتلك قدرة محدودة على تنفيذ رد انتقامي. وأمهل الرئيس الأمريكي إيران أياما محدودة للتوصل إلى اتفاق قبل عودة الخيار العسكري.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 14، طبرية 17، الناصرة 22، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 21، النقب 19 في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع أرواح وعمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني إياها هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.